0: ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: هل فعلا أمر يزيد بقتل الحسين؟ اللي حصل يمكن أن يسمى الفتنة الثانية. هل فعلا استباح المدينة المنورة؟ هذا أحد الألغاز القارئ في التاريخ لا يدريها على وجه اليقين.
6: طب عبيد الله بن زياد لما سمعوا بحكي هيك إيش كان موقفه؟
5: موافق. حقيقة معركة الحرة هي النقطة السوداء الأكبر في عهد يزيد.
6: أستار الكعبة اشتعلت،
5: هندخل في مأساة أخرى وهي مأساة ما حصل في الكعبة.
6: كثر الحديث عن كفره، كثر الحديث حول فسقه، كثر الحديث عن وجوب محبته عاد من عدم محبته.
5: لو أنت بتتحاول تتمثل نفسيته، يعني شخص رأى أن القسوة هي التي فككت كل هذا الجمع بأدنى الخسائر،
6: شو نعمل؟ يعني إحنا نسب ونلعن يزيد، ولا نسكت، ولا نترحم عليه، ولا شو نسوي؟
5: مذهب أهل السنة بأنه يزيد لا نحبه ولا نسبه، ونجوز أن الله يغفر له.
6: إحنا هين حكينا القصة، نريد الآن نريد أن نستفيد من اللي صار مشان ما نغلطش.
5: الأصل هو التمسك بوحدة هذه الأمة الإسلامية وبوحدة اجتماعها على رجل واحد.
6: أيوة، بدنا نتعلم من اللي صار.
5: أيوة، الحكام مش هنلاقي فيهم حد على مثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
6: السلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. وهذه السلسلة أذكركم التي من خلالها نجيب عن التساؤلات الملحة التي ظهرت برزت في عالم في كبير وفسيح تاريخنا الإسلامي العريض الذي نعتز به دائما وأبدا. أذكركم أننا في المحور الخامس، محور الدولة الأموية، وكنا توقفنا في الحلقة السابقة عند السؤال 44، وهو سؤال جدا جدا مهم. ودائما وأبدا نرحب في هذه السلسلة بالأستاذ محمد إلهامي.
7: حياكم الله بحال.
6: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
7: الله يبارك فيك.
6: طبعا وصلنا إلى سؤال مهم جدا.
7: أي نعم.
6: حساس جدا، في مرحلة حساسة جدا سأطرحه عليكم، لكن أريد أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين، لأنه إحنا تعرفوا لما دخلنا في محور الخلافة طبيعي جدا وإنت ماشي هيك، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، سيدنا عثمان، دخلنا في التمردات التي حصلت على سيدنا عثمان، وبعدها سيدنا علي، دخلنا في أحداث الفتنة. فانكتب أستاذ محمد كثير من التعليقات، والحقيقة أحببت أني يعني إخواني أخواتي أينما كنتم، يعني لاحظت أنا من خلال تعليقات البعض أنه مصر إصرار عجيب، يعني أن يبقى في دوائر رواية التاريخ الظاهرة ولا يريد أن ينتقل معنا من خلال هذه السلسلة الطيبة المباركة إلى باطنه ليمعن النظر والتحقيق كما قال ابن خلدون. فتعالوا إخواني أخواتي هيك، يعني ننتقل من مستوى، دعوني يعني سامحوني، من مستوى منخفض في التعامل مع التاريخ إلى مستوى أرقى وأرفع وأنفع. يعني نحن لا ندرس التاريخ حتى نتوقف عند الأحداث بعينها بهدف إثبات من كان على الحق أو من كان على الباطل لنزداد تمزق وفرقة على سبيل المثال. يعني بمعنى نحن لا ندرس التاريخ كي أثبت أنني يجب أن أكرهك أو أن أحبك على سبيل المثال. يعني لا ندرسه كي نثبت أو تثبت لي أن التاريخ مثلا متماهي مع ما تطرح لتثبت صحة ما تقول لمجرد إثبات الصحة أو الخطأ. نحن ندرس التاريخ كي نفهم، كي نأخذ العبرة، يعني حتى نعرف كيف وصلنا إلى واقعنا إلى هذه اللحظة حتى نستطيع أن نعبر. لذا نحن حريصون في نهاية كل سؤال كما تلاحظون في هذه السلسلة أن نلخص، أو بمعنى آخر هو سؤال الرسالة ثم ماذا، بمعنى نعطي الرسالة. لذا بالذات الأسئلة الحرجة أو التي تشكل لغط، يعني طبعا لا لشيء سوى أنه طبعا نحن لا نريد أن نقف عند الأخبار لمجرد الوقوف عندها. وبالتالي نحن اليوم في السؤال 44 أمام أيضا مسألة شائكة، وكنت أنا والأستاذ محمد بنحكي لسه قبل ثواني، بنحكي أنه بدينا نبعد عن أحداث ما فيها أحاديث نبوية، يعني ما في، بدينا نبعد عن الصحابة هيك شوية، يعني عارف الآن إن شاء الله هيعلق لنا عليها الأستاذ محمد. أصحاب هذه القصة إخواني اللي إحنا بدنا نحكي فيها اليوم كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلهم ماتوا. وبالتالي هل ورد نص شرعي بأننا نتعبد في سبهم أو لعنهم مثلا؟ إخواني الفشل في فهم التاريخ ثمنه قاسي وقاسي جدا، لأنه فهمنا للتاريخ يحدد طريقة إدارتنا للحاضر وبناءنا للمستقبل. والتاريخ موجود، موجود بين ايدينا، احنا اللي بنختار يعني نفهمه كملهم ومعلم او مضلل ومشتت بعين الباحث عن العثرة والخطأ، ولا بعين الباحث عن العبرة. احنا اللي بنقرر، انتوا اللي بتقرروا. يعني لذلك في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. فأتمنى أخواني أن تستقبلوا الكلام حول تاريخنا من منطلق الباحث عن طريق نهوض الأمة، وليس الباحث عن الخطأ لإثباته المجرد، وإلا لا فائدة من دراسة التاريخ. لذا في التعليقات إخواني أينما كنتم، لما تحب الآن تعلق وتكتب اكتب ما يفيد. يعني إحنا عملنا حلقة، هينا عملنا الحلقة واجتهدنا، فأنت جزاك الله خيرا، يعني افتح علينا بعبرة جديدة بملمح كان غائبا وجزاكم الله خيرا. بديش أطول أكثر من هيك، أنا بعرف أنتم بتحبوش المقدمين يطولوا في البودكاستات. حياكم الله أستاذ محمد مرة أخرى.
7: الله
6: بعرف إذا عندك تعليق قبل ما أسألك السؤال يعني بيكون جيد.
7: والله أنا يعني أثمن، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أنا طبعا أثمن كلامك ويعني أوافق عليه، وأريد أن أقول إنه التاريخ مثله مثل بقية العلوم، فيه أمور سهلة وبسيطة وفيه أمور صعبة ومعقدة، وكذلك التاريخ الذي كان ومضى هو صورة من الواقع الذي نحن فيه، فأكيد كل المشاهدين يعرفون إن هناك أمور معقدة، أمور معقدة لا يحسن فيها بالرأي. يعني الآن لو كل واحد مشاهد وضعناه رئيس دولة أكيد سيجد من التعقد في المشهد ومن التعقد في الاختيارات ما سيجعله يعقل، لأن الأمور ليست أبيض وأسود، ليست صواب وخطأ، الأمور مشتبهة وملتبسة، والذي يضطر إلى الخطأ هذا قد يجتهد فيخطئ، يريد الصواب فيخطئه، وقد يخطئ لأنه يعني قد يضطر إليه اضطرارا، وقد يخطئ لأنه أخفق في اجتهاده، وقد كان يتخوف من أمور كثيرة. المهم يعني في أمور معقدة، فما نبتغيه نحن الآن أن نفهم التاريخ لكي نفهم الحاضر، مع التأكيد على إنه تاريخ، إنه تاريخنا كأمة إسلامية هو أفضل تواريخ الأمم، لأن ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومع التأكيد على إنه تاريخ المسلمين ليس تاريخ ملائكة، بل فيه الحروب وفيه المؤامرات وفيه الدماء وفيه المشكلات، لكن بنحتاج نقرأ ونفهم هذا التاريخ بحيث تتعدل وتتعمق وجهة يعني أفهمنا للواقع الذي نحن فيه، فنكون أكثر إعذارا وأحسن إعذارا. ولذلك قالوا من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، لأن المشهد اللي بتشوفه قدامك بيكون قد تكرر عليك وهكذا. فأسأل الله لنا ولكم ولجميع المشاهدين السداد والرشاد.
6: جزاكم الله خيرا أستاذ محمد. السؤال 44،
7: الله المستعان،
6: يقول طبعا في حقبة يزيد بن معاوية وقعت 3 حوادث مهمة كبيرة جدا خطيرة جدا لا تزال طبعا تؤلم المسلمين أينما كان.
7: تمام.
6: قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، اجتياح المدينة، وحصار مكة المكرمة. فالسؤال هل فعلا، أولا قبل كل شيء، هل فعلا أن يزيد قام بهذا كله ولا لا؟ هل فعلا أمر يزيد بقتل الحسين، يعني أمر صدر عنه هو بذاته، وهل فعلا استباح المدينة المنورة وحاصر مكة؟ كل هذا صار ولا ما صار؟ وهذا الكلام فيه تناقض، حين يطلق واحد هيك يقول لك على فكرة أنتوا ناسين في حديث نبوي شريف بيحكي أنه أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، على رأس هذا الجيش كان يزيد. كان يزيد. وبالتالي أستاذ محمد كثر الحديث عن كفره، في ناس بتكفره، كثر الحديث حول فسقه بسبب اتهامه طبعا بشرب الخمر وإلى آخره، كثر الحديث عن وجوب محبته عاد من عدم محبته، وبعضهم طبعا قال هو مما لا يسب ولا يحب كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. وبالتالي ما هو موقف المسلمين من يزيد أستاذ محمد، والأهم ماذا نستفيد؟ تفضل.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب شوف يا سيدي، مرحلة يزيد يزيد حكم 3 سنوات فارقة في التاريخ الإسلامي. مرحلة يزيد بن معاوية هذه هي من المراحل التي أريد أن أؤكد فيها على بعض المبادئ الأولى. يزيد بن معاوية هذا لو إن إحنا مش مسلمين لو إن إحنا مش مسلمين وبنتعامل مع التاريخ تعامل السياسيين أو تعامل الشعوب، فأنا بأكد أهو نشيل كلمة مسلمين على جنب كده، فيزيد بن معاوية لم يفعل شيئا يستنكر عليه. يزيد بن معاوية إذا أخذناه من تاريخ المسلمين وحطناه في تاريخ أي أمة من الأمم، الراجل ده من عظماء هذه الأمة، والراجل ده لم يفعل شيئا يعاقب عليه أو يلام عليه. حتى لو قلنا أنه بيشرب الخمر، يعني إيه المشكلة؟ قصدي أنا بقول دلوقتي إحنا هنجنب حساسيتنا الأخلاقية كمسلمين. طيب بيشرب الخمر إيه المشكلة؟ ما كل الملوك عندهم نزوات وعندهم مشكلات وعندهم ذنوب، خصوصا هو لم يكن يجاهر بها. طيب يشرب الخمر، بيحب الصيد، إيه المشكلة ما يحب الصيد؟ الراجل ده اجتاح المدينة. طب ما هو اجتاح المدينة ليه؟ علشان أهل المدينة عملوا عليه ثورة وحاول يحلها بطرق السلمية، ما قدرش، فبعث إليها جيشا واجتاحها. في ملك في كل التاريخ حصلت عليه ثورة في مدينة ما وسابها كده عادي؟ مفيش. طيب نفس الكلام بالنسبة لي، أرسله جيشا إلى مكة لأنه كان فيها رجل متمرد اسمه عبد الله بن الزبير. نفس الكلام بالنسبة للحسين، الحسين ده واحد خرج عليه وأراد أن يكون ثورة عليه في مدينة اسمها الكوفة. فيزيد بن معاوية ده لو شلناه من تاريخ الإسلام ومن الحساسية الأخلاقية التي عند المسلمين، يزيد بن معاوية ده ما عملش أي شيء يلام عليه في تاريخ أي أمة من الأمم.
6: في فهم طبائع الحكم هيك.
7: في فهم طبائع الحكم. وأرجع إلى القول، عارف أنت لو يزيد بن معاوية ده تأخر عمره 2-3 قرون برضو ما حدش كان هيهتم قوي. لو ان اعداء الحسين ومن واجههم الحسين لم يكون قصدي لو ان اعداء يزيد ومن واجههم يزيد لم يكون الحسين ولم يكون عبد الله بن الزبير ولم يكون عبد الله بن حنظلة الغسيل، لو ما كانوش دول برضو كانت الامور هتبقى ماشي عادي. حتى عند المسلمين كانوا سيروهما ملكا كبقية الملوك الذين حكموا التاريخ الإسلامي، بل سيعظمون أثره في أنه أول من غزا القسطنطينية. القسطنطينية دلوقتي البيت الأبيض يا مولانا،
6: طبعا قصة كبيرة.
7: أنا لو حبيت أقرب الصورة، خليني أقول لك مثلا باعتباري مصري، هو هضرب لك المثل المصري. دلوقتي لو تصورنا عبد الفتاح السيسي بعد كل اللي عمله في مصر بنى دولة قوية وأنشأ جيشا قويا وراح حاصر البيت الأبيض، أنا أجزم لك انه 99% من المصريين بمن فيهم المقتولين وابناء المقتولين في ربع وفي غيرها يغفرون له هذا ويرون انه انما فعل كل ذلك لكي يؤسس دولة قوية وجيشا قويا، والمسلمون في عهده اوشكوا ان يفتحوا البيت الابيض. تمام. طيب اذا حقيقة المشكلة، او مش عايز اقول مشكلة، عايز اقول حقيقة اختلفنا على يزيد، ليس مجرد فعل يزيد السياسي، وإنما هو حساسيتنا الأخلاقية إحنا المسلمين. هذا يوضع في مناقبنا المسلمين دول وهم بيقيموا تاريخهم. لما الراجل اللي بيعمل عندهم إنجازات كبيرة، إذا كان اعتدى على صحابي ولا اعتدى على تابعي ولا اجتاح المدينة ولا اجتاح مكة، ينزلوه من هذه الذروة ويحاكموه، يختلف فيه كافر ولا مسلم، نسبه ولا نلعنه ولا، ده من فضائل المسلمين في قراءة التاريخ. ما فيش أمة من الأمم بتنزل أساطيرها الكبرى علشان عمل مذبحة ولا 2 ولا 3، لأنه أصلا بقية الأمم أساطيرها الكبرى عملوا كده دايما، وكان المؤرخين يأتوا بعدها ويروا أن هذا من ضرورات توحيد الدولة. مش هتلاقي حد يكلمك عن المذابح اللي عملها الأمريكان ولا المذابح اللي عملها قصدي المؤسسون لأمريكا أو المذابح اللي عملها نابليون أو لغاية دلوقتي جنكيز خان، مع أنه مسح الأرض وسحقها لا يزال معظما عند قومه. وهكذا كل أمة من الأمم رموزها عملت مذابح، اجتاحت مدن، ومحدش من الأمة دي شايف أن دي مشكلة.
6: طبعا
7: وكان لهم جواري وكان لهم نزوات وكان لهم شرب خمر وما حدش برضو شايف ان دي مشكلة. فبس لابد ان اضع الامر في اطاره. احنا المسلمين لان عندنا ميزان اخلاقي عالي جدا وحساس جدا، فالكبار في تاريخنا الإسلامي كله أنزلناهم علشان الذنوب الشخصية أحيانا أو علشان مشكلاتهم السياسية. طيب فهذا من مناقب المسلمين، ده رقم واحد. رقم اثنين أنت أشرت إليه إشارة سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أول جيش من أمتي يغزون القسطنطينية مغفور لهم. أنا عن نفسي أول ما سمعت الحديث ده يعني أنا فاكر أن أنا كنت قاعد كده قمت واقف لشدة انبهاري بدقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال مغفور لهم، يعني إيه مغفور لهم؟ يعني عملوا ذنوب، يعني عملوا مشاكل، عملوا مصايب. يعني كلمة مغفور، يعني شايف أنت في حديثه الأول عن القوم الذين يغزون البحر قال قد أوجبوا لأنفسهم، يعني أوجبوا الجنة لأنفسهم بجهادهم، مدح مطلق. لكن هنا المغفور لهم، فدل ذلك على أنه يقع منهم ذنوب. بل أقول بأن اختيار النبي لكلمة مغفور لهم دليل على أن هذه الذنوب كبيرة من الكبائر. تمام؟ وإلا لكان قال أوجبوا الجنة، أو لو كان قال دخل الجنة، لكنه اختار اللفظ الأدنى وهو لفظ إيه؟ مغفور لهم، الذي نفهم منه أن لهم مصائب ومشاكل يعني، وأن في التباس في الأمر. ولذلك طب على المقابل، طب في ناس بتذكر ده علشان يعني نختلف حول يزيد بقى في القصة.
6: هذا حديث صحيح
7: أستاذ. نعم في البخاري. الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. طيب هذا قد يحمله أو يعني ينبغي أن يحمل أو ينبغي أن لا يخرج منه ما وقع في معركة الحرة. يعني احنا عندنا دلوقتي الطرفين يزيد والحرة جاء فيهما حديثان وكلاهما بلفظ الايه المغفرة. بس انا برضو انا الان وانا بكلمك وحتى انا في هذه السلسلة وفي كل اعمالي بشكل عام انا مش مهتم ادافع عن يزيد حقيقة. انا اهم من الدفاع عن يزيد وعن كل الدولة الاموية، الناس دي في الاخر ماتت وقصد الناس دي مش هتدينا فلوس يعني مش هننتفع بيهم يعني. أنا يهمني أن ينتبه المسلمون إلى عظمة تاريخهم هم فقط، هذا هو الأهم عندي. فلذلك أنا حين أذكر ذلك لا أذكره دفاعا عن يزيد الآن، وأنا مش مهتم لا أدافع ولا أهاجم، سأذكر الأمر إن شاء الله وأحكي القصة. أنا مهتم أن المسلمين يبقوا واخدين بالهم أن حساسيتهم الأخلاقية وميزانهم الأخلاقي ده هم متفوقون بها على الأمم، وأن علماؤنا الكبار وأسلافنا العظام لما كانوا بيقولوا بيختلفوا في يزيد ونحبه ولا نسبه ولا نلعنه ولا يجوز ولا كل ده إنما مبني فوق القاعدة الأخلاقية التي تميزنا بها عن كل الأمم. جميل. طيب نرجع بقى نرجع أن احنا مسلمين في المشهد.
6: أنت أستاذ محمد بديت كلامك بكلمة لو فأنا أذكركم فيها شباب
7: بالضبط.
6: لو جردنا وانت استاذ محمد بتحاول تحكي لنا انه كيف نقيم التاريخ.
7: نعم.
6: كيف نقرأه كيف نفهم بعيدا عن العواطف، واضفت على هذا تاج كبير ومرتب وحلو هو انه كيف الاسلام اعطانا صلاحية انه نحاكم الكل ونقيم الكل، وهي صلاحية ما كانتش ممنوحة لاي امة عبر التاريخ.
7: ايوه لذلك انا بقول لك هذا الباب باب تقييم الملوك بأفعالهم الأخلاقية باب ضلت عنه كل الأمم.
6: جميل.
7: لم يبقى يقيم الناس أخلاقيا إلا المسلمون يعني. طيب فنيجي بقى نقول إحنا يعني كمسلمين دلوقتي وهنلبس رداءنا الإسلامي وهنلبس أخلاقيتنا الإسلامية نحكي اللي حصل. اللي حصل يمكن أن يسمى الفتنة الثانية، تمام، اللي هي بعد الفتنة بين الصحابة. وهذه الفتنة الثانية لا يعني طبعا هذه الفتنة الثانية تدلنا على أن ما أراد سيدنا معاوية أن يتجنبه وأن يصلحه بالسياسة وقع كما نظر وأمل، لكن مع الأسف بالحرب وبالقتال وبالدماء.
6: ومش أن تفهم هاي العبارة بدك تروح للحلقة اللي راحت. مهم.
7: يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا معاوية رأى إنه هذه الأمة صار فيها أوضاع جديدة وأوضاع اجتماعية وسياسية فعصبة بني أمية هي العصبة الأقوى، ولذلك أن يعهد لولده يزيد هو الحل الأسلم لأمة. طيب عهد هو لولده يزيد، تمام، ابنه يزيد هذا واجهته هذه الأمور التي سنحكيها، ومات مبكرا، معش أكثر من 3 سنين بعده خلاص، وولده يعني حفيد معاوية اللي هو معاوية بن يزيد بن معاوية مات بعد 3 شهور، وانقضى ما أراده معاوية دون يعني دون أن يتم له ما أراد. طيب حصل إيه؟ اللي حصل إنه دخلت الأمة في معارك أخرى وأيضا انتصر فيها بنو أمية، بس المرة دي حصل إيه بقى؟ بعد أن دفعنا كثيرا من الدماء، وبعد أن صارت الخلافة بالتغلب، وده اللي عمله أول واحد عبد الملك بن مروان. يعني عبد الملك بن مروان ده أول واحد خد الخلافة تغلبا.
6: أيوة
7: تمام،
6: جايينه احنا
7: هنجيله. بس دلوقتي بقول لك انت وانت عايز تقيم عهد يزيد دلوقتي يجب ان تتذكر ذكاء معاوية وحلمه وسياسته.
6: طب افرض انه في واحد نكسل شوية بدوش يروح يشوف الحلقة السابقة، هيك بسطر واحد، سيدنا معاوية ماذا كان يريد؟
7: سيدنا معاوية رأى انه الامة لا يصلحها الان الا ان يعهد ان يمهد الخليفة القائم للخليفة القادم، والخليفة القادم ده الناس لن يصلحهم إلا أن يتولى أمرهم بنو أمية، لأن هي العصبة الأقوى، وبنو أمية لا يرضون إلا بيزيد.
6: وهدف سيدنا معاوية ألا تدخل الأمة بفتنة جديدة وقصة كبيرة وملاحم ومذابح جديدة.
7: بالضبط.
6: أي نعم.
7: بالضبط. طيب دلوقتي يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية ده يعني هو ولد في زمن عثمان بن عفان، وأمه بدوية، بدوية أعرابية اسمها ميسون بنت بحدل الكلبية من قبيلة بني كلب. تمام. وتعالى ألطف لك المشهد قليلا كده. الجماعة بتوع الأدب يحفظون شعرا لميسون بنت بحدل، هي معاوية تزوجها تألفا لقبيلتها وجاء بها لكي تسكن دمشق وفي بيت الخليفة، حاجة كده إيه يعني. هي بقى ما عجبهاش الكلام ده، هي واحدة بتحب الصحراء. فلذلك يشتهر عند أهل الأدب قولها لبيت تخفق الأرواح فيه، البيت اللي هو الرياح رايحة جاية فيه ده أحب إلي من قصر منيفي.
6: يا سلام.
7: وكلب ينبح الأضعان عني، الكلب اللي بيهوه ده في البادية أحب إلي من بغل ألوف من ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في خبز بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، بساطة عيشتي في البدو أشهى إلى قلبي من العيش المنيف.
6: رجعوني على البادية فكوني.
7: فطلقها معاوية، ويقال طلقها وهي حبلى بيزيد. فالمهم يزيد نشأ في البادية، فنشأ على صيغة أهل البادية، فصيح وهو شاعر مجيد قوي، وكان طويلا سمينا يعني شخصية حربية. ولما كبر استدعاه إليه معاوية، ومعاوية له ولد أكبر من يزيد على فكرة اسمه عبد الله، علشان كده حتى صرف معاوية الخلافة عن عبد الله ولده الأكبر إلى يزيد دليل على أنه كان يريد مصلحة الأمة، ما كانتش مجرد شهوة حكم يعني. ف ورأى أنه يصلح للخلافة خلاص. وقاد جيش القسطنطينية ولم يطعن عليه أحد في إمارته. المهم يزيد، طيب مات معاوية. دلوقتي إحنا قلنا أنه ما كانش حد مخالف في ولاية العهد إلا 4، واحد منهم كانت اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر، كانت المسألة عنده مسألة إجرائية أنه لا يبايع لخليفتين، إذا مات الأول بايعنا الثاني. فعلا سيدنا عبد الله بن عمر بايع. عبد الرحمن بن أبي بكر مات قبل معاوية كما قلنا، لم يبقى إلا ابن الزبير والحسين. هنا هيحصل الثلاث مشاكل اللي أنا راح أحكيهم لك دول بسرعة. المشكلة الأولى، الحسين وعبد الله بن الزبير رفضا أن يبايع ليزيد. يزيد كان مهتم ببيعتهم هم على وجه التحديد لأنهما أقوى شخصيتين موجودتين في المعارضين، هم ما فيش معارضين تاني بس هم دول أقوى شخصيتين، قد تتسبب يتسبب تخلفهما عن البيعة في إثارة آخرين لنقض هذه البيعة، بالذات الحسين، لأنه ما يزال أهل الكوفة لديهم ميل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ونسله، ولولا أن الحسن ما كانش أهل الكوفة تصالحوا، فبالذات الحسين يعني إيه حالته خطيرة بالنسبة ليزيد دلوقتي كسياسي. عبد الله بن الزبير مرتبة أخرى، مرتبة ثانية. فما الذي حصل؟ الذي حصل الآن هو أنه كلاهما لم يبايع، ولما طلبهما والي المدينة للبيعة تعلل منه، يعني تأخر في البيعة وخرج من مكة وخرج من المدينة إلى مكة، بحيث أن هم إذا بقوا في مكة فإنه لن إيه يعني مكة حرم، ويعني سيكونون بعيدين عن طلب الوالي لهما بالبيع. كويس. طيب هنا حصل اختلاف في الموقف. الحسين بدأ يراسله أهل الكوفة إنه نحن شيعتك وأنصارك واقدم إلينا ويعني نبايعك خليفة. فالحسين رأى أن هناك فرصة لكي يطالب وينادي بالخلافة لنفسه، والحسين بطبيعة الحال يرى نفسه أحق من يزيد بالخلافة، ما فيهاش كلام. يعني الحسين صحابي، حسين ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من يزيد في السن، يعني الفرق بينهم ربما 25 سنة أو 30 سنة. نعم، يعني سيدنا الحسين أكبر. طبعا سيدنا يعني سيدنا الحسين صدر بني هاشم، يعني رأس من بقي من بني هاشم. طبعا لو تجاوزنا عبد الله بن عباس اللي هو أصلا مش معتزل، يعني الفتن لا يدخل فيها، ويرى نفسه أهلا لذلك. طيب ويرى نفسه أهلا لذلك، وكذلك الكوفة، الكوفة موجودة وأهلها يريدون من الحسين أن يأتي ويقدم عليه.
6: أستاذ محمد، أهل الكوفة كيف عرفوا أنه سيدنا الحسين انتقل من المدينة إلى مكة وقرروا أنهم يراسلوه؟ هل كان عندهم علم برغبته في الخلافة؟
7: نعم، هو طبعا تورد الروايات أنه التواصل بين الكوفيين وبين الحسين لم ينقطع، تمام،
6: حتى وهو في المدينة.
7: حتى وهو في المدينة، حتى وهو في زمن معاوية. وهذا ما يعني طبعا في روايات تثبت هذا، أنه ما كان خافيا على معاوية، يعني معاوية كان يعرف أن الحسين وعبد الله بن الزبير كلاهما يرى نفسه أهلا للخلافة، ويرى أنهما سيكونان خطرا على ولده يزيد بن معاوية، ولذلك كان معاوية يكرمهما إكراما بالغا، يعني مزيدا عن ما سواهما، يحاول أن يعني يصطفيهما أو يحاول أن يذلل هذه العقبات، بل إنه طلب ابنة عبد الله بن الزبير لكي تكون زوجة ليزيد، لكن عبد الله بن الزبير رفض.
6: أيوة.
7: ووصية سيدنا معاوية لولده يزيد عند فراش الموت إنه هو إيه ياخد باله من هذه الشخصيات على وجه التحديد، وإنهم يعني يبذل لهما كل ما أراد، وإنه لو حتى لو حاربهما ثم ألقيا إليه سلما أو يقبل منهما. يعني محاولة تفويت إنه يبقى في مشاكل دي كانت واضحة عند سيدنا معاوية، وكانت واضحة كذلك في سياسة يزيد. وهناك أيضا روايات تذكر إنه سيدنا معاوية كان يكلم عبد الله بن الزبير ويحذره، بيقول له يعني إني أرى ما عندك من الحرص والشح سيدخلك مدخلا ضيقا. يعني يعني طبعا هذه أمور لا تخفى على الساسة، فكيف بمعاوية وهو في صدر الساسة يعني؟
6: نعم
7: وفي
6: نعم طبعا.
7: طيب على كل حال، إذا دلوقتي بقى عندنا ثلاث مشاهد هيتكونوا كالآتي. أنا طبعا مش عايز يعني أتجاوز الحلقة في إجابة هذا السؤال. الثلاث مشاهد دول على هذا النحو: الحسين بن علي وجد فرصة بعد موت يزيد بن معاوية، هو يرى نفسه أحق بالخلافة، ووجد له أنصارا في الكوفة، وهؤلاء أنصار الكوفة أرسلوا إليه رسائل عديدة
6: بعد وفاة معاوية.
7: بعد وفاة معاوية طبعا أرسلوا إليه رسائل عديدة بأنه يقدم إليهم وأنهم شيعته وأنصاره. هنا حصل إنه أغلب الصحابة لم يعني نصح الحسين بعدم الخروج إلى أهل الكوفة. في صدرهم وأشهرهم كبار الصحابة في ذلك الوقت عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، محمد بن الحنفية اللي هو أخو الحسين، محمد بن الحنفية ده هو محمد بن علي بن أبي طالب بس أمه من بني حنيفة، فلذلك صار يقال محمد بن الحنفية لكي يميز عن نسل فاطمة. فمحمد بن الحنفية، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، يعني بقية الصحابة نصحوا الحسين بألا يخرج، ونصحوه بألا يخرج. طبعا المنطلقات مختلفة، يعني بعضهم نصحه ألا يخرج لأنه يعني الأمة خلاص اجتمعت على يزيد وخروجك فيه فرقة، واللي نصحه بأن انت بلاش تروح العراق، العراق ده ما تنساش تجربة علي والحسن في العراق، إن هم كانوا في العراق وقتل علي هناك وطعن الحسن وكاد يقتل هناك، ففي النهاية يعني إيه أهل العراق في هذه اللحظة لا يمكن الاعتماد عليهم في إنشاب هذه يعني التمرد الكبير. فحتى أما يعني مثلا اقترح عليه ابن عباس، طب روح اليمن بلاش العراق، روح اليمن، وهي اليمن أبعد، واليمن إيه مش أرض سهلة كده زي العراق، دي أرض مليئة بالجبال والكهوف والمغارات، تمام. فلكن سيدنا الحسين كان يرى أن أهل الكوفة صادقين، ولكي يتأكد أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل بن أبي طالب، أرسله إلى أهل الكوفة. سيدنا ابن عباس قال له شوف، لو أنت دلوقتي رايح الكوفة وهم قد تمردوا وخلعوا الوالي عليهم، فماشي يبقى كده في دلالة صدقه وفي أرض ممهدة ممكن، لكن أنت رايح الكوفة وما زال القوم تحت سلطان واليهم، وما زال يجبيهم، يجبيهم يعني بياخد الفلوس اللي هي إيه الزكوات أو العشور أو الخراج، يعني قصدي السلطة موجودة، فما ينفعش. سيدنا عبد الله بن عمر لما أبى الحسين عليه قبله وقال استودعتك الله من قتيل، يعني أنا كده عارف أن أنت إيه رايح تموت، بدون ما ندخل في تفاصيل، وهو طبعا حادث أليم جدا، يعني ما يزال القارئ له يبكي حتى الآن حسز الشهد الحسين. لكن المسألة هنا كالآتي، أنه يزيد بذل جهده أن والي المدينة يبايع للحسين، وبذل جهده أن والي مكة كذلك، وأرسل إلى والي العراق. طبعا هنا والي العراق كان ايه، كان النعمان بن بشير، والنعمان بن نسيت اسمه والي العراق، النعمان بن بشير هذا في مرحلة أخرى. المهم لما رأى انه والي العراق يعني متهادن شوية، فجاء بوالي البصرة عبيد الله بن زياد لكي يوليه أمر الكوفة. هو دلوقتي خلاص بقى في مشهد ان الحسين رايح الكوفة والكوفة هتعمل تمرد. عبد الله بن زياد شخصية قاسية جدا وشخصية ذكية أيضا، ما لا نستطيع أن ننكر. المهم عبيد الله ابن زياد ضبط الكوفة وراح حطت فيها خطة أمنية، يعني إيه خطة أمنية زي ما تقول ما بتخرش المية يعني بلفظ المصريين. هو راح هناك ضبط شأن الكوفة، تمام، وبدأ يبحث عن مسلم بن عقيل الموجود في بيت من بيوت الكوفة يأخذ البيعة للحسين، ولم يستطع أن يهتدي إليه. فماذا فعل؟ أولا هو دخل الكوفة متلثما لكي يرى كيف سيستقبل الناس المتلثم، فكان الناس يقولون أهلا بك يا ابن بنت رسول الله، أهلا بك، فعرف أنه إيه الكوفة مهيئة أن تستقبل الحسين. ثم لم يستطع أن يصل إلى مسلم بن عقيل، دس إلى أهل الكوفة رجلا من أهل الشام ومعه أموال، وكأنه من أهل الشام يريد أن يبايع الحسين، فاستطاع هذا الرجل أن يصل إلى مسلم بن عقيل فعرف مكانه فاعتقله، وأخرج شرطة خارج الكوفة بحيث عمل كده زي ما تقول إغلاق للكوفة، محدش يطلع ومحدش يدخل، فصار كل قادم إلى الكوفة يقع في يد شرطة عبيد الله بن زياد. فلذلك أرسل الحسين رسولين علشان يطمن الأخبار ووصل الفين. الاثنين قبض عليهم وقتل, ما فيش أخبار خلاص. فالحسين طوال مسيره من مكة إلى الكوفة وهو يرى الناصحين له, أشهرهم طبعا الفرزدق, تعرف الفرزدق ده شاعر كبير, فقال عبارته المشهورة: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وخلاصة الأمر إن عبيد الله بن زياد استطاع أن يضبط الكوفة ضبطا شديدا, تفكك معه التكتل الذي كان متكونا حول مسلم بن عقيل, واستطاع هو طبعا أن يعتقل مسلم بن عقيل وأن يقتله, وأن يقتل هاني بن عروة الرجل الزعيم القبلي الذي كان مسلم عنده في بيته. هو دلوقتي جاي بخطة أمنية أنه يعني, على فكرة, وطبعا عبيد الله بن زياد ده أسرف في خطته أكثر مما كلمه يزيد. يعني يزيد بن معاوية يقول له: سيقدم عليك الحسين فاقبل منه أي شيء, أن يخرج أو أن يرجع أو أن يأتيني, يعني اقبل منه أي حاجة, المهم أنه ما يوصلش الأنصار وما يبقاش أنصاره تكتل. لا, عبيد الله بن زياد كما ترى في كثير من رؤساء الأجهزة الأمنية أو المحافظين أو غيره, اللي هو ملكي أكثر من الملك, فكانت خطته هي خطة الإخماد التام. طيب, خطة الإخماد التام دي نجحت في أنه تفككت الكتلة التي كانت تريد أن تبايع الحسين, وأنه انهار رأسين كبيرين في الدعوة للحسين, مسلم بن عقيل وهاني بن عروة, وأن الحسين صار لا يعرف ما يجري في الكوفة, وأن الحسين بمجرد ما اقترب من الكوفة وجد جيشا في ظاهر الكوفة صار يسيطر على حركاته بقيادة واحد اسمه الحر بن يزيد العاملي. تمام, عمليا كده وجد الحسين نفسه وقد انتهت القدرة. فالحسين عرض عرضا, طيب خلاص أنا أصلا لم آتي إلى الكوفة, هو دلوقتي الحسين يعني نظريا أو قانونيا بريء لأنه لم يبايع يزيد. هنا برضو معلش أفتح قوس صغير, إحنا دلوقتي مثلا المستقر في زماننا الآن إنه في انتخابات, والانتخابات دي إذا فاز فيها الرئيس 51% ف49% يلزمهم النزول على رأي 51%, والمخالف منهم يعتبر خارج عن عن القانون.
6: نعم,
7: الكلام ده ما كانش موجود زمان. كل زمان كل واحد بيبايع بنفسه, إذا لم يبايع هو فلا يلزمه بيعة الآخرين. تمام, فالحسين دلوقتي لم يبايع وقد جاء إلى الكوفة برسل ودعوة أهلها له, فقانونيا بمفهوم ذلك الوقت يعني هو لم يرتكب لم يرتكب إثما أو لم يرتكب معصية, لا هو بايع ونكث ولا هو يعني قدم على هذه يعني عدوا أو غازيا أو مقاتلا, إنما قدم برغبة أهلها. أما وإنه قد حصل ما حصل, طيب فعندنا ثلاث خيارات: أن أرجع إلى حيث جئت, أن أذهب إلى الثغور مواطن الجهاد, أو احملوني إلى يزيد. وأنا هتفاهم مع يزيد,
6: كان فيها احملوني إلى يزيد.
7: تمام, لكن عبيد الله بن زياد كان عنده واحد في حاشيته كده اسمه شمر بن ذي الجوشن.
6: أيوة, أنا سمعت في
7: أيوة ده واحد قال لا, هو يعني عامل كل القصة دي, لا نقبل منه إلا أن ينزل, يعني أن يبايع على أنه خول لابن زياد, يعني عبد لابن زياد أو في يد ابن زياد أو في حكم ابن زياد. طبعا ابن زياد يعني عايز أقول لك شوف الحسين صدر المسلمين, ابن بنت رسول الله, وكلمك لأنه في 60, وهذا شاب وصغير وأبوه ملحق ببني أمية, يعني هذا مقام لا ينزل إليه من كان حرا, فكيف بابن بنت رسول الله؟ هذا التعنت أيضا هو الذي أنشب المعركة الأخيرة والتي جاء فيها شمر بن ذي الجوشن بنفسه لكي يقود الجيش الذي أو لكي يقود السرية التي حملت رأي عبيد الله بن زياد بقتل الحسين, وينسب إليه أنه أيضا قتل الحسين واحتز رأسه بيده, اللي هو شمر بن ذي الجوشن.
6: طب عبيد الله بن زياد لما سمعوا بحكي هيك ايش كان موقفه؟
7: موافق. ما هو دلوقتي
6: كان موافق.
7: اه طبعا ما هو ده هو الذي نزل على مشورتي. انت شوف عبيد الله بن زياد زي ما قلت لك كده شخص الان لو انت بتتحاول تتمثل نفسيته يعني شخص راى ان القسوه هي التي فككت كل هذا الجمع بادنى الخسائر
6: وهي اللي هتضبط الدوله
7: وهي لا تضبط الدوله. ودخله ما يداخل طبعا الناس من العتو والعلو والطغيان يعني ما في شك في ذلك. يعني عرض الحسين أن يرجع أو أن يذهب إلى الثغور أو أن يحمل إلى يزيد هذا عرض يمكن أن يقبله منه كل أحد، لدرجة أنه عمر بن سعد بن أبي وقاص اللي هو قائد الجيش الذي خرج لمواجهة يزيد لما سمع هذا أرسل إلى عبيد الله بن زياد قال له خلاص المشكلة انتهت، يعني ما ينفعش يبقى نقاتل الحسين ليه. أكتر من ده الحر بن يزيد العاملي الذي خرج من الكوفة لكي يضبط حركة الحسين لما رأى تعنت ابن زياد انضم للحسين وقاتل معه وقتل معه. يعني اللحظة دي لحظة خلت حتى اللي كان مع عبيد الله بن زياد وخرج لضبط حركة الحسين ينقلب على عبيد الله بن زياد ويقاتل مع الحسين وقتل معه لو الحر بن يزيد العاملي. طيب عمليا طبعا ما كانش ممكن إلا أن ينشب القتال وما كانش ممكن أيضا إلا أن يهزم الحسين وجيشه، وبأثر هذا الشقي شمر بن زوجوشن حز رأس الحسين وأرسل به إلى ابن زياد. وفي الصحيح في البخاري أن ابن زياد كان ينكت في منخري رأس الحسين ويقول ما أحسن هذا، وكان أنس يقول له ارفع قضيبك عن موضع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله.
6: يا الله يا
7: الله. لما وصل الخبر إلى يزيد، يزيد انزعج من هذا وقال لعن الله ابن مرجانه، والله لقد كنت أقبل من حسين بأقل من هذا، أو كنت أقبل منه بما قال، والله ما أمرت بقتله ولا رضيت بذلك. تمام.
6: إذن آخر ما أراده يزيد أنه امنعوه من الدخول فقط.
7: إن القصة دي تنتهي بدون تعرض للحسين. هو حتى عبيد الله بن زياد جاءته رسل من والي يزيد على مكة والي يزيد على المدينة قالوا إنما يقدم إليك الحسين ابن بنت رسول الله، ودي يعني هذه مسألة يعني لازم تبقى واخد بالك من عظامها ومن قدرها، وهو أمر إما فيه عتقك وإما فيه هلاكك، لأنه لا ينجو قاتل ابن بنت رسول الله. وفعلا عبيد الله بن زياد فيما بعد قتل ومثل به أيضا. بس الخلاصة الآن أنه هذا الوضع دلوقتي حصل فيه إشكالان يجب أن نشير إليهما. الإشكال الأول أن يزيد بن معاوية لم يعاقب لا عبيد الله بن زياد ولا عمر بن سعد ولا من تسببوا في قتل الحسين. يعني أيوه هو صرح بأنه لم يرضى وأظهر لعنهما وشتمهما، لكنه لم يعاقبهما ولم يقتص منهما، وهذه مثلبة ومنقصة وسيئة عند يزيد. الإشكالية الثانية هو ما أحاط بمقتل الحسين من مبالغات هائلة هائلة هائلة في تصوير مقتله وفي تصوير سبي نساء أهل بيته وفي أنهم حملوا على الجمال بلا هوادج وفي أنهم يعني أخذوا كالسبايا وبعضهم يقول أخذوا حتى عرايا، وكل هذا لم يكن. هنا لديك قدر هائل جدا من مبالغات الشيعة في مسألة ما حصل لأهل بيت الحسين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء الحسين. والثابت أنه لم تسب أي امرأة هاشمية. ابن تيمية يقول لم يسب المسلمون أي هاشمية قط أبدا، بل أنه حتى عبيد الله بن زياد وضع أهل الحسين في دار وأنفق عليهما ثم حملوا إلى يزيد بالإكرام، يعني بقوا عند يزيد شهرا وأكرمهم، وكان منهم علي بن الحسين اللي هو مشهور بلقب زين العابدين. طيب فبهذا الشكل انتهت ثورة الحسين وانتهت طبعا بهذه المأساة، وحصل خلينا نقول إيه، خلينا نقف عند هذا المشهد. زي ما قلت لك كده، الراجل اللي بيقيم المسألة سياسيا ومن غير دين يعني، هيقول إيه؟ ثورة وفشلت وقتل قائدها، وكمان يزيد وكمان عبيد الله بن زياد لم يعتدوا على أهله ولا على أعراضه ولا شيء، بل أكرمهم. الراجل اللي هو مسلم بقى يرى إنه ما نزل بالحسيني ظلم شنيع جدا. أولا الحساسية الأخلاقية دي، إذا ما كانش مقتنع باللي احنا قلناه كله على مسألة ولاية العهد، فهو هيقول هذا أول النكث، وهذا أول الظلم، وهذا أول الفساد، وهذا أول الانحراف، وآدي آخرة، يعني آدي أول المصايب التي جاءت من أن الخلافة لم تعد شورى، وأن الخلافة لم تصل إلى أهلها. فبالتالي لو احنا دلوقتي اصطحبنا عقلية ونفسية المسلم التقي الدين، إذا لم يقدر ولم يوافق على قول معاوية وعلى فعل الصحابة، هيبقى شايف أنه هذا أول الإيه؟ أول انحراف. وأول الانحراف في أنه الأمر وصل إلى غير أهله، وبالتالي غير أهله اللي هو يزيد وسد أمر الولايات إلى غير أهله، إلى القساء، إلى اللي ما عندهمش دين، اللي زي عبيد الله بن زياد وزي شمر بن ذي الجوشن. وهؤلاء تسببوا في أنه حتى الحسين بعدما يعني قرر أن يرجع أو أن تنتهي هذه الثورة، لم يسمحوا له إلا أن يكون عبدا، وهو منزل مهين لم يكن لينزله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فما نزل بالحسين هو أول الكوارث الكبرى بعد أن تحولت الخلافة عن الشورى.
6: نعم
7: تمام. طيب استشهاد الحسين سيثير في النفوس التي عاشت الخلافة الراشدة وكانت في مكة وفي المدينة، سيثير فيها كل أنواع الآلام وكل أنواع الغضب وكل أنواع السخط. من أقرب من سيلتقط هذا المشهد؟ الرجل المعارض الثاني الموجود في مكة، عبد الله بن الزبير. المشهد الآن كما يراه أهل مكة وكما يراه عبد الله بن الزبير، إنه من ليس أهلا قتل خير خلق الله، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوام، القوام، العباد. فبالتالي بدأ هنا عبد الله بن الزبير يخلع بيعة يزيد، وهو طبعا ما بايعهوش، بس بدأ ينادي بخلع بيعة يزيد. هو نفسه لم يبايع، لكن بدأ ينادي بخلع بيعة يزيد، وهو الآن موجود في مكة، ومكة هذه حرم آمن وبعيدة عن الشام، يعني عن دمشق. انت علشان تعدي من دمشق إلى مكة، فمكة في جنوب غربي الجزيرة العربية كما تعرف الخريطة.
6: نعم.
7: طيب هذا يعني وجود تمرد في مكة، ووجود المشكلة التي كانت في كربلاء الحسين، أثارت في المدينة المنورة شبه ثورة، أثارت في المدينة المنورة شبه ثورة. هذه الثورة تزعمها رجلان، رجل اسمه عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة ابن أبي عامر هذا صحابي جليل، تزوج، وبينما هو مع زوجته في أول ليلة لهما، إذ سمع المنادي الجهاد ينادي الجهاد، فقام من عند زوجته جنبا، لم يغتسل، خاض المعركة أحد فقتل فيها،
6: يا الله،
7: فمات جنبا أو استشهد جنبا. فلما جاء الصحابة إليه وجدوه يقطر من الماء، فقال النبي غسلته الملائكة، فسمي بحنظلة غسيل الملائكة.
6: ما شاء الله. طيب هنيئا له.
7: هنيئا طيب. له اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه؟
6: ابنه.
7: فيسمى عبد الله بن حنظلة الغسيل.
6: طيب
7: هذا الرجل مع رجل اخر اسمه عبد الله بن مطيع، مع عدد من اهل المدينة ووجوهها ايضا. طيب احنا خلينا نثبت انه فعل الحسيني رضي الله عنه لم يكن يوافق عليه كبار الصحابة والتابعين، ولم يخرج معه احد تقريبا يعني. تمام. والذين خرجوا معه لهم 60 تفككوا عنه، فبعد ذلك لم يبقى إلا هو أهل بيته. طيب هنا عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة كانوا في زيارة إلى يزيد ابن معاوية في دمشق. هذه الزيارة عادوا منها وقد أكرمهم يزيد وأعطاهم وجازاهم أموالا عظيمة أموالا كثيرة. فلما عادوا سأل أهل المدينة هؤلاء الوفد عن يزيد، فقال عبد الله بن حنظلة: لقد والله جئتكم من عند رجل لو لم يكن معي إلا أولادي هؤلاء لخرجت عليه.
6: هذا بعد أن أكرمه.
7: بعد أن أكرمه قال: فإنه قد أعطاك ووصلك. قال: ما قبلت منه إلا لأتعلم.

0: يؤخر الصلاة أو حتى يغيب عن الصلاة. يزيد بن معاوية يشرب المسكر وأنه يغيب عن الصلاة. طيب هذه الروايات الضعيفة لا تجد في الروايات الصحيحة ما يسندها أبدا.
1: مهم.
0: لا تجد من ما يسنده. لكن اجتهد بعض المؤرخين في أن يحاول أن يفهم كيف جاءت هذه الفكرة. تمام. فالذين اجتهدوا في أن يفهموا كيف جاءت هذه الفكرة قالوا بأنه يعني في أهل الشام وكما عرف فيما بعد عن أهل العراق أنه هناك بعض الأشربة. أنت عارف عارف مسألة النبيذ عند العراقيين، مسألة مشهورة في الفقه الإسلامي، أنه في شراب معين اسمه النبيذ كان أهل العراق يرون أنه ليس من المسكر المحرم، بينما يرى فقهاء المدينة أنه من المسكر المحرم. تمام. فذكر بعض المؤرخين أن هناك من أهل يعني أهل الشام كانوا يشربون مثل هذا الشراب أو شيئا من هذا الشراب، يراه أهل المدينة مسكرا لكن أهل الشام، لأن أهل الشام لم يذكروا أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر، ويزيد بن معاوية كان عنده في حاشيته حتى بعض الصحابة والتابعين ولم يذكروا أنه يشرب الخمر. ومسألة أنه هو يترك الصلاة دي مسألة لو صحت أو لو اشتهرت لكان أول من عرفها أهل الشام وروابها. طيب حتى هؤلاء الذين خرجوا على يزيد، عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة الغسيل، هؤلاء لما ذكروا أنه يشرب الخمر الصحابة في المدينة ومنهم علي بن الحسين قال لم أره يفعل ذلك وقد صحبته، لأنه بقي موجودا عنده حوالي شهر في دمشق، وكان لا يأكل يزيد مأكلة إلا استدعى إليه علي بن الحسين وقال إن أباك يعني نقض عهدك فنقض عهدي معك، ولكن وأنا يعني لم أكن أحب هذا، وجرى بينهما حوارات بهذا المعنى لا أطيل بذكرها الآن.
1: نعم.
0: طيب ومسألة الصلاة تثبت الروايات إنه يزيد كان في ذلك الوقت مصابا بمرض النقرس، فكان لا يستطيع يعني حتى لما استقبل وفد المدينة كان يمدد رجليه ويغطيهما.
1: أيوة.
0: لا يستطيع أن ويقول أني أشعر أنه إذا نزلت ذبابة كأنما نزلت عليها صخرة، وبعض الجالسين أراد أن يختبر ذلك يعني فاتكأ عليها على رجله دون أن كأنه لم يتعمد، فوجد في وجهه الألم لكي يرى هل هو صادق في هذا أم يعني أنه استكبر أن يستقبلهما وأن يقوم إليهم. ورواية أخرى تذكر أيضا أنه جاء الخبر إلى يزيد وهو يضع رجليه في الماء، فوارد جدا أن يكون عدم نهوضه للصلاة جماعة بسبب هذا هو الذي جعل بعض الناس تظن أنه يؤخر الصلاة. وأنا برضو أرجع وأقول لك هذا من فهم الباحثين والمؤرخين لهذه الفترة، ولكنه ليس يعني لا يثبت أصلا من طريق صحيحة أبدا أنه كان يشرب الخمر أو أنه كان يترك الصلاة، وإلا فأهل الشام أولى الناس بأن يعرفوا ذلك ولم ينقل عنهم شيء من ذلك. وبعض الصحابة أنكر هذا يعني قال لهم هل رأيتموه يشرب الخمر؟ فلئن رأيتموه فلأنتم شركاء، شايفينه، ولئن لم تروه فكيف تشهدون على ما لم تروا.
1: عبد الله بن حنظلة صحابي؟ هل هو
0: ليس صحابيا؟
1: ليس صحابيا
0: على الأرجح فيما أعلم، لكن عبد الله بن مطيع قال ابن حجر له رؤية، له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تمام. ليش بسألك عنه؟ لأنه إحنا المسلمين إذا كان أهل الشام اللي هو كمان سيدنا اللي هو كمان يزيد كان محاطا بالناس، خلينا نحكي المخلصين اللي ممكن أصلا ما يجملهوش في تقييم تاريخه.
0: هو يعني من غير ما
1: هل ترجم العلماء أيضا لعبد الله ابن حنظلة الغسيل؟
0: طبعا.
1: هل نعرف عنه يعني إذا كان هو شخص مثلا من الأتقياء الأنقياء اللي ممكن إذا شاف شغل غلط فعلا يعني يجنجده؟
0: ما هو أصلا المشكلة في إن الرواية الواردة عنه ضعيفة، الرواية الصحيحة هي القول المبهم اللي هو أنت مش عارف فيه إيه، اللي هو لقد جئتكم من عند رجل لو لم يكن معي إلا أولادي هؤلاء لقاتلتهم أو لقاتلته بهم،
1: يعني
0: خاصة دي الرواية المجملة
1: تنحكاش إلا إذا فيه مصيبة يعني. أيوة. يعني في شغل كبير يعني.
0: أيوة. يا ترى إيه ما الذي وقع عليه؟ وهل وقع عليه يعني هل رأى شيئا هو من المنكر الكبير فعلا، ولا حساسية عبد الله بن مطيع أنه هذا الرجل ليس على مثال الراشدين، لأنه راجل من أهل المدينة قاعد في قلعة الإيمان والتقوى وبلد الخلفاء الراشدين، فلما مثلا رآه

0: يعني لما رآه غير أهل للخلافة في وجود صدور المهاجرين والأنصار يعني رأى أن ذلك لا يحق له الخلافة، يعني هو هل رأى ذنبا كبيرا فعلا، ولا رأى أن مستوى يزيد من التدين ليس كالمستوى الذي يجعله خليفة على قوم فيهم هؤلاء الكبار؟
1: وطبعا بقارن هو بالحسين كمان، وبالتالي هي مقارنة بتضبطش،
0: يقارن يعني عنده بعبد الله بن عمر، يعني في المدينة جنبه عبد الله بن عمر، واحد بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: زيارته للشام كانت قبل مقتل الحسين ولا بعد؟
0: لا بعد،
1: بعد مقتل الحسين.
0: نعم نعم، هو كل هذا كان يتفاعل سرا،
1: مشحون يعني،
0: كان يتفاعل سرا إلى أن عاد من عندي يزيد. وبعدين هو حتى بيقول لك يبيت النية أنه لم أخذ ما أعطاني من مال إلا لكي أتقوى عليه، فأصدق هو من هناك يعني ينوي الخروج. طيب المهم يا سيدي، هذا أدى إلى أن يجيش عبد الله بن حنظلة وابن مطيع يجيش أهل المدينة للقتال معه. هذه المعركة أو هذا التمرد أو هذه الثورة رفضها أيضا بقية الصحابة، وأشهر من رفضها عبد الله بن عمر، بل عبد الله بن عمر سماها غدرة، وسمى إنه يعني دخل على عبد الله بن مطيع وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بحسب غدرته، وإن قد بايعنا هذا الرجل، فلم يرضى منه بذلك، بل عبد الله بن عمر رجع إلى أهله وقال إن قد بايعنا هذا الرجل، ولا أعلم أحدا منكم نكث بيعته ودخل فيما دخل فيه هؤلاء الناس إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وممن رفض ذلك ابن عباس أيضا، ومن رفض ذلك علي ابن الحسين نفسه رفض هذه الثورة. يعني قصدي ما كانش أهل المدينة عندهم إجماع عليها، بل كبارهم كانوا رافضين له. لكن المهم أهل المدينة يعني تجيشوا خلف هذين الرجلين، وصلت الأخبار إلى يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية طبعا كيف شعر بأنه غدر به، وإن الرجل الذي أكرمته وأعطيته هو الذي يجيش عليه التمرد أو الثورة الآن، ولذلك يعني خلص بلغ به الغضب، هو شايف إنه كل حلم يعني هو أنت دلوقتي لو حطت نفسك مكان يزيد وعملت تستدعي الأحداث. وطبعا أهل المدينة لما ثاروا حاصروا الأمويين في المدينة ثم طردوهم. طب الأمويين اللي في المدينة دول إيه ذنبهم؟ يعني دلوقتي عندك مشكلة مع يزيد، قصدي طبعا التانيين أو الثوار شايفين إن بني أمية دول هيبقوا عين ليزيد وهيبقوا زي طابور خامس أو زي ثغرة، فحاصروهم وأجلوهم. طبعا لكن بالنسبة للأمويين اللي قاعدين في المدينة من زمان فهذا بالنسبة لهم ظلم، واضطروا فعلا حوصروا في بيت مروان بن الحكم ثم أخرجوا. فيزيد رأى أن بيعته خلعت وإن أهله حوصروا في المدينة. والآن أنت شوف كل أموي بيبص للتاريخ إزاي؟ بيبص للتاريخ إنه ومعظم النار من مستصغر الشرر. فاكر الجماعة اللي كان عندهم شوية مشاكل كده مع سيدنا عثمان وبيقولوا له والله أنت زدت في الحمى وأنت أحرقت المصاحف والكلام التعبان ده، شوف كيف أفضى إلى مقاتل عظيمة. فبالتالي لا يمكن التهاون مع أي حركة مهما كانت صغيرة.
1: أيوة، بدنا نتعلم من اللي صار.
0: نعم هو ده التاريخ في رأس أي أموي، إنه كيف قتل عثمان بن عفان في المدينة وفي الآخر كانت يعني إيه أوباش تحركوا وتأبشوا. ويزيد بن معاوية برضو لو أنا دلوقتي بحط نفسي مكانه، فالتاريخ القريب إن في واحد صلب اليد ثقيل الذراع زي عبيد الله بن زياد عرف يفكك ما هو أهم وأقوى من ثورة المدينة بشدته، اللي هو عبيد الله بن زياد في الكوفة.
1: نعم.
0: فأرسل إليهم جيشا بقيادة واحد اسمه مسلم بن عقبة المري على نمط بن زياد، حتى تروي رواية إنه لما قال له عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين أرسلني أنا، قال ليس لهم إلا هذا الغشمة، اللي إيه الغشيم يعني بالمصائر اللي هو الصلب اليابس ده اللي هما
1: ايده طرشه بالفلسطين
0: بالضبط.
1: ايوه
0: هو ده اللي هينفع بعد كل اللي حصل. طيب وبعدين دار عند يزيد بن معاويه كلام، طيب ارايت ان رجعوا الى الطاعه؟ قال ان رجعوا الى الطاعه فلا سبيل لك عليهم. يعني هتروح وتظل قبل المدينة 3 أيام تراسلهم وتمهلهم 3 أيام، عادوا إلى الطاعة ليس لك سبيل عليهم، وكمل سكتك علشان عبد الله بن الزبير في مكة اللي هي إلى جنوب المدينة. لأما إذا لم يجيبوا إلى الطاعة، هنا بقى الفاحشة الثانية التي ارتكبها يزيد، تمام؟ يعني لو قلنا أن الأولى هي أنه لم يعاقب قتلة الحسين، الثانية هنا أنه قال فقاتلهم وأبح المدينة 3.
1: أيوة، يعني هو حكى استبيح المدينة.
0: حكى استبيح،
1: وهي طلعت من يزيد.
0: نعم،
1: ثبتت في كتب التاريخ.
0: يعني أنت تقدر تقول أنه يزيد ما كانش مسؤول عن قتل الحسين، وده انفرد به عبيد الله بن زياد، لكن خطأ يزيد أنه لم يحاسب إيه؟
1: عبيد الله،
0: عبيد الله بن زياد. لكن دي بقى لا، هو أمره بإباحة المدينة.
1: إيش معنى إباحة المدينة؟
0: إباحة يعني
1: سوي اللي بدك إياه.
0: سوي اللي بدك إياه، أيوه
1: هيك
0: بالضبط، سوي اللي بدك إياه،
1: أسرق أقتل أحرق، سوي اللي بدك إياه.
0: نعم، عقوبة ما هو يعني متى تستبيح الجيوش المدن؟ متى تستبيح الجيوش؟ هي المدن التي لقيت منها مقاومة شديدة، فبيكون نوع من معاقبة أهلها وتدمير قدراتها الاقتصادية وهكذا يعني، تمام؟ فطبعا
1: بس احنا في تاريخنا الإسلامي، يعني قصدي احنا المسلمين ما عندناش هاي، يعني احنا مع أعدائنا ما عملناش هيك،
0: يعني ماشي
1: نعمل هيك مع انا ما بحكي لك اللي بسأل يعني مش
0: لا
1: ممكن.
0: صح صح، وانا لا أبرئ ما أقول. انت اصلا سي الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له يعني يا أبا عبد الله يزيد بن معاوية، قال نلعنه، فقال قال يزيد بن معاوية كيف تقول؟ هل نحب؟ قال وهل يحب يزيد مؤمن؟ ده أحمد بن حنبل. فقال له وماذا فعل؟ قال ما فعل في المدينة، نهبها. هذا هو الإيه؟ يعني هذا هو الجرم الأكبر عند سيدنا عند الإمام أحمد، إنه هو نهب المدينة، تمام؟ قال أفلا تلعنه؟ قال وهل رأيت أباك يلعن أحدا؟ طبعا ده كلام بين عبد الله بن الإمام أحمد والإمام أحمد. طيب
1: استبيحوا المدينة،
0: استبيحوا المدينة. نعم، حقيقة معركة الحرة هي النقطة السوداء الأكبر في عهد يزيد. طيب، لكن برضو هنا حصل المشكلتين اللي احنا قلنا عليهم في عند مقتل الحسين. المشكلة الأولى انه يزيد بن معاوية حاول احتواء اهل المدينة سلما قبل الثورة وبعد الثورة ولم يستطع، فما الذي يمكن ان يفعله الخليفة او السياسي او الامبراطور او الملك او الرئيس امام ثورة تخلع طاعته ولا تستجيب له؟ والإشكال الثاني هو ما وقع في حكاية أخبار هذه المعركة من المبالغات، مثل المبالغات التي حصلت عند الحسين، مثل المبالغات التي حصلت في الحر. والمبالغات التي حصلت في الحرة مبالغات في عدد القتلى ومبالغات في انتهاك الأعراض. فالروايات التي يمكن الاطمئنان إليها، مش بس الروايات الصحيحة، يعني الروايات الصحيحة وشبه الصحيحة وشبه شبه الصحيحة، لا تذكر شيئا عن انتهاك الأعراض.
1: الحمد لله، والله أنا قرأت في بعض المصادر انقبض صدري والله.
0: أوه، ده بعض المصادر قالت وولدت 100,000 امرأة من السفاح. وطبعا ده لو ولدت 1,000 امرأة من السفاح، يعني معنى كده اللي اغتصبت أكثر بكتير من 1,000، لأنه وبعدين ده هيبقى في جيل يتكلم، يعني جيل من هؤلاء الأبناء. هذا كله لا نراه في أي مصادر متقدمة، لا نراه في أي مصادر قريبة، وأقرب المصادر يعني بينها وبين الواقعة 170 سنة، يعني أول من ذكر ذلك المدائني مثلا، وأول من نقله عنه ابن الجوزي في القرن الخامس في كتاب جعله في سب يزيد أو في لعن يزيد. فالروايات يعني المقبولة وشبه المقبولة لا تذكر شيئا عن انتهاك الأعراض. أما النهب الذي وقع فهو إيه؟ القتل وأخذ المال، يعني القتل والهدم. فنعم هذا حصل لمدة 3 أيام، ولذلك مثلا قتل 10,000 ويقال قتل 80,000، كل هذا طبعا مبالغات. الصحيح الذي أو يعني أقرب ما يمكن الاطمئنان إليه هو رواية الإمام مالك، إمام مالك مدني طبعا، إمام دار الهجرة أنه قتل 700 من العرب، وهؤلاء 700 يعني قصدي عدد كبير بالنسبة لأهل المدينة في ذلك الوقت.
1: يعني
0: أنا يعني إحنا مش عايزين نغفر أو مش عايزين نخلي مسؤولية يزيد ولا هذا الجيش من هذه الجريمة، لكن مش عايزين برضو بغضنا ليزيد أو بغضنا لهذا الجيش يجعلنا نقبل فيهم ما ليس يثبت
1: طبعا.
0: مسألة زي 10,000 و80,000 أو مسألة زي انتهاك الأهرام،
1: لا هو لو قتل إنسان واحد مسلم هذا عند الله عظيم يعني.
0: نعم لا شك، يعني ما فيش كلام. لكن هذه هي معركة الحرة اللي هي المشكلة رقم 2. نيجي المشكلة رقم 3 بقى اللي انت سألت عنها، وهي انه هذا الجيش الذي أرسله يزيد.
1: أنا أسف أنا أسف أنا قصدي يزيد يعني هل طلب أنه حدا يتفاهم مع أهل المدينة؟ هل حلا ينذروهم
0: قبل؟ أيوة،
1: أي صار في إشي أخذنا ودينا أعطينا،
0: أخذنا ودينا في رسائل، وأخذنا ودينا. الرجل بقولك استنى، اللي هو مسلم العقل المري، استنى 3 أيام وأرسل إلى أهل المدينة: ألا إن أمير المؤمنين قد أخبرني أنكم أصله وأنكم قرابته وإنه يمهلكم 3 أيام، فإن رجعتم إلى الطاعة فلا سبيل لي عليكم. وبعدين استنى 3 أيام وبعدين أرسل إليهم: تعودون إلى الطاعة أم تقاتلون؟ قالوا: بل نقاتل.
1: أيوة
0: يعني هو حاول.
1: طيب.
0: تمام. بقيت عندنا المشكلة الثالثة، وهي عبد الله بن الزبير المتحصن في مكة.
1: مكة.
0: وهذا أيضا مات مسلم بن عقبة قائد الجيش، فتولى على الجيش رجل اسمه حسين بن نمير السكوني. مسلم بن عقبة هذا مات، ولأجل ما فعله في الحرة سماه السلف مسرف بن عقبة، مسرف في الدماء يعني. وهذا الجيش حاصر ابن الزبير في الكعبة. وأيضا هندخل في مأساة أخرى، وهي مأساة ما حصل في الكعبة. وأشهر ما في هذه المأساة طبعا، لكي أقول أيضا في مسألة أن عصبة بني أمية كانت متماسكة وغيرها من العصب لم تكن كذلك، لك أن تعلم أن أول جيش هاجم عبد الله بن الزبير كان بقيادة أخيه عمرو بن الزبير، وهذا الجيش هزم وأخذه عبد الله بن الزبير، أخذ أخاه واعتقله ثم قتله.
1: أيوة.
0: فعلشان بس احكي لك ان المساله ما كانتش في عصبه متماسكه ومنسجمه الا عصبه بني اميه. ما الذي حصل؟ الحصار الذي نشا في مكه، هنا روايه انا ساذكرها الان لاني حقيقه لم ابحث فيها بنفسي. اهل هذا الجيش اللي هو جيش الشام اللي هو بقياده حسين بن نمير، طبعا الآن في حرج أن ابن الزبير متحصن في مكة، فالآن في ثورة في مكة. تمام. ما أين الحرج؟ الحرج أنه مكة حرم آمن لا تحل لأحد، خلاص. لكن أهل الشام كانوا يرون أنه هذا البيت لا يلوذ به ولا يعوذ به ولا يحمي مجرما أو ملحدا في الحرم. يعني دلوقتي إيه؟ مكة صحيح حرم، بس دلوقتي في حالة استثنائية انه فيها ايه؟ فيها خارج عن الطاعة،
1: خارج عن القانون،
0: مفرق للجماعة، فهذا هو توصيفهم للأمر. عبد الله بن الزبير متحصن بمكة فضلا عن شخصيته وعن يعني الذين استجابوا له، فمكة فأي حد رايح يهاجم مكة سيبوء بالإثم ويبوء يعني غضبة المسلمين في كل العالم الإسلامي. فهذا أيضا فهذا نوع الحرج الذي كان قائما في ذلك الوقت. ولكن فاللي أنا كنت عايز أقوله إنه الرواية اللي أنا مش عارف أفصل فيها دي، هو إنه يقال تضررت الكعبة وتهدمت الكعبة. طيب ماشي، تضررت وتهدمت هذا ثابت، لكن تضررت بفعل إيه؟ فروايات تذكر أنها تضررت بفعل ضرب المجانيق التي ضربها هذا الجيش، ورواية تذكر بأنها تضررت بفعل شعلة من نار طارت من معسكر عبد الله بن الزبير فنشبت في الكعبة. تمام. أي ذلك كان فعلا أنا مش عارف، يعني الأمر يحتاج إلى جهد لم يتيسر لي الوقت لفيه لدراسته، وربما أيضا تحتاج إلى من هو أعلم مني بكثير لكي يدخل في غمار هذه الروايات ويفصل فيها، وإن كنت طلعت على القائلين بذلك وطلعت على القائلين بذلك، بس أنا الآن لا تطمئن نفسي لشيء منهما.
1: طيب، هو اشتعلت، يعني اشتعل ستار الكعبة، ستار الكعبة اشتعلت.
0: نعم،
1: لأنه كان زمان يحطوا الستار فوق الستار فوق الستار.
0: ما احنا لسه ما وصلناش للزمن ده،
1: لسه ما جيناش،
0: ما وصلناش للزمن ده، احنا لسه في صدر الإسلام، ما كانش ايه،
1: لسه الكعبة من بينك حجر يعني.
0: لا لا، وفي عليها سطور، بس سطور بسيطة يعني، ما كانش لسه عليها، ما كناش لسه دخلنا في عهد الأمويين، اللي هم كان كل خليفة بيسترها ستر فوق الآخر وبيتفاخر بالستر فوق الآخر وهكذا. فأنا بقول لك أنا طلعت على الاثنين، لكن يعني ما عنديش ميل، لكن الذي أجزم به إنه ما حدش كان يقصد الكعبة بالهدم، يعني لا جيش الشام يقصد الكعبة بالهدم، يعني أفهم إن تبقى في قذيفة ضلت طريقها أو أصابت الكعبة بغير قصد، وأفهم أيضا إنه طبعا يبقى في يعني حريق نشب بغير قصد، لكن إنه حد من المعسكرين يقصد هدم الكعبة يعني هذا ما لا أصدق،
1: لا يتصور.
0: لكن المفاجأة التي حصلت، وهذه المفاجأة يعني الخطيرة فعلا، أنه في أثناء هذا الحصار جاء الخبر بوفاة يزيد بن معاوية. وإذا بقائد هذا الجيش حسين بن نمير يراسل ابن الزبير ويقول له إيه، ويقول له اقدم معي إلى الشام لكي يبايعك الناس هناك وتسلم لك البلاد.
1: كلام عاجل. طيب،
0: لكن عبد الله بن الزبير لم يرضى بذلك، فلعله خاف على نفسه من أهل الشام، أو لعله رأى أن أهل الشام لا يقبلون به، فعاد الجيش قبل أن يكمل مهمته. الجيش عرف أن يزيد معاوية مات، عاد قبل أن يستكمل حصار بن الزبير ولا أن تنتهي هذه. لكن هنا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة، وجاءته بيعة الأنصار.
1: بدأت الناس تبايع،
0: بدأت الناس تبايع، فبايعته الأمصار كلها بما فيها الشام.
1: والله
0: بما فيها الشام.
1: أيوة.
0: إلا قطعة صغيرة عند الأردن وفلسطين كانت بقيادة مروان بن الحكم. لكن حتى الضحاك بن قيس الفهري اللي هو كان أمويا وكان في حاشية يزيد بن معاوية، بعدما تنازل يا معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخلافة، احنا قلنا بعد 40 يوم أو بعد 3 شهور، أرسل بيعته لي عبد الله بن الزبير.
1: أيوة.
0: فكده انتهى يا شيخ مراد.
1: أيوة. ما هو أنا اللي بدي أقول لك، أحكي للشباب، شوف احنا شباب ما منذكرش القصة، يعني تفاصيل تفاصيل تفاصيل القصة، لأنه كل محور من هدول المحاور ترى فيه كم هائل جدا جدا جدا من التفاصيل اليومية واللحظية يعني والنفسية أصلا كدوافع وأسباب. إحنا بس قاعدين بنحكي بالرد على بعض ما أشكل في هذه الأشياء. فبنحكي هل يزيد يعني أمر بقتل الحسين هو بذاته، ولا أمر بالمنع؟ فقاعدين بنوضح هاي النقطة، هل هي استباحة ولا هو هجوم عابر، هل هو يعني أيضا هجوم على مكة ولا لا، هذا بس بنوضحه وبنفككه. طيب، عندي سؤال صغير بس. عبد الله بن الزبير لما خرج الحسين إلى الكوفة، يعني لماذا لم يخرج معه طالما هو كمان معارض؟ يعني
0: لأنه بيعة أهل الكوفة جاءت للحسين.
1: ما هو خليني معك ونحن التنين نكبر الموضوع.
0: هو يعني تقديري أنه عبد الله بن الزبير كان يرى نفسه أهلا للخلافة، لكن عبد الله بن الزبير أيضا لم يكن مطمئنا لأهل الكوفة، يعني لم يكن يرى أنه هذه المحاولة ستنجح، يعني هو نهى الحسين عن أن يخرج إلى الكوفة.
1: طيب، سيدنا الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بده يعني هو عنده رغبة في السلطة، ولا هو بده يجمع كلمة المسلمين وما بدناش نعود الناس على انه نحكم بدون شورى؟
0: كويس،
1: فهات اطلع انا ألم الدنيا هيك وارتب الموضوع وارجع على كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك. شوف يا سيدي، اولا الرغبة في السلطة ليست عيبا، ويجب ان نثبت هذا.
1: إذا شفت حالي كفؤ،
0: الإنسان يرى نفسه كفؤا مجرد أنه يطلب السلطة، هذا ليس عيبا، فما ينفعش يعني حد ينتقد حد علشان هو عايز سلطة. وإلا يعني حتى نحن عندنا في القرآن الكريم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني فطيب. أما الحسين أنه كان يرى نفسه أهلا، نعم فكان يرى نفسه أهلا، وهو لها أهل برضو، يعني هو الإشكال دلوقتي هو بالمؤكد أنه يزيد بن معاوية لم يكن أصلح الناس للخلافة في وجود عبد الله بن عمر وفي وجود بقية الصحابة وحتى في وجود الحسين وفي وجود عبد الله بن الزبير. إنما المعنى أنه القوى المتكتلة التي تقوم بأمر هذا لم يكن في الأمة أقوى من كتلة بني أمية يعني. لكن بالتأكيد وإلا فنحن ذكرنا قبل ذلك أن الحسن بويع بالخلافة في العراق وفي القوم سعد بن أبي وقاص وهو خير من الحسن وهو بقية أصحاب الشورى الستة. فولاية المفضول في وجود الفاضل جائزة عند أهل السنة. فهو يرى نفسه أهل الخلافة نعم وهو كفء له أولا وهذا ليس عيبا. الأمر الثاني أنه لا أستطيع أنا أن أتهم الحسين بأنه يريد السلطة لشهوة السلطة، وإنما لابد أنه كان يرى أن هذه بداية انحراف ويجب أن يتصدى لها وهو قادر على أن يتصدى لها. ولما وجد هو أنه غير قادر على التصدي لها إنما رجع، عرض الرجوع، عرض أن يذهب إلى الثغور أو أن يرجع إلى المدينة أو أن يحمل إلى يزيد. يعني سيدنا الحسين رأى في نفسه القدرة على إعادتها شورى أو إعادتها لأهلها أو أن يتولى الأفضل. لما رأى في نفسه عدم القدرة رجع عن ذلك الموقف. فالظلم الذي وقع بالحسين هو عدم تمكينه من الرجوع أو الذهاب إلى يزيد أو الذهاب إلى الثغور. هذا هو الظلم الذي وقع بالحسين رضي الله عنه. يعني الحسين برضو مش على النحو الذي تصوره الروايات الشيعية والروايات الحماسية التي يذكرها من لا يعني من ليس له خبرة بالتاريخ، اللي هو لا راح معركة استشهادية وكان ولم يفكر في الرجوع وقال بإن دمه يكون نورا للأجيال. لا لا لا لا لا، يعني هو برضو ما دخلش المعركة الانتحارية أو الاستشهادية علشان يثبت أنه معترض على هذا، لا، إنما هو عرض الرجوع فهو يرى نفسه أهلا. فلذلك يعني خروج الحسين مبرر لأي إنسان مصلح.
1: طيب يعني رجل بعقلية سيدنا الحسين، يعني الناس كلها الكبار قاعدين بينصحوا سيدنا الحسين. طيب وصلته رسائل قيل أنها ممكن أن تعبئ أو تحمل بغلا أو بغالا، أنا نسيت الرواية، من الكوفة أنه تعال تعال تمام، فأنا ممكن أصدق وأروح. وصل فتخلى عنه أهل الكوفة، تخلوا لأنهم خايفين من عبيد الله بن زياد، ولا لأنهم هم هيك طبيعهم حسوا كانوا يمزحوا فحسوا الموضوع قلب جد، ليه أجل حسين خلينا نتخلى. يعني
0: شوف
1: إيش اللي صار معهم، يعني شو مالهم، يعني قصدي أهل الكوفة شو قصتهم، دايما تلاقيهم يخرجون على الوالي، يخرجون على الخليفة، يخرجون.
0: دي بقى عايزة تحليل يعني
1: طويل،
0: تحليل طويل وكلام طويل. أنا يعني وبعدين مش عايزة أتكلم في حد من الناس يفهم إن أنا عندي موقف من أهل العراق ولا من أهل الكوفة قصدي كجمعا. لكن يعني أفضل ما يقال الآن إنه كتير جدا ما بيحصل في التاريخ إنه في ناس تقوم لأمر ثم تجبن عنه. يعني بيحصل كتير، يعني لما تحس الموضوع دخل في الجد والموضوع كبير فتروح راجعة. وعلى فكرة استشهاد الحسين أوقد ثورة أخرى قادها واحد اسمه سليمان بن صرد الخزاعي، وسموا أنفسهم التوابين يتوبون من خطيئة أنهم أسلموا الحسين، وهذه ثورة قامت على بني أمية وأخمدت بعد ذلك. ثم سار في الكوفة بعد ذلك المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهذا تتبع قتلة الحسين وقتلهم، لكن بعد كده انحرف وزعم أنه نبي يوحى إليه، ده المختار بن أبي عبيد الثقفي. فيعني بيحصل إنه في فورات عاطفية بتخلي الناس تقدم على أمر وبعدين تتهيب تكاليفه، أو تبقى خطة الدولة الأمنية خطة أكبر من قدرتهم على التصور والاستيعاب.
1: نعم
0: فيرجعوا.
1: طب إحنا أستاذ محمد الآن بعد كل اللي أنت تفضلت فيه شو نعمل؟ يعني احنا نسب ونلعن يزيد ولا نسكت ولا نترحم عليه ولا شو نسوي؟
0: انا على مذهب اهل السنة بانه يزيد لا نحبه ولا نسبه، ونجوز ان الله يغفر له، وان مقتل الحسين وان كان مصيبة نزلت بالمسلمين فهي ليست اشد من مصيبة قتل علي ولا قتل عثمان ولا قتل الانبياء من قبله ولا قتل عمر ولا قتل الانبياء من قبله. يعني صحيح هي مصيبة ونتألم لها، ولكن لا يجب أن يعني تملأ هذا يعني الفراغ الكبير. وطبعا الأمة انقسمت منذ ذلك الوقت، قصدي من وقت سيدنا عثمان، ثم زادها استشهاد الحسين انقساما. أنت عندك دلوقتي طائفة كبيرة من الأمة الإسلامية الشيعة، حوالي 10% من المسلمين يعني حياتهم قائمة على الحسين وعلى مقتل الحسين وعلى مقاتل آل البيت. فيعني هذه أحد المشكلات أو أحد الجروح التي لا تندمل، يعني أحد الجروح التي لا تندمل. فبالتالي على الأقل على
1: هل
0: الأقل
1: فعلا
0: ظهرت من معسكر عبد الله بن الزبير فنشبت فيه. فهذه الخلافات الجزئية في النهاية بيننا يمكن أن نتجاوزها، وإن كان عمليا ده مش هيحصل. يعني أنت لو بتقول لي من موقع الناصح أقول إيه؟ أقول لك نحاول ونتجاوزها ونحاول، لكن من موقع يعني المؤرخ مثلا أو لا يمكن، لن يحدث. لأنه الشيعة ترتبوا على مقتل الحسين تكفير معاوية، تكفير يزيد وتكفير معاوية، ثم تكفير من لم يكن مع علي من الصحابة. فهذه الحادثة حادثة ملتهبة لكن استدعت أصولا، فجعلت طبعا أنا ممن يرى أنه التقريب بين المذاهب هذا لن يمكن أن يحدث، لأنه المذهب والدين ده مش عقار، مش منازعة، دي حاجة مقدسة لا يمكن أحد أن. فعلى كل حال أتمنى يعني من عقلاء القوم في اللحظة المهمة أنهم يجنبوا عوام الناس وسفهاءهم أن يخوضوا في هذه الأمور.
1: لو أردت أن تزدي هيك نصيحة خلاصة بعد كل هذا،
0: لأنه المذهب والدين ده مش عقار، مش منازعة، دي حاجة مقدسة لا يمكن أحد أن. فعلى كل حال أتمنى يعني من عقلاء القوم في اللحظة المهمة أنهم يجنبوا عوام الناس وسفهاءهم أن يخوضوا في هذه الأمور.
1: لو أردت أن تزدي هيك نصيحة خلاصة بعد كل هذا اللي صار، يعني إحنا هنا حكينا القصة، هاي أمتنا ماذا تستفيد؟ يعني إحنا الآن نريد أن نستفيد من اللي صار مشان ما نغلطش.
0: يعني نستفيد أو الإفادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يعني الآن إحنا مش يعني الحكام مش هنلاقي فيهم حد على مثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تمام؟ فالنبي وضع حدا للخروج على الحاكم، وهو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الدرس الأهم، طالما هذا الحاكم يحتمل منه يعني يقوم بأمر أمة الإسلام، يقيم الحدود، يقيم الجهاد، يعني قائم بالفروض الكلية، فينبغي ألا يخرج عليه. أو من أراد أن يخرج على هذا الحاكم يجب أن يكون عنده يعني يغلب على ظنه أنه عنده القدرة والعدة أن يزيل هذا الحاكم الجائر دون أن يتسبب في مفاسد أكبر منها. إذا لم يكن عنده هذه القدرة، أو إذا كان الحاكم لم يبلغ أن يكون كافرا كفرا عندنا من الله فيه برهان، فالأصل هو التمسك بوحدة هذه الأمة الإسلامية وبوحدة اجتماعها على رجل واحد. طبعا
1: الله.
0: الكلام ده ما ينطبقش على المعاصرين، عشان إيه؟ المعاصرين ده موضوع تاني.
1: طيب.
0: لما نبقى نجيلهم بقى في المحور العاشر أيام الاحتلال.
1: أيوة احنا جايين لهذا المحور. نعم صحيح، التاريخ المعاصر. أستاذ محمد جزاك الله خيرا،
0: حياكم الله.
1: الحقيقة أنك أبدعت في استعراض التفاصيل هذا السؤال أو الإجابة عن سؤال 44. احنا لا نزال في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. شباب طبعا وين تركنا القصة؟ وصلنا عند عبد الله ابن الزبير، وحندخل الآن إن شاء الله في السؤال اللي بعده فيما حصل فيما يتعلق بخلافته. إخواني الأعزاء طبعا شكرا جزيلا لكم محمد،
0: حياكم الله.
1: إخواني أينما كنتم لا تنسوا أنكم تشيروا هذه الحلقات وتنشروها، وإذا حابب تستزيد لابد تروح للكتب وتقرأ فيها عن اللي إحنا حكينا اليوم، حتى ما تكون في مهب الأشياء اللي موجودة وكثيرة على اليوتيوب، وبالتالي تكون أحد ضحايا ما يذكر من روايات ضعيفة وإلى آخره. ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل. نستنطق التاريخ.
3: ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف.
4: وأجمل منك لم تر.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وبعد. فإن حجاب المرأة في الإسلام واجب وفرض شرعي فرضه الله على نساء المسلمين كافة، تشريفا لهن وعفافا لهن وسترا لهن من أعين أصحاب الأغراض المختلفة. يقول تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لكن الطاعنين بالإسلام لا يزالون يبثون شبهات لا قيمة لها في ميزان العقل ولا وجود لها عند ذوي البصيرة والعلم. يعتبرون أن حجاب المرأة المسلمة حبس لها وعلامة من علامات الرجعية والتخلف، وأن الله تعالى لم يخلق المرأة لتتستر وإنما لتبدي وتظهر جمالها. إن هذا الكلام دعوة لإشاعة العري والسفور، وإن قائله لا محالة جاهل بما جاء في الشرائع قبل الإسلام فضلا عن شريعة الإسلام. ذلك أن الحجاب لم يكن مقتصرا على النساء في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان في الشرائع السابقة كذلك. ففي سفر التكوين عن رفقة أنها رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي؟ قال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقوع وتغطت. ويقول القس ويليام مارش: كانت العروس في الشرق تزف على زوجها محجبة الجسد كله، وكان برقوعها حينئذ أحمر، والبرقع العادي أي في غير أيام الزفاف أزرق أو أبيض. وفي سفر إشعياء يقول: إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن، بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. هذا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام. أما في شريعة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام فقد جاء في الإنجيل في رسالة بولس الرسول: وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مخطا فتشين رأسها، لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه، إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. ويقول الآب أنطونيوس فكري: عدم تغطية المرأة لرأسها متشبهة بالرجال إعلان عن عدم اعتزازها بجنسها كامرأة. وفي رسالة بولس الرسول: إن النساء يزين ذواتهن بلسان الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. إذن نلحظ أن حجاب المرأة ليس ببدعة ابتدعها الإسلام، ولكنه من وسائل صيانة المرأة التي شرعها الله على مر الزمان. فلما تدور الدوائر ولا ننظر إلا إلى ما ذكره الإسلام عن حجاب المرأة صيانة لعفتها
وحفظا لها من شر الأشرار، وسترا لجمالها من أن تكون سلعة رخيصة ينظر القاسي والداني إليها. أيها المستمع الكريم، المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة، أراد الله حمايتها وصيانتها من عبث العابثين ومن كيد الكائدين. لذلك أمر الله المرأة في القرآن بأن تحتجب عن أعين الرجال، وألا تظهر زينتها إلا إلى محارمها الممنوع لهم الزواج منها على التأبيد، من أب وأخ وعم وخال وجد وابن وزوج، لأن نظرتهم لها ليست كنظرة الغريب عنها الذي ربما يشتهيها أو يفتتن بها. لذلك جاء قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، واضحا في ذلك. إنها شريعة الإسلام التي منعت الفاحشة، ومنعت مقدماتها، ومنعت كل ما يفضي إليها من تبرج وسفور وكشف للعورات والزينات.

0: الحجاب إذن هو ضرورة بشرية وحقيقة فطرية، ذلك أن الإنسان بفطرته وجبليته يميل إلى الستر والتحجب وتغطية جسده. حجاب الفتاة يتفق ويتلائم مع الفطر السليمة، والإنسان الواعي هو الذي يحترم ويوافق الفطرة ولا يتنكر لها. ثم كيف يليق أن يحقق الإنسان كل رغبات فطرته وكل نوازعها في الأكل والشرب والنوم وغيرها، وفي الوقت ذلك يبتعد عن فطرة الستر والحجاب؟ لأن الإسلام لما حث على تميز شخصية المسلم لم يكن ذلك الأمر أمرا نشازا، وإنما كان ذلك الأمر بيانا أن المرأة في الإسلام مكرمة، وأن الحجاب يميز شخصية المرأة المسلمة عن نساء العالمين ويعطيها هوية خاصة لها ولمجتمعها. لذلك ذم الله تبرج نساء الجاهلية ووجه نساء المسلمين إلى عدم التبرج حتى لا يتشبهن بنساء الجاهلية، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إذا كانت النساء المسلمات راضيات بلباسهن الذي لا يجعلهن في زمرة الرجعيات والمتخلفات، فما الذي يضير التقدميين في ذلك؟ وإذا كن يلبسن الحجاب ولا يتأففن منه، فما الذي حشر التقدميين في قضية فردية شخصية كهذه؟ لكن العجب كله أن تسمع منهم الدعوة إلى الحرية الشخصية وتقديسها، وأنه لا يجوز أن يمسها أحد، ثم هم يتدخلون في حرية غيرهم في ارتداء ما شاءوا من الثياب. وإذا كان البعض يزعم أن الحجاب عادة وأن العادة تتغير، فإن أبلغ رد عليه أن الحجاب لم يكن يوما من الأيام في الإسلام عادة، وإنما هو فرض ثبت بنص قرآني قطعي. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المنادون بخلع الحجاب لا يتكلمون عن مشي النساء عراة، إنهم يحاربون الشخصية المتميزة للجوهرة الإسلامية، ألا وهي المرأة في الإسلام. أيها المستمع الكريم، لقد فرض الحجاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ في عهده، واستمر بعد ذلك 13 قرنا متوالية، وما من مسلم يؤمن بالله ورسوله يقول إن المرأة كانت في عهد رسول الله مظلومة، بل كان قرين النظافة الخلقية والروحية وقرين الرفعة الإنسانية التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية على الإطلاق. لكنهم لما أن عجزوا عن تثبيت فريتهم حول الحجاب في الإسلام بدأ القول بأن الحجاب رمز من رموز التطرف والغلو، وعلامة من علامات التنطع والتشدد، مما يسبب حسب نظرهم تنافرا في المجتمع وتصادما بين الفئتين، ويؤدي إذ ذاك للإخلال بالأمن والاستقرار. الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فلم يكن الحجاب يوما إعلانا عن هوية كما يلبسه اليهود على رؤوسهم أو النصارى على صدورهم، إنما هو فريضة من الله تعالى، وظيفته معروفة هي الستر والحشمة والطهر والعفاف. ولا يخطر ببال من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينها، إنما هي مطيعة أمر ربها. الحجاب شعيرة دينية، الحجاب ترتديه المرأة المسلمة منذ أكثر من 14 قرنا، وقد تم من منطلق عقائدي وقناعة روحية، فهي لم تلزم بالحجاب بقوة الحديد والنار. وإلزام المرأة بخلع حجابها وجعل ذلك قانونا وشريعة لازمة هو التعصب بعينه، هو التطرف والإرهاب بعينه، هو التعصب والتطرف اللاديني، وهذا هو الذي يسبب التصادم وردود الأفعال السيئة، لأنه اعتداء على حرية الإنسان، على حرية دينه وعلى حريته الشخصية. أيها المستمع الكريم، فرض الإسلام على المرأة أن تغطي رأسها وصدرها ونحرها وسائر جسدها، وأن تكون ثيابها فضفاضة غير شفافة تظهر مفاتن جسدها، والمرأة المسلمة التزمت بهذا الأمر عن طوع التزاما شديدا كالتزامها بأوامر الله في الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من فروض الطاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل، لقد نزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت على مرطها المرحل فاختمرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله تعالى من كتابه. إذن حجاب المرأة المسلمة هو بيان لامتثالها لأمر الله وتميزها بطاعة الله تعالى، وإن المنادين بالحرية للإنسان عليهم أن يعملوا على عدم تلويث المجتمع وعلى عدم إفساد النظام العام بأن تسير النساء عاريات باديات أجسادهن ولا يستخدمن متعة جنسية أو غير ذلك. إن المرأة في الإسلام هي نصف المجتمع، وهي مكرمة بتكريم الله تعالى إياها، وإن الطاعنين بالإسلام والطاعنين بحجاب المرأة هالهم عظمة الإسلام وهالهم التزام المسلمات بالحجاب امتثالا وطاعة لله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 3 أغسطس لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وإنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وأنها كانت ستشن هجوما ضخما، وإن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين. وكانت إيران أعلنت الأحد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. وعلى وقع هذه التطورات، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية. واشنطن. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران، وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، أثار موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراج دبلوماسية حقيقية، أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. ونقل عن مصادر وأوساط سياسية وإعلامية أمريكية لا تزال تلتزم الصمت عقب إعلان ترامب إلغاء الضربة، مشيرين إلى أن القرار أحدث حالة من الدهشة داخل واشنطن، مع غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسبابه أو طبيعة التفاهمات التي سبقت. وأضافت أن ترامب أعلن قراره عبر منصة تروث سوشيال وليس خلال مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي، وهو الأسلوب الذي يفضله في مخاطبة الرأي العام الأمريكي، لافتا إلى أن الساعات التي أعقبت الإعلان شهدت صمتا لافتا من أعضاء الإدارة الأمريكية والكونغرس والمحللين السياسيين. وتابعت الأنباء أن هذا الصمت يعكس على ما يبدو حالة من الذهول والمفاجأة، بعد أن كانت المؤشرات خلال اليومين الماضيين تتجه نحو تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية تشمل منشآت للطاقة ومراكز تحلية المياه ومنشآت نووية وأهداف استراتيجية أخرى. وأشارت الأنباء إلى أن معظم التقديرات كانت ترجح دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد العسكري قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة ويلغي الضربة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل واشنطن بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ. طهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية بهذا الشأن. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية وترمي لتجاوز المسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين بلده وسلطنة عمان ليست جديدة. وقال بقائي إن الوضع بمضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وإن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بالمضيق خلال المدة المقررة، مشيرا إلى أن أمريكا هاجمت بلاده قبل انتهاء المهلة. وأشار إلى أن أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن، كما أكد أن فتح المضيق مختلف عن المفاوضات مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا تعهداتها. وقال بقائي نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل طمأنة من دول أوروبية تفيد بعدم رغبتها في الانخراط في أي عمل عسكري ضدها. القدس المحتلة. اعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على الكنيسة الأرمنية بمدينة القدس المحتلة وبصقوا على مدخلها بشكل جماعي وفق مصدر رسمي. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان مقتضب إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة مدينة القدس، حيث قاموا بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. ونشرت المحافظة مقطع فيديو يظهر 5 مستوطنين على الأقل يبصقون على الكنيسة ثم يرشقونها بالحجارة. وخلال الأشهر الماضية تكررت ظاهرة بصق متطرفين يهود على الكنائس بالبلدة القديمة. وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن سائق حافلة عربي تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود في مدينة القدس، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى. ولم تورد المحافظة مزيدا من التفاصيل، لكن سائقين فلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. عمان. لا تقتصر الرسالة السياسية الأردنية التي أعلن عن توجيهها لحكومة العراق بعنوان إذا ضربنا سنرد هذه المرة على الخطاب الرسمي للحكومة في عمان، بل بدأت تتجمع مؤشرات أساسية على دعم نخبة سياسية وطنية عريضة لخيار الرد باتجاه أي تصعيد من فصائل عراقية ضد الأردن بعد الآن. ومن أبرز من أسس للمؤشر الجديد في الرسالة طوال يومين نائب رئيس مجلس النواب القطب البرلماني خميس عطية، حيث أبلغ أن بلاده نعم سترد على أي محاولة للمساس بأمنها مصدرها مجموعات عراقية مسلحة موالية لإيران. عطية كشف بأن الجانب العراقي تم إبلاغه رسمياً، ودون ذلك لم يصدر أي بيان للحكومة الأردنية يفصل ويشرح فيما يخص رسالة تحذير سياسية وأمنية واضح أنها أرسلت لمكتب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي. الأوضح أن من تحدثوا عن تلك الرسالة أو فسروها قاد ممثلون للشعب الأردني أبرزهم عطية، وبينهم عضو مجلس الأعيان الجنرال حسين حواتمه الذي نقلت عنه تصريحات تعتبر صيغة سنرد على الفصائل ردعية بالمقام الأول، وهدفها لفت نظر العراقيين إلى أن الأردن لا يرغب بالتصعيد. ولم تعرف بعد الأسباب المباشرة وراء توجيه الرسالة الأردنية رسميا من الجانب العراقي، لكن في التشخيص والتحليل يؤشر ما يحصل على تشكل انطباع لدى السلطات الأردنية بأن أي تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران قد ينتهي بنشاط فصائلي عراقي مسلح هدفه الأردن وعدة دول عربية أخرى لرفع كلفة التحالف العسكري مع الأمريكيين. عمان هنا أبلغت حكومة علي الزيدي بوضوح أن الأردن سيرد عسكريا في حال توجيه مقذوفات أو طائرات مسلحة من جانب العراق ليس على الحكومة العراقية ولكن على مجموعات الفصائل المسلحة. ولن تتضح بعد الصيغة العملياتية التي يمكن للأردن اعتمادها هنا حتى وإن كانت الرسالة ردعية. والمقصود على الأرجح هو فصائل محددة تصدر البيانات ضد الأردن بين الحين والآخر، لا بل ترسل استنادا إلى بعض المعطيات طائرات مسيرة من بينها الحشد الشعبي العراقي الشيعي والنسخة العراقية من حزب الله. التحذير الأردني هنا ينهي حالة الاستيعاب والصمت في مواجهة تحركات مسلحة ومن جانب فصائل عراقية. قطاع غزة. تبحث العديد من الجهات الفلسطينية على محمل الجد في الترتيبات المتوقع أن تبدأ خلال الفترة القريبة في حال ورود ردود إيجابية من الحكومة الإسرائيلية على المقترحات الأخيرة الخاصة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار التي جرى التوافق عليها مؤخرا بين الوسطاء ومجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت مضت فيه الحكومة الإسرائيلية التي يتوقع أن ترد قريبا على المقترح في تنفيذ هجمات عنيفة ودامية على غزة رغم وعودها للوسطاء بوقف الخروقات. وذكر مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الجهة التي شكلها مجلس السلام من أجل الاطلاع بمسؤولية إدارة القطاع، أن هناك ترتيبات تجرى في هذا الوقت تشمل العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال به إلى المرحلة الثانية. وإلى جانب مراجعة الخطط العملية لأعضاء اللجنة، كل في الملف المسؤول عنه جرى التركيز بصورة أكبر على الملف الأمني الذي سيطلع في البداية بمسؤولية كبيرة تشمل الإشراف باسم اللجنة على ملف حصر السلاح وجمعه وتخزينه لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وفقا لنصوص الاتفاق الموضوع مؤخرا. وحسب المصدر فقد أكد أن اتصالات ولقاءات عدة عقدت خلال اليومين الماضيين ناقشت هذا الملف بالتفصيل حتى تكون اللجنة جاهزة منذ اللحظة الأولى في حال بدء تطبيق اتفاق المرحلة الثانية، خاصة أن عملية الحصر والجمع والتخزين تترتب عليها تبعات تحدد مصير الاتفاق، وأهمها بدء عمليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأكد المصدر كذلك أن اللجنة التي استعانت في وقت سابق بشخصيات مهنية موجودة في قطاع غزة في مجالات عدة من بينها الأمن عن طريق نظام التعاقد اتصلت بعدد من هؤلاء وطلبت منهم الاستعداد لبدء العمل وفقا لما قاله المصدر. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ووزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية شمال مدينة القدس، فيما أصيب فلسطينيان جراء اعتداء للمستوطنين وتعرضت عدة بلدات لهجمات واقتحامات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس ووزع 4 إخطارات هدم تستهدف مباني ومنشآت قرب الحاجز، كما صور عددا من المباني السكنية في المنطقة. وفي جنوب الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وتمركزت في عدد من أحيائها. أما شمالا فأفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية انتشرت في شوارع بلدة كفل حارس شمال سلفيت وأغلقت طرقا وفرضت إجراءات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الإسلامية في البلدة. وفي نابلس اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دوار الحسبة شرق المدينة، فيما احتجزت قوة أخرى عددا من الشبان على مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين. وفي وسط الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة دير دبوان شرق رام الله وأطلقت قنابل صوتية، كما اقتحمت بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. دمشق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إزالة النظام السابق في سوريا كانت ضرورة للمنطقة كلها وليس من أجل البلد العربي فقط. وقال الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية بثته مساء أمس وفق وكالة الأنباء السورية سانا إن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصولها إلى مرحلة التغيير، وشدد على أنه كان على يقين بأن نظام الأسد سيسقط نتيجة ما ارتكبه من جرائم كثيرة بحق الشعب، مضيفا كان من الضروري إزالة النظام السابق ليس من أجل سوريا فقط ولكن من أجل المنطقة ككل. وأشار إلى أنه تم التركيز على الجانب العسكري في مواجهة النظام السابق مع العمل على التهيئة لمرحلة البناء. ولفت الشرع إلى أنه استفاد من كل التجارب وبدأ بترتيب العمل لإسقاط النظام من داخل دمشق، موضحا أن الهزائم والخسائر علمته الكثير من الأشياء وخاصة مع ضعف الإمكانات، وشدد على عدم تلقي أي دعم خارجي، بل تمت صناعة بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب شمال غرب سوريا والتي انطلق منها الشرع نحو دمشق لإسقاط نظام الأسد. وقال كنت أعطي حق الحرب وحق البناء والاقتصاد في الوقت ذاته رغم وجودنا في منطقة محاصرة وعليها ضغط كبير، في إشارة إلى إدلب. بيروت. وسع لبنان وفده التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية، إذ يشارك بوفد سياسي عسكري موسع غير مسبوق في الجولة السابعة من المفاوضات في روما غدا الثلاثاء. وقال مصدر إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها للبلدات التي تحتلها. وأكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة. وقال إن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده بالضغط على إسرائيل لوقف مشروعها التدميري، ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بعد التشاور مع الرئيس جوزيف هون. وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية، كشف المصدر عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها. صنعاء. تعيش جماعة الحوثي في اليمن حالة من الارتباك غير المسبوق في تقديراتها الميدانية، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات ومحاور متفرقة وأقامت تحصينات، في مؤشر على خشيتها من هجوم حكومي محتمل لا تمتلك تصورا واضحا عن اتجاهه أو توقيته. وعلى خلاف ما اعتادته الجماعة الحوثية خلال سنوات الحرب عندما كانت تتوقع مسار المواجهات أو تحدد أولويات انتشارها، تبدو اليوم أكثر انشغالا بتوزيع قواتها على جبهات عدة بعد التطورات التي شهدها معسكر الحكومة الشرعية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد القرار العسكري، وهو ما دفعها إلى إعادة حساباتها الميدانية، وكثفت الجماعة حملات التجنيد مستغلة التدهور الاقتصادي وانعدام فرص العمل لاستقطاب المراهقين والشباب. وتشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن الحوثيين وبتنسيق مع خبراء من الحرس الفارس الإيراني عززوا مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في المرتفعات المطلة على الحديدة ومضيق باب المندب وصولا إلى خليج عدن، كما حولوا جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف إلى قاعدة للزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. مدينة أربيل. ذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين للاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وذكرت شبكة روداو الإعلامية الناشطة في الإقليم أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، إذ سيبحث مع الشرق العلاقات بين أربيل ودمشق ووضع الأكراد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الخرطوم. أسفرت ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامي الطوارئ متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أنه وفقا للمعلومات الأولية أسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت المجموعة إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة نفذ الهجوم بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات المحلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الثالث من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تسعى السلطات الأسترالية إلى توفير الحماية لمواطن أسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام في سوريا على خلفية اتهامه بقتل مواطن أسترالي آخر، ويحتجز المتهم البالغ من العمر 20 عاما والمتحدر من الجولد كوست في أستراليا منذ 7 أشهر في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، وذلك على خلفية مقتل مواطن أسترالي بالرصاص في ديسمبر كانون الأول الماضي، ويعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم بالإعدام في سوريا، غير أن المتهم قد يعفى من العقوبة إذا منحت أرملة الضحية عفوها مقابل دفع الدية وفقا للنظام القانوني السوري. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة الفيدرالية تقدم المساعدة إلى عائلتي الضحية والمتهم، وأضاف في حديث له إلى شبكة الاي بي سي إنه وبطبيعة الحال ستأخذ الإجراءات القانونية مجراها في الخارج وهذا هو المسار المناسب. وتابع قائلا: إنني أتعاطف مع عائلة الشخص الذي فقد حياته، لقد تواصلنا معها ونقدم لها الدعم كما نقدم الدعم إلى عائلة الشخص الذي وجهت إليه الاتهامات. وقالت المحامية الأسترالية التي تتولى الدفاع عن المتهم إنها كلفت فريقا قانونيا لضمان حصول موكلها على كافة حقوقه القانونية لا سيما الحماية المكفولة له بموجب القانون الدولي. وأضافت في بيان إن فريق الدفاع طلب تعاون الحكومة الأسترالية والممثل القانوني المحلي للمتهم. وتفيد تقارير بأن الشاب سافر إلى سوريا عام 2025 بعد اعتناقه أفكارا متطرفة أثناء إقامته في منطقة الجولد كوست، غير أن الكيفية التي يزعم أنه تطرف من خلالها لا تزال غير معروفة، ولا تتمتع أستراليا بتمثيل دبلوماسي في سوريا ما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية. كامبرا: في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. ويبدو أن مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر واعتزاز. وفي أواخر يونيو حزيران الماضي أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه إن أستراليا بدأت بحركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم، لكنها ليست المرة الأولى التي تقود فيها أستراليا تشريعات طموحة أو تقدم ابتكارات تتجاوز الحدود، بل إن هناك عددا كبيرا من الاختراعات الأسترالية المذهلة التي أحدثت أثرا عالميا. وقالت أمينة المعارض في أستراليا إن الجلد الذي يرش على الجروح أو سبراي أون سكين هو اختراع أسترالي، وكذلك زراعة القوقعة وشبكة الواي فاي، وهناك اختراعات عميقة الأثر أثرت فينا جميعا. وبحسب هيئة الأرشيف الوطني الأسترالي تشمل الاختراعات الأسترالية الأخرى التي انتشرت

كتبت جيلارد في صحيفة The Guardian عام 2013 كان الهدف هو قتل بريقه واستبداله بالحقائق. التدخين يعني الموت. وعارضت شركات السجائر الخطوة على نطاق واسع ورفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية بشأن هذه التغييرات لكنها لم تنجح. ويكاد إلزام السائقين باستخدام أحزمة الأمان أمرا بديهيا اليوم، غير أن الأمر لم يكن كذلك دائما، فقد أصبحت فيكتوريا أول ولاية قضائية في العالم تجعل أحزمة الأمان إلزامية عام 1970. وجاء القانون الجديد بعد عام مدمر فقد فيه 3798 شخصا حياتهم على الطرق الأسترالية. وبالمقارنة بلغ عدد وفيات الطرق في البلاد عام 2025 نحو 1324 شخصا، رغم أن عدد سكان أستراليا تضاعف أكثر من مرتين خلال تلك الفترة. وبحلول عام 1972 كانت جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية قد اعتمدت إلزامية أحزمة الأمان، فيما أقرت كندا وسويسرا قوانين مماثلة عام 1976. أما بريطانيا فلم تجعل استخدام أحزمة الأمان إلزاميا حتى عام 1983، بينما أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تشرع استخدامها عام 1984. بيرث. ألقي القبض على رجلين بعد وفاة شاب آخر عثر عليه فاقدا للوعي في محطة حافلات بجنوب غرب أستراليا الغربية متأثرا بجراحه. ووجد الشاب وهو في العشرينيات من عمره مصابا بجروح خطيرة بالقرب من مركز تريندايل للتسوق على طريق ذي بوليفارد في إستراليند بالقرب من بومبري حوالي الساعة 1:21 صباح يوم الأحد، ونقل على الفور إلى مستشفى بومبري لكن لم تفلح كل المحاولات لإنعاشه. وألقي القبض على رجلين في الثلاثينيات من عمرهما وهما يستجوبان الآن من قبل الشرطة ولم توجه أي تهم حتى الآن. وبقي المحققون في موقع الحادث يوم الأحد حيث فتح تحقيق في جريمة القتل، وطوق موقع حافلات وجزء كبير من موقف سيارات المركز التجاري، بينما فحص خبراء الأدلة الجنائية على مسرح الجريمة. وقدم رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد، وقال إنه يبدو إن الحادثة كانت عنيفة للغاية، وأنا سعيد جدا لأن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع واحتجاز شخصين بهذه السرعة. وأضاف قائلا إنني أعتقد أن الجميع سيصدمون بهذا الخبر اليوم وإن قلوبنا مع أصدقاء الضحية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها Boymont Hills Campus على العنوان 20 Mangere Road, Boymont Hills، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
9: يا يوسف خذ واعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول. انا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 690 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 21 من حلقات تدبر سورة البقرة. افتح معايا سورة البقرة، طلع المصحف بتاعك أو افتحوا التطبيقات بتاعت القرآن اللي معاكم واقرأ معايا الآية 63 و64. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني وإذ قلنا واذكر أو واذكروا، إذ أخذنا ميثاقكم، افتكروا لما أخذنا عليكم العهد انكم طبعا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتؤمنوا بانبيائه وتطيعوه. اللي حصل انه لما نزلت التوراة بنو اسرائيل وجدوا فيها تشريعات كثيرة فرفضوها وتذمروا من كتر القوانين والتشريعات والتعليمات، مع ان هذه التشريعات لتنظيم الحياة، والناس في الوقت ده ما كانش عندها كود واضح يبين الصح من الغلط والحقوق من الواجبات، محدش عارف حدوده فين وحقوق الناس عنده فين. لذلك الناس في الوقت ده، الشعوب كلها كانت بتفرح لما يكون في قوانين بتنظم حركة الحياة، بتبحث عن قوانين. لكن لما يبقى في قانون مثلا يجرم السرقة وتلاقي ناس تعترض، يبقى هم يعني يا إما هم حرامية يمنويين يسرقوا. قانون مثلا يجرم التحرش، يقول مثلا احنا في مجلس الشعب بيناقشوا اصدار قانون لتجريم التحرش، فتلاقي ناس بتعترض على القانون ده، يعرف ان هم يا اما هم اصلا متحرشين يمنويين يتحرشوا. وده يوريك الفرق بقى بين بني اسرائيل اللي اعترضوا على نزول تشريعات وقوانين، وبين الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا دائمي السؤال ويفرحوا قوي بنزول قوانين وتشريعات. يعني يقولوا ايه؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم اللي بيسألوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ده يوريك الفرق. الصحابة كانوا عاوزين قوانين، عاوزين تشريعات تنظم الحياة. يسألونك. ده معنى ايه؟ معناه ان الصحابة كانوا بيستنطقوا، يعني بيطلبوا، بيخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق، يعني بيطلبوا منه ان ينطق ويقول لهم تشريعات اكثر، بيستنطقوا رسول الله، بيتعجلوا التشريعات، عاوزين يعيشوا بطريقة صح، عاوزين يتأكدوا ان هم عايشين بطريقة ترضي الله، مش ينزل تشريعات يرفضوها وهم عارفين انها نازلة من ربنا. المهم بنو إسرائيل تذمروا واعترضوا. وإذ أخذنا ميثاقكم، اعترضوا، ورفعنا فوقكم الطور. في ناس قالت إن ربنا رفع الجبل فوق دماغهم كتهديد لهم إنهم لو ما قبلوش التوراة هيطربقها فوق دماغهم ومنزل الجبل على دماغهم. لكن معظم المفسرين ان ده مستحيل، مستحيل يكون كده، لان ربنا لا يجبر احد ابدا على شرعه. ده ينافي اصل اساسي من اصول الدين التي لا تتغير، وهو لا اكراه في الدين. ربنا رفع الجبل فوقهم ليريهم قدرته، ليريهم معجزة تجعلهم يرتدعوا، تجعلهم يشعروا بقوة الله، لكن مش يهددهم ان لو ما قابلتوش هينزل فوق دمكم دلوقتي. ربنا عقابه مش حال بالشكل ده ابدا. طيب، ونص الآية كده، نص الآية ما بيقولش ان ربنا هددهم بوقوع الجبل على دماغهم ولا حاجة. ماشي، ممكن بعضهم يكون ظن ان الجبل هيقع على دماغه، دي قصه تانية، وده ومطلوب، ده كويس ان الواحد يخاف من عقاب ربنا، لكن ربنا لم يقل هذا ولم يهدد بهذا. والقصه موجوده بتفاصيل اكثر في سوره الاعراف. في سوره الاعراف مثلا ربنا بيقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا أنه واقع بهم. هم ظنوا أنه واقع بهم، ربنا ما قالهمش هوقع عليكم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا التوراة بقوة، نفذوها، تدبروها، تعبدوا بيها. الشاهد أن ربنا رفع الجبل قدامهم لما تذمروا بعضهم، طبعا تذمر مش كل رافضين التوراة، وبعضهم كان متردد. نرجع للآية 63 بتاعتنا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور يعني الجبل، يا إما جبل الطور وده الأقرب، أو جبل من جبال فلسطين، لكن كلمة طور يعني جبل بالنبطي، باللغة النبطية، ولكن يعني المعظم المفسرين ده جبل الطور اللي نزلت فيه عند في التوراة، يعني في سيناء الكلام ده. ورد في التفاسير أنهم سجدوا في اللحظة دي، شافوا الجبل فسجدوا، وسجدوا على جانب من وجوههم. ماشي، لأن ناس سجدين والجبل في بالمنظر ده، فأكيد بيسجدوا ويبقى إيه، سجد على جانب وشه عشان يبقى باصص على الجبل وشايف المعجزة دي. لذلك في بعض الصلوات اليهودية إلى اليوم بيسجدوا على جانب من الوجه، بس دلوقتي بيفسروها تفسير تاني. السجدة دي اسمها نفيلة على الهبانيم، يعني السقوط على الوجه، أو بالإنجليزي بتتقال falling on their faces in prayer، يعني بينزل على وجهه يصلي. ودي موجودة على فكرة في إنجيل يوحنا، بيوصف السيد المسيح، بيقول إن هو مشى، طبعا هي بالعربي مختلفة تماما، في كل اللغات، كل اللغات، عبري، يوناني، إنجليزي، كله، he walked a little further and fell on his face and prayed، يعني نزل على وجهه يصلي، ما عدا اللغة العربية. الإنجيل العربي يقول ونزل على ركبتيه يصلي. شمعنا؟ اشمعنى العربي مش نزل على وجهه يصلي؟ عشان ما يبقاش بيفكر القارئ العربي بالسجدة بتاعت المسلمين، ويبقى اللي بيقرأ يشوف ان المسيح سجد زي المسلمين. لكن يعني في ناس عندهم الكتاب بتاعهم في ايديهم كده زي العجينة، بيشكلوا زي ما عايزين، غير زي ما انت عايز، مش مشكلة. المهم، هما عندهم حاجة اسمها النفيلة على الهبانيم، يعني بينزل على وجهه يصلي، ولكن ما بينزلش زي ما احنا بننزل كده، بينزل على الخد الشمال. هما اللي عندهم تفسير تاني، ما بيقولوش ده عشان خاطر من ياما الجبل اترفع، لا، بيقولوا ان الحضور الالهي بيبقى عن اليمين، فاليهودي لما يسجد يسجد على خده الشمال عشان ينظر الى الاتجاه اللي فيه الله، وطبعا الله لا يتحيز وليس له اتجاه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا التوراة بقوة، واذكروا ما فيه الوحي لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا الميثاق هو طاعة الله وأنبياء الله، وأمروا أنهم يأخذوا التوراة بقوة، يعني يحترموها، ينفذوا ما فيها، لأن ده هو اللي يجعلهم إيه؟ لعلكم تتقون، اللي يجعلهم متقين. هو لازم يبقوا متقين يعني؟ طبعا. ما هو لما يبقوا متقين هيبقوا من الفئة المتبعة للهدى بطريقة صحيحة. احنا قلنا في أول، يعني احنا قلنا الفاتحة اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فطلبنا الهداية من الله. فين الصراط المستقيم؟ ففي البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى الهدى هو الكتاب ده. وقلنا في ثلاث أنواع من الناس بتتعامل مع الهدى. المتقين دول اللي بيتبعوا الهدى وموصوفين من الآية 2 للآية 5، أربع آيات في البقرة. وبعد كده الكافرين اللي بيكفروا بالهدى موصوفين في آيتين 6 و7. وبعد كده المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، دول موصوفين في 13 آية من 8 ل20. يبقى لما ربنا يقول لهم في الآية 63 لعلكم تتقون، يبقى علشان تبقوا أخذتم الهدى، تبقوا أنتوا اتبعتم الهدى، ده المقصود. هي السورة كلها عن الهدى وطريقة تعامل الناس مع الهدى، واحنا عمالين ناخد دلوقتي دروس من بني إسرائيل عشان ما نوقعش في أخطائهم اللي أخطأوا فيها. تمام، هات بقى معايا الآية 64. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بفضل الله لما رفع الجبل فوقكم، قبلتم التوراة وسجدتم زي ما قلنا، وإلا كانوا هيبقوا من الخاسرين. يعني فضل الله عليهم ده هو إنهم عادوا عن الكفر اللي كانوا على وشك يعملوه بأنهم يرفضوا الوحي، وإلا كانوا هيبقوا من الخاسرين. لكن للأسف هذا التمسك بالتوراة لم يدم طويلا، استمرش كتير، تولى معظم بني إسرائيل بعد كده، تولوا يعني ادوا ظهرهم للوحي وللتوراة وللدين، ولم يحترموا ميثاقهم مع الله. وبمرور الزمن بدل ما يأخذوا ما أنزل الله بقوة حرفوا ما أنزل الله، حرفوا التوراة بدل ما يأخذوها بقوة، وقطعوا ما أراد الله أن يوصل. يعني إيه؟ أراد الله أنهم يوصلوا إيمانهم بعيسى بن مريم وبعد كده بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم قطعوا هذا. اقرأ بقى معايا 65 و66. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هنا ربنا بيذكرهم بعيب آخر من عيوبهم، عيب موجود في تاريخ أبائهم. خلي بالك ربنا هنا بيخاطب اليهود بتوع المدينة اللي موجودين في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب نزل لهم يعني. فكل اللي فات ده بيذكرهم بأمور حدثت من آبائهم وأجدادهم عشان ما يخطئوش نفس الأخطاء دي. إحنا النهاردة في القرن 21 بنقراش، إحنا بناخد الدروس برضو، لكن الخطاب موجه ليهود المدينة دلوقتي كان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني دي قصة معروفة عندهم. القصة بالتفصيل إحنا تدبرناها في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في أواخرها لما ربنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قصة خدناها في سورة الأعراف، حدثت في وقت نبي الله داود كان هو الملك. ولكن هنا في سورة البقرة ربنا بيذكرهم بالخطايا بتاعتهم دون الدخول في التفاصيل، فاحنا مش هندخل في تفاصيل القصة أوي الحقيقة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يوم السبت هو يعني أحد يومين مذكورين بأسمائهم في القرآن، مفيش أيام تانية مذكورة في القرآن. شوف أحد عد، واليومين دول هم اليومين اللي مش متسميين على أسماء أرقام. أحد واحد، اثنين الاثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس كده، سادساء لا، سابعاء لا، أمال إيه؟ الجمعة، السبت. يبقى ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فاجتمع خلق الكون يوم الجمعة، الجمعة التي اجتمع فيها خلق الكون. طيب اليوم اللي جمع فيه ربنا المخلوقات كلها، لذلك ربنا فرض على المسلمين الاجتماع يوم الجمعة للصلاة، كلنا مع بعض، ونترك التجارة ونترك البيع، لأن ده اجتماع مهم، أهم من التجارة ومن البيع. السبت يعني القطع، السكون، نقول النائم ده في سبات عميق، سبات نوم، قطع للنشاط والحركة. لذلك ربنا فرض على بني إسرائيل قطع العمل وجمع المال في هذا اليوم، ليكسر الطبيعة المادية الشديدة اللي موجود عنده ويتفرغوا للعبادة. يوم السبت اللي هو الشبت عندهم بيبدأ من المغرب اللي هو الجمعة المغرب إلى أول ثلاث نجوم يظهروا، يعني اللي السبت المغرب بعد المغرب بشوية على العتمة كده، يعني 24 ساعة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا على حدود الله وعلى أوامر الله وعلى تشريعات الله. في ناس تحايلوا على شرع الله، اسمع بقى، دول كانوا صيادين سمك، فعشان ممنوع يصطادوا يوم السبت عملوا كده حياض بطريقة معينة ليها شبك معين، بحيث يحطوها يوم الجمعة ويبدأوا السبت في الشغل، السمك يدخل في الحياض دي ويجي يرجع ما يعرفش يرجع، عشان هم عاملين ايه البوابات بتاع طريقة معينة. ييجوا بعد السبت ما يخلص يلاقوا الحياض دي مليانة سمك. الله، تقول لك احنا ما عملناش حاجة. لا، انت عملت، انتوا اصطادتوا، انتوا اللي جهزتوا عشان تصطادوا وتجمعوا المال في اليوم ده. فهم كانوا بيتحايلوا على الشرع، ودي تفيدنا احنا في ايه؟ تفيدنا احنا في ايه؟ ده احنا عندنا يعني مادة بتدرس اسمها مادة الحيل. ازاي ناس ممكن تتحايل على شرع الله؟ ممكن مثلا انتوا عارفين المسلم بيطلع الزكاة ماله لما يحول عليها الحول، يمر عليها سنة هجري. فلو واحد مثلا الحول بتاعه يوم مثلا 15 شعبان، يجي يوم 12 13 شعبان ويقوم متبرع بكل أمواله لزوجته، يجي اللي بيجمع الزكاة يقول له فين زكاة مالك، يقول له اسكت ما عنديش ولا تعريفة، كل فلوسي اديتها لزوجتي هدية كده، شرعا مفيش عليه زكاة فعلا. ده حقيقي، دي اسمها حيلة بيحتال بيها على الشرع، على القانون. بعد يوم 15 تاني يوم، يوم 16 زوجته ترجع له فلوسه كلها، وفر 2.5%. ايه رأيكم في الشطارة دي؟ قانونا مفيش عليه حاجة فعلا، وفي الفقه ده اسمها الحيل، اللي يحتال على امر الله ربنا ينتقم منه. انت مش هتضحك على ربنا، اسمع بقى ربنا عمل فيهم ايه اللي احتالوا على امر الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مش فمسخناهم قردة، لا، هم تحايلوا على أمر الله فعاقبهم بأمر آخر، قال لهم كونوا قردة. هم أصلا ما يعرفوش يحولوا نفسهم قردة حتى لو حبوا يعملوا كده، لكن ده أسلوب تهكم على من يتحايل على أمر الله. لكن أيضا فقلنا لهم كونوا، قلنا كونوا يعني بسرعة بقوا قردة برضو، يعني ديها معنى آخر، يعني بسرعة بقوا قردة. لما ربنا يقول، شوف في سورة النحل احنا تدبرنا قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى لما ربنا يقول لهم كونوا قردة، يبقى بقوا قردة فورا، تمام، أسرع من لمح البصر. ربنا قال في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، كلمح بالبصر. المهم مسخوا قردة، الناس اللي أصروا على التحايل على شرع الله لم يعذبوا عذاب عادي، لا، عذبوا عذاب في إهانة. القرد بهيمة وكمان مضحك، يفعل أشياء مضحكة. فهؤلاء اللي أرادوا يتحايلوا على شرع الله، ربنا حولهم إلى بهائم مضحكة. هل معنى كده أن القرود الموجودة النهاردة دي من نسلهم؟ لا. العلماء مش تبقى عارفين اختلفوا أصلا في معنى الآية 64 إلى 65. جمهور العلماء على أن الله سبحانه وتعالى مسخهم بالفعل، فتحولت وجوههم على أقل الوجوه إلى ما يشبه القرود. ودول لم يتناسلوا، لأن المسخ لا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام ثم يموت، فلم يتناسلوا ولا شيء. هناك من العلماء من قال إنه هذا المسخ مسخ معنوي، يعني ربنا حول قلوبهم وعقولهم فأصبحت كقلوب وعقول القردة، شوية مهرجين ومسخ الناس بتستخف بيهم، زي ما مدرس يقول للطالب المشاغب بتاعه اللي يقول له أنت أصبحت حمار. ده مش معناه أن الولد بالفعل تحول إلى حمار، ده معناه أن هو بيفكر زي الحمار وما بيفهمش، والمفروض الناس تتعامل معه زي الحمار. ده المدرس بيقصده. فالرأيين موجودين، ولكن رأي الجمهور أن الله سبحانه وتعالى مسخهم فعلا، فشكلهم على الأقل وجوههم تحولت إلى شكل القرود وما يشبه القرود. 66. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها يعني فجعلناهم، لا، فجعلناها القردة خلاص، مش ربنا مش بيتكلم عليهم كبني ادمين خلاص. فجعلناها، مش فجعلناهم، ان عاد هذا الضمير يعود على المسخ، فده فيه اهانه شديده. فمش فجعلناها، يبقى بيتكلم عن غير العاقل. لو عاقل فجعلناهم، فجعلناها هذه القرده نكالا لبا، نكالا يعني عقوبة. التنكيل هو العقاب الثقيل جدا. نكالا يعني نكل بهم، اتبهدلوا. ربنا بيقول في سورة المزمل: إن لدينا أنكالا وجحيما. فجعلناها نكالا لما بين يديها، يعني عقوبة فيها عبرة شديدة جدا لما بين يديها، يعني المعاصرين لهم، وما خلفها ومن جاء بعدهم أيضا بقوا يحكوا الحكاية دي البعض، فيتعلموا منها أن الله شديد العقاب ويخشوه ويخافوا من مخالفة أمره. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن من دروس طويلة نتحدث في باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يربي أبناءه أن يحملوا هم الأمة، أن يحملوا هم هذا الدين، أن يكونوا مسؤولين عن الدين في كل مكان وجدوا فيه. ذلك لأن حقيقتك أيها الإنسان أنك خليفة الله في أرضه. العلماء يقولون هناك أسئلة كبرى للبشرية، ثلاثة أسئلة هي الأسئلة الكبرى للبشرية، كل فلاسفة الدنيا جاءوا يبحثون عن إجابة، ومات منهم من مات وهو لا يعرف جوابا. هذه الأسئلة تقول: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ أما المسلم، أما الإسلام، أما القرآن، ففي صحائفه الأولى أجاب على هذه الأسئلة: من أين جئنا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، أو لماذا جئنا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من أين جئنا؟ أنت أهبطت من الجنة. إلى أين ستمضي؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ونسأل الله السلامة كمان النار أعدت للكافرين. هذا هو الجواب، أنت جئت من الجنة وجئت لتكون خليفة الله تعالى في هذه الأرض فتعمرها بالخيرات. فإذا انضبط هذا الإنسان سيمضي إلى الجنة، وإذا لم ينضبط سيمضي إلى النار. فأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، أنت وأنت خليفة الله في أرضه، بمعنى أنك معني بأن تقيم أوامر الله ونواهي الله في هذه الأرض، وهذه الأوامر والنواهي تقام إذا عملت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا عملت بالدلالة على الله تعالى، إذا عملت بالأخذ بيد الناس لتجذبهم إلى دين الله تعالى. هناك أنت تكون فهمت رسالتك على هذه الأرض. أما إذا دخلت إلى هذه الدنيا أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت

كلهم في خدمة هذا الدين لعاش ومات صلى الله عليه وسلم وما حصل شيئا. سأحمل دعوة الإسلام وحدي، ولو أن العالمين لها أساءوا، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد، إنه يا أخي أنت بس هيك تحمل هذه الرسالة وهذه الدعوة وهذا الأمر بالمعروف وهذا النهي، ترى شوف ممكن تؤذى، ممكن تعادى، ممكن يستهزأ بك، ممكن تشتم، ممكن تهجر، ممكن تقتل. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. لذلك أيها الإخوة، كل أخ بينكم وكل أخت بيننا أنت المسؤول عن هذا الدين. هكذا يريدك القرآن، هكذا يدعوك الإسلام، هكذا يعلمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما بيكلفك فوق طاقتك الشيء الذي تستطيعه. لن يعجز واحد منكم يا أخوان أن يدل على الله، لن يعجز. معقول ما بتقدر أنت تدل أخوك؟ معقول ما بتقدر تدل ابنك؟ معقول ما بتقدر تدل جارك؟ معقول ما بتقدر تدل صديقك؟ معقول ما بتقدر تدل جيرك؟ معقول؟ سامحني، إذا كل هدول أنت لا تستطيع، في إشارة استفهام كبيرة على إسلامك. يعني أنت مسلم؟ ما بعرف إذا كان صح هذا الشيء. مو معقول يا أخوان واحد بيشتري صحن فول بيشوفه ظريف بيدل عليه، بيشتري حذاء بيلاقيه مناسب بيدل عليه. معقول هيك يا أخوان؟ نحن بدنا نشبه الدين بصحن الفول، نشبه الدين بحذاء؟ استغفر الله العظيم، والله شيء يستحيا منه. طيب ما بال المسلم يدل على صحن الفول ويدل على الحذاء ويدل على محل العطور ويدل على محل الطعام ويدل على الملعب ويدل على المقهى ويدل على من يبيع البندورة أظرف، ولا يدل على الدين؟ لذلك يا أخوان كل واحد يسأل حاله، والدين هو جاء لك. سبحان الله، ذهبت أحصي الآيات القرآنية التي تخاطب الفرد هيك لوحدك، تخاطبك أنت. الله عز وجل بيقول لك بالقرآن الكريم اقرأ، ما مو اقرأه، اقرأ أنت، أنت أنا عم حكيك أنت. قم الليل، أنت قم، ادعو إلى سبيل ربك، انظر إلى آثار رحمة ربك، اصبر. هيك الإسلام حكيك أنت، اصبر أنت وقم أنت وادعو أنت وقل أنت. ومرات وبيقول لك لا تجهر، لا تخافت، لا تمدن عينيك فلا تكونن، هكذا يخاطبك أنت. عشان ما حدا يقول أي ما حدا عم بيساعدني، هو أنا بدي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بس ما حدا عم يأمر بالمعروف يا أخي بهالأيام، ما حدا عم ينهى عن المنكر بهالأيام، أي ما في حدا. الإسلام ما عم ينتظر الحدا، الإسلام يخاطبك أنت. وبكرة كمان ويأتينا يوم القيامة فردا، بدك تروح لحال وبده يسألك وليس عذرا لإجابة، تقول له يا رب إيه ما في حدا، وبعدين ما عاد صفي مين يأمر بالمعروف وما عاد صفي مين ينهى عن المنكر. يا أخي أنت المسؤول أن تأمر، وأنت المسؤول أن تنهى، وفيما تستطيع. ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. وسبحان الله أنت عليك البلاغ، أما الذي سيهدي القلوب لست أنت ولا أنا، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، بدايتهم على الله. بس أنت يا أخي ارمي هذه البذار، أنت يا أخي بين حكم الله، أنت يا أخي بين أمر الله وبين نهي الله تعالى، ثم دع الخلق، والله عز وجل سيلقي هداية في قلوب من شاء من عباده. فيا أخوان هذه الدروس وهذا الباب، ونحن الآن في رمضان وفي عشر أخير من رمضان وفي أيام فضيلة، إذا بدك تطلع من رمضان كما دخلته ما تتغير شيئا.

0: سامحني، شو استفدت من الصيام إذا ما بدك تدعو إلى الله ولا بدك تدل على الله ولا بدك تأخذ بيد العصاة؟ شو مستفيد يعني من الصيام؟ بس أنك امتنعت عن الطعام والشراب والجماع يعني في نهار رمضان، بس أنك صليت 20 ركعة التراويح، هذا هو رمضان؟ برمضان يا أخوان المسلمون فتحوا مكة، برمضان قامت معارك حررت الدنيا. إيه طيب شو وأنت أيها المسلم؟ بس أنه يعني ما أكلنا بقلب النهار، وبعدين عند المغرب جبنا اشترينا ناعم واشترينا فول واشترينا أكل ظريف وأكلناه. على كل الأحوال أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل واحد فيكم، الأسلوب أن تختار. هلا في واحد بيقدر يعمل درس، في واحد بيقدر يصير خطيب، في واحد بيقدر يصير يا أخي مدرس، في واحد بيقدر يصير محاضر في الجامعة، في واحد بيقدر يعزم رفقاته اللي عنده على البيت، في واحد بيقدر يروح يعمل زيارات للناس ويبلغهم، في واحد بيقدر يسافر من بلد إلى بلد يدعو إلى الله تعالى، في واحد بيقدر يا أخي يطلع على الإذاعة، في واحد بيقدر يطلع على التلفزيون، في واحد بيقدر يألف كتاب، في واحد بيقدر يبرمج مواقع لخدمة الدعوة الإسلامية. المهم كل واحد بيناتنا يشوف شو بستطيع أنا أقف مع الدعوة الإسلامية، مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر. في واحد بيقول أنا بقدر أخدم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنا بقدر أكون بالصف الثاني من ورائهم مساعدا ومساندا، أنا بقدر أجمع لكم الناس، أنا بقدر حصلكم موافقات إدارية. المهم إذا رآنا الله عز وجل يا أخوان كلنا هيك نفكر في خدمة دينه بل نخدم دينه، والله يتغير ما نحن فيه. أما إذا كان كل واحد مشغول بنفسه، نكون سامحوني والله ما فهمنا من هذا الدين شيئا. إذا أنا بدي أقول أنا شو بدي فيكم، ليش إيش يساوي لكم درس أنا؟ شو يعني ما تأخذني كل واحد بيناتكم عقله براسه؟ بيقدر يروح دبر حالك، شوف تعلم أنت الدين، لاقي طريقة تتعلم الدين. وذاك الأخ كمان قال أنا شو بدي فيكم، صلي فيكم إمام، كلكم تعرفوا تصلوا، كلكم تعرفوا تصوموا، اللي بده يصلي يصلي وما بده يصلي لا يصلي، بتكون جماعة ساووا جماعة وما بتكون جماعة كمان، كل واحد مسؤول عن حاله. والثالث كمان قال أنا شو لي علاقة بهالناس، أخطأوا لما أصابوا، المهم أنا الحمد لله ما حبأذي حدا وبصلي وبصوم، وبعدين كل واحد الله بيحاسبه. إذا كان المسلم هيك في ضميره يكون ما فهم من الدين شيئا، ولا شيء فهم من الدين، ولا فهم إيش يعني صلاة، ولا شو معنى صوم، ولا شو معنى زكاة، ولا شو معنى حج، ولا شو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. لذلك يا أخوان كل واحد بيناتنا يبدأ، وأنت جالس فكر أخي شو بدك تعمل في الدلالة على الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروبت. شايف شغلك ومحلك وبيتك وسيارتك وعرسك؟ والله بس واحد ينهدى أحسن لك من كل هدى، مو هدى أحسن من كل الكرة الأرضية. فيا أيها الإخوة هذه الدروس كلها حديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا إلى الحديث التاسع، تفضل.
1: عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
0: الحديث جاء من طريق، حديث صحيح، جاء من طريق سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. والحسن البصري تابعي كبير. يتحدث سيدنا الحسن البصري عن عائذ ابن عمرو وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة. سيدنا الحسن البصري كمان هو من البصرة. يقول بأن الصحابي عائذ بن عمر رضي الله تعالى عنهم دخل على أمير اسمه عبيد الله ابن زياد، وهذا عبيد الله ابن زياد تولى الإمارة أيام يزيد ابن معاوية، وكان عبيد الله ابن زياد كان جبارا، أميرا الجبار يبطش بالناس. فالصحابي دخل لعند الأمير يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الأمير يؤذي الناس، يبطش بالناس، يظلم بالناس. فقال له: أي بني يا ولدي. صحابي رجل كبير في السن، له فضل رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو بايع بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رضي عن أهل بيعة الرضوان. فقال للأمير عبيد الله: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطم. الرعاء هو جمع راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الأئمة، شر الرعاة الحطمة، هم أهل العنف وأهل الشدة على رعيتهم، الذين لا يرفقون بالرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، صعب عليهم، شدد عليهم، اللهم فاشقق عليهم، لأنه الجزاء من جنس العمل. قال: يا ولدي، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. هلا نحن أيها الإخوة نختلف في بيناتنا، يستطيع من يدخل يعني له مدخل على أصحابي القرار، له مدخل على مدير، له مدخل على وزير، له مدخل على أمير. هلا فينا ناس لا يستطيعون، بس هذا الذي لا يستطيع أن يدخل على الوزير والأمير، بس يستطيع أن يدخل على جاره، يستطيع أن يدخل إلى صديقه، يستطيع أن يدخل إلى ابنه. فكل واحد بيناتنا يعني يعمل في الدعوة فيما يستطيع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يستطيع. الصحابي له مكانة وله منزلة. الصحابي عندما سافروا في هذه الأرض وانتشروا فيها، كل واحد منهم كان بركة زمانه وبركة مكانه يقدر. فالصحابي فات على الأمير الذي كان يعامل الرعية بالقسوة، قال: يا ولدي، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فالأمير بدل أن يعني يقدر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ومكانته وقدومه إليه، قال له: اجلس، لأنه يقول اسكت، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت صح صحابي، بس أنت مثل الأشور تبع النخالة، يعني أنت من هيك أضعف الصحابة وأقل الصحابة مكانة، من الرجال الذين لا يؤبه لهم، هكذا كأنه يريد أن يقول له. فقال له: وهل كانت لهم نخالة؟ ليش الصحابة كان فيهم أناس قشور لا قيمة لهم، كان فيهم أناس لا يؤبه لهم، يكفيهم شرفا أنهم صحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، يكفيهم شرفا أن الله عز وجل رضي عنهم في القرآن الكريم وأثنى. قال: هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إذن الصحابي هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكنه تعرض بسبب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاستهزاء أو إلى الإيذاء الكلامي. ماشي الحال، خير إن شاء الله. ألا إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، قام إجا واحد قال لك: إذا سمحت سكوت ولا تحكي شيء، خير إن شاء الله، شو صار يعني بالدنيا. ليش مرات ما بيجيك إذا عندك محل بيجيك موظف من يعني مصلحة عامة بالتموين أو بالصحة أو بالمالية أو شيء، بيقول لك لا تحكي شيء وخلص أنا عم بعرف شغلي، وبتضلك تقول له على عيني شرفت يا أستاذ، تفضل تفضل خلينا نسوي لك فنجان قهوة، خلينا نسوي لك كاسة شاي، ومشان شو يعني؟ مشان المحل بالأخير بدك تأكل وتشرب، شو عليه إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وبعدين اللي عم تأمره أو تنهاه قال لك والله إذا سمحت معلش ما أحد يتدخل فيني، خير إن شاء الله ما صار شيء. بس هذا الموقف سجل لك عند الله، سجل أنك أوذيت في سبيل الله، وإن كان شو هالإيذاء يعني، بس هب بأنه حدث، هذا عند الله عز وجل سيكون لك منزلة ويكون لك مكانة. الإمام النووي ساق هذا الحديث ليدل على أمر الصحابي رضي الله تعالى عنه بالمعروف والنهي عن المنكر وعن إيذاء هذا الأمير للصحابي بالكلمة. تفضل.
1: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: سبحان الله، والله مخيف يا أخوان الحديث. النبي يقسم والذي نفسي بيده، والله، وهذه اللام لتأمرن بالمعروف واقع في جواب القسم، والفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة لتأمرن بالمعروف، يعني القسم للتأكيد وجملة الإنشاء للتأكيد ونون التوكيد الثقيلة للتأكيد، يعني اسمعوا مني أكيد حيصير هيك، أمروا بالمعروف يا جماعة، أنهوا عن المنكر، أو إذا ما بدكم خير إن شاء الله ليوشكن، اقترب أن يبعث الله عليكم عقابا منه، كنت تعاقبوا كلكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، تقولوا يا رب ارفع عنا البلاء، ما بيرفع، يا رب فرج عنا، ما بيفرج، لأنه كان يأمركم أن يطلبوا إليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وأنتم ما بتردوا عليه، كمان هلأ أنتم بتقولوا يا رب فرج عنا وكشف عنا، كمان الله ما بيرد عليك. الحديث يا أخوان والله والله مخيف. فمرة جديدة يعني أنت احمي هذه الأمة بأمرك بالمعروف وبنهيك عن المنكر. نعم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: سلطان جائر يعني سلطان ظالم. أفضل الجهاد كلمة عدل يعني كلمة حق، طبعا كلمة الحق لا يشترط أن تقال يعني بقسوة، ولا يشترط أن تقال بقهر. الله عز وجل قال له لسيدنا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، شو رأيك، وأهديك إلى ربك فتخشى. ما رضي فرعون حتى مع هذا الأسلوب اللطيف، ما رضي. في آية ثانية الله عز وجل يقول له ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فهي أفضل الجهاد كلمة عدل، كلمة حق، ما هي كلمة الحق، مش ما بالشرط بدها أنه يعني فيها قهر وفيها فظاظة وفيها غلاظة. ذكروا بأنه هارون الرشيد جاءه رجل يقول له: أيها يعني يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنصحك، أن أعظك وأقسو عليك، فاثبت، أنا بدي أحكي لك شغلة بس شوف بدي شد عليك يعني، فبالله يتحمل. فقال له هارون الرشيد: لا لا تفعل. قال له: لا تفعل، لا حاجة لي بنصيحتك، لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون وقال قولا له قولا لينا، بقى ليش أنت بدك يعني تغلظ علي وتشد علي وتعنفني، أنا لا أريد. فأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. مرة جديدة بعضنا له مداخل هكذا على السلطان، فإذا كنت موجودا فقل كلمة الخير واجعلها بخير، لعل الله عز وجل يجري على يدك في هذه الجلسة وعلى يد السلطان خير كبير. على كل الأحوال هو ما في أحد فوق النصيحة، الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كلنا بحاجة إلى أن نتناصح وينصح بعضنا بعضا. ما زال هناك حديث تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتابعها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
8: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق

إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة.

0: الصدور.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
2: صدق الله العظيم.
3: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
4: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب. قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاكي.

وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثالث من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وإنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وأنها كانت ستشن هجوما ضخما، وإن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين. وكانت إيران أعلنت الأحد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. وعلى وقع هذه التطورات تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية. واشنطن. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران، وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، أثار موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراج دبلوماسية حقيقية، أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. ونقل عن مصادر وأوساط سياسية وإعلامية أمريكية لا تزال تلتزم الصمت عقب إعلان ترامب إلغاء الضربة، مشيرين إلى أن القرار أحدث حالة من الدهشة داخل واشنطن.

0: مع غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسبابه أو طبيعة التفاهمات التي سبقت. وأضافت أن ترامب أعلن قراره عبر منصة تروس سوشيال وليس خلال مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي، وهو الأسلوب الذي يفضله في مخاطبة الرأي العام الأمريكي، لافتا إلى أن الساعات التي أعقبت الإعلان شهدت صمتا لافتا من أعضاء الإدارة الأمريكية والكونغرس والمحللين السياسيين. وتابعت الأنباء أن هذا الصمت يعكس على ما يبدو حالة من الذهول والمفاجأة بعد أن كانت المؤشرات خلال اليومين الماضيين تتجه نحو تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية تشمل منشآت للطاقة ومراكز تحلية المياه ومنشآت نووية وأهداف استراتيجية أخرى. وأشارت الأنباء إلى أن معظم التقديرات كانت ترجح دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد العسكري قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة ويلغي الضربة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل واشنطن بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ. طهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية بهذا الشأن. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية وترمي لتجاوز المسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين بلده وسلطنة عمان ليست جديدة. وقال بقائي إن الوضع بمضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وإن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بالمضيق خلال المدة المقررة، مشيرا إلى أن أمريكا هاجمت بلاده قبل انتهاء المهلة. وأشار إلى أن أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن، كما أكد أن فتح المضيق مختلف عن المفاوضات مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا تعهداتها. وقال بقائي نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي، وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل طمأنة من دول أوروبية تفيد بعدم رغبتها في الانخراط في أي عمل عسكري ضدها. القدس المحتلة. اعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على الكنيسة الأرمنية بمدينة القدس المحتلة وبصقوا على مدخلها بشكل جماعي وفق مصدر رسمي. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان مقتضب إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة مدينة القدس، حيث قاموا بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. ونشرت المحافظة مقطع فيديو يظهر 5 مستوطنين على الأقل يبصقون على الكنيسة ثم يرشقونها بالحجارة. وخلال الأشهر الماضية تكررت ظاهرة بصق متطرفين يهود على الكنائس بالبلدة القديمة. وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن سائق حافلة عربي تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود في مدينة القدس، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى. ولم تورد المحافظة مزيدا من التفاصيل، لكن سائقين فلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. عمان. لا تقتصر الرسالة السياسية الأردنية التي أعلن عن توجيهها لحكومة العراق بعنوان إذا ضربنا سنرد هذه المرة على الخطاب الرسمي للحكومة في عمان، بل بدأت تتجمع مؤشرات أساسية على دعم نخبة سياسية وطنية عريضة لخيار الرد باتجاه أي تصعيد من فصائل عراقية ضد الأردن بعد الآن. ومن أبرز من أسس للمؤشر الجديد في الرسالة طوال يومين نائب رئيس مجلس النواب القطب البرلماني خميس عطية، حيث أبلغ أن بلاده نعم سترد على أي محاولة للمساس بأمنها مصدرها مجموعات عراقية مسلحة موالية لإيران. عطية كشف بأن الجانب العراقي تم إبلاغه رسميا، ودون ذلك لم يصدر أي بيان للحكومة الأردنية يفصل ويشرح فيما يخص رسالة تحذير سياسية وأمنية واضح أنها أرسلت لمكتب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي. الأوضح أن من تحدثوا عن تلك الرسالة أو فسروها قاد ممثلون للشعب الأردني أبرزهم عطية، وبينهم عضو مجلس الأعيان الجنرال حسين حواتمة الذي نقلت عنه تصريحات تعتبر صيغة سنرد على الفصائل ردعية بالمقام الأول، وهدفها لفت نظر العراقيين إلى أن الأردن لا يرغب بالتصعيد. ولم تعرف بعد الأسباب المباشرة وراء توجيه الرسالة الأردنية رسميا من الجانب العراقي، لكن في التشخيص والتحليل يؤشر ما يحصل على تشكل انطباع لدى السلطات الأردنية بأن أي تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران قد ينتهي بنشاط فصائلي عراقي مسلح هدفه الأردن وعدة دول عربية أخرى لرفع كلفة التحالف العسكري مع الأمريكيين. عمان هنا أبلغت حكومة علي الزيدي بوضوح أن الأردن سيرد عسكريا في حال توجيه مقذوفات أو طائرات مسلحة من جانب العراق ليس على الحكومة العراقية ولكن على مجموعات الفصائل المسلحة. ولن تتضح بعد الصيغة العملياتية التي يمكن للأردن اعتمادها هنا حتى وإن كانت الرسالة ردية، والمقصود على الأرجح هو فصائل محددة تصدر البيانات ضد الأردن بين الحين والآخر، لا بل ترسل استنادا إلى بعض المعطيات طائرات مسيرة من بينها الحشد الشعبي العراقي الشيعي والنسخة العراقية من حزب الله. التحذير الأردني هنا ينهي حالة الاستيعاب والصمت في مواجهة تحركات مسلحة ومن جانب فصائل عراقية. قطاع غزة، تبحث العديد من الجهات الفلسطينية على محمل الجد في الترتيبات المتوقع أن تبدأ خلال الفترة القريبة في حال ورود ردود إيجابية من الحكومة الإسرائيلية على المقترحات الأخيرة الخاصة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار التي جرى التوافق عليها مؤخرا بين الوسطاء ومجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت مضت فيه الحكومة الإسرائيلية التي يتوقع أن ترد قريبا على المقترح في تنفيذ هجمات عنيفة ودامية على غزة رغم وعودها للوسطاء بوقف الخروقات. وذكر مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لإدارة غزة وهي الجهة التي شكلها مجلس السلام من أجل الاطلاع بمسؤولية إدارة القطاع أن هناك ترتيبات تجرى في هذا الوقت تشمل العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال به إلى المرحلة الثانية. وإلى جانب مراجعة الخطط العملية لأعضاء اللجنة كل في الملف المسؤول عنه جرى التركيز بصورة أكبر على الملف الأمني الذي سيطلع في البداية بمسؤولية كبيرة تشمل الإشراف باسم اللجنة على ملف حصر السلاح وجمعه وتخزينه لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وفقا لنصوص الاتفاق الموضوع مؤخرا. وحسب المصدر فقد أكد أن اتصالات ولقاءات عدة عقدت خلال اليومين الماضيين ناقشت هذا الملف بالتفصيل حتى تكون اللجنة جاهزة منذ اللحظة الأولى في حال بدء تطبيق اتفاق المرحلة الثانية، خاصة أن عملية الحصر والجمع والتخزين تترتب عليها تبعات تحدد مصير الاتفاق وأهمها بدء عمليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأكد المصدر كذلك أن اللجنة التي استعانت في وقت سابق بشخصيات مهنية موجودة في قطاع غزة في مجالات عدة من بينها الأمن عن طريق نظام التعاقد، اتصلت بعدد من هؤلاء وطلبت منهم الاستعداد لبدء العمل وفقا لما قاله المصدر. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ووزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية شمال مدينة القدس، فيما أصيب فلسطينيان جراء اعتداء للمستوطنين، وتعرضت عدة بلدات لهجمات واقتحامات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، ووزع 4 إخطارات هدم تستهدف مباني ومنشآت قرب الحاجز، كما صور عددا من المباني السكنية في المنطقة. وفي جنوب الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدد من أحيائها. أما شمالا فأفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية انتشرت في شوارع بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأغلقت طرقا وفرضت إجراءات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الإسلامية في البلدة. وفي نابلس اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دوار الحسبة شرق المدينة، فيما احتجزت قوة أخرى عددا من الشبان على مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين. وفي وسط الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة دير دبوان شرق رام الله، وأطلقت قنابل صوتية، كما اقتحمت بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. دمشق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إزالة النظام السابق في سوريا كانت ضرورة للمنطقة كلها وليس من أجل البلد العربي فقط. وقال الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية بثته مساء أمس وفق وكالة الأنباء السورية سانا، إن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصولها إلى مرحلة التغيير، وشدد على أنه كان على يقين بأن نظام الأسد سيسقط نتيجة ما ارتكبه من جرائم كثيرة بحق الشعب، مضيفا كان من الضروري إزالة النظام السابق ليس من أجل سوريا فقط ولكن من أجل المنطقة ككل. وأشار إلى أنه تم التركيز على الجانب العسكري في مواجهة النظام السابق مع العمل على التهيئة لمرحلة البناء. ولفت الشرع إلى أنه استفاد من كل التجارب وبدأ بترتيب العمل لإسقاط النظام من داخل دمشق، موضحا أن الهزائم والخسائر علمته الكثير من الأشياء وخاصة مع ضعف الإمكانات، وشدد على عدم تلقي أي دعم خارجي، بل تمت صناعة بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب شمال غرب سوريا، والتي انطلق منها الشرع نحو دمشق لإسقاط نظام الأسد. وقال كنت أعطي حق الحرب وحق البناء والاقتصاد في الوقت ذاته رغم وجودنا في منطقة محاصرة وعليها ضغط كبير، في إشارة إلى إدلب. بيروت. وسع لبنان وفده التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية، إذ يشارك بوفد سياسي عسكري موسع غير مسبوق في الجولة 7 من المفاوضات في روما غدا الثلاثاء. وقال مصدر إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها للبلدات التي تحتلها. وأكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة. وقال إن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده بالضغط على إسرائيل لوقف مشروعها التدميري، ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضى بعد التشاور مع الرئيس جوزيف هون. وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية، كشف المصدر عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها. صنعاء: تعيش جماعة الحوثي في اليمن حالة من الارتباك غير المسبوق في تقديراتها الميدانية، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات ومحاور متفرقة وأقامت تحصينات، في مؤشر على خشيتها من هجوم حكومي محتمل لا تمتلك تصورا واضحا عن اتجاهه أو توقيته. وعلى خلاف ما اعتادته الجماعة الحوثية خلال سنوات الحرب عندما كانت تتوقع مسار المواجهات أو تحدد أولويات انتشارها، تبدو اليوم أكثر انشغالا بتوزيع قواتها على جبهات عدة بعد التطورات التي شهدها معسكر الحكومة الشرعية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد القرار العسكري، وهو ما دفعها إلى إعادة حساباتها الميدانية. وكثفت الجماعة حملات التجنيد مستغلة التدهور الاقتصادي وانعدام فرص العمل لاستقطاب المراهقين والشباب. وتشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن الحوثيين وبتنسيق مع خبراء من الحرس الفارس الإيراني عززوا مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في المرتفعات المطلة على الحديدة ومضيق باب المندب وصولا إلى خليج عدن، كما حولوا جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف إلى قاعدة للزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. مدينة أربيل: ذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين للاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وذكرت شبكة روداو الإعلامية الناشطة في الإقليم أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، إذ سيبحث مع الشرع العلاقات بين أربيل ودمشق ووضع الأكراد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الخرطوم: أسفرت ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامي الطوارئ متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أنه وفقا للمعلومات الأولية أسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت المجموعة إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة نفذ الهجوم بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات المحلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا: تسعى السلطات الأسترالية إلى توفير الحماية لمواطن أسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام في سوريا على خلفية اتهامه بقتل مواطن أسترالي آخر، ويحتجز المتهم البالغ من العمر 20 عاما والمتحدر من الجولد كوست في أستراليا منذ 7 أشهر في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، وذلك على خلفية مقتل مواطن أسترالي بالرصاص في ديسمبر كانون الأول الماضي. ويعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم بالإعدام في سوريا، غير أن المتهم قد يعفى من العقوبة إذا منحت أرملة الضحية عفوها مقابل دفع الدية وفقا للنظام القانوني السوري. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة الفيدرالية تقدم المساعدة إلى عائلتي الضحية والمتهم، وأضاف في حديث له إلى شبكة الأي بي سي إنه وبطبيعة الحال ستأخذ الإجراءات القانونية مجراها في الخارج، وهذا هو المسار المناسب. وتابع قائلا: إنني أتعاطف مع عائلة الشخص الذي فقد حياته، لقد تواصلنا معها ونقدم لها الدعم كما نقدم الدعم إلى عائلة الشخص الذي وجهت إليه الاتهامات. وقالت المحامية الأسترالية التي تتولى الدفاع عن المتهم إنها كلفت فريقا قانونيا لضمان حصول موكلها على كافة حقوقه القانونية، لا سيما الحماية المكفولة له بموجب القانون الدولي. وأضافت في بيان إن فريق الدفاع طلب تعاون الحكومة الأسترالية والممثل القانوني المحلي للمتهم. وتفيد تقارير بأن الشاب سافر إلى سوريا عام 2025 بعد اعتناقه أفكارا متطرفة أثناء إقامته في منطقة الجولد كوست، غير أن الكيفية التي يزعم أنه تطرف من خلالها لا تزال غير معروفة، ولا تتمتع أستراليا بتمثيل دبلوماسي في سوريا ما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية. كامبرا. في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16. ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. ويبدو أن مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر واعتزاز. وفي أواخر يونيو حزيران الماضي أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه إن أستراليا بدأت بحركة عالمية، كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن البلاد تقود العالم، لكنها ليست المرة الأولى التي تقود فيها أستراليا تشريعات طموحة أو تقدم ابتكارات تتجاوز الحدود، بل إن هناك عددا كبيرا من الاختراعات الأسترالية المذهلة التي أحدثت أثرا عالميا. وقالت أمينة المعارض في أستراليا إن الجلد الذي يرش على الجروح أو سبراي أون سكين هو اختراع أسترالي، وكذلك زراعة القوقعة وشبكة الواي فاي، وهناك اختراعات عميقة الأثر أثرت فينا جميعا. وبحسب هيئة الأرشيف الوطني الأسترالي تشمل الاختراعات الأسترالية الأخرى التي انتشر استخدامها على نطاق واسع اختراع المرحاض ثنائي التدفق وحبل نشر الغسيل الدوار ومقعد الأطفال المحمول بالسيارة وطارد الحشرات إيروغارد والنبيذ المعبأ في أكياس داخل صناديق كرتونية والمعروف أيضا باسم جون. وفي عام 2012 اتخذت أستراليا خطوة وصفت بالجذرية حين أزالت جميع العلامات التجارية من عبوات السجائر واستبدلت بها عبوات موحدة وتحذيرات صحية عامة وصورا صادمة لأمراض مرتبطة بالتدخين. وكانت السياسة التي طبقت في ظل حكومة حزب العمال برئاسة جوليا جيلارد تهدف إلى جعل التدخين أقل جاذبية، وكما كتبت جيلارد في صحيفة ذا جارديان عام 2013 كان الهدف هو قتل بريقه واستبداله بالحقائق، التدخين يعني الموت. وعارضت شركات السجائر الخطوة على نطاق واسع ورفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية بشأن هذه التغييرات لكنها لم تنجح. ويكاد إلزام السائقين باستخدام أحزمة الأمان أمرا بديهيا اليوم، غير أن الأمر لم يكن كذلك دائما، فقد أصبحت فيكتوريا أول ولاية قضائية في العالم تجعل أحزمة الأمان إلزامية عام 1970، وجاء القانون الجديد بعد عام مدمر فقد فيه 3798 شخصا حياتهم على الطرق الأسترالية، وبالمقارنة بلغ عدد وفيات الطرق في البلاد عام 2025 نحو 1324 شخصا، رغم أن عدد سكان أستراليا تضاعف أكثر من مرتين خلال تلك الفترة. وبحلول عام 1972 كانت جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية قد اعتمدت إلزامية أحزمة الأمان، فيما أقرت كندا وسويسرا قوانين مماثلة عام 1976. أما بريطانيا فلم تجعل استخدام أحزمة الأمان إلزاميا حتى عام 1983، بينما أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تشرع استخدامها عام 1984. بيرث، ألقي القبض على رجلين بعد وفاة شاب آخر عثر عليه فاقدا للوعي في محطة حافلات بجنوب غرب أستراليا الغربية متأثرا بجراحه. ووجد الشاب وهو في العشرينيات من عمره مصابا بجروح خطيرة بالقرب من مركز تريندايل للتسوق على طريق ذي بوليفارد في إستراليند بالقرب من بومبري حوالي الساعة 1:21 صباح يوم الأحد، ونقل على الفور إلى مستشفى بومبري، لكن لم تفلح كل المحاولات لإنعاشه. وألقي القبض على رجلين في الثلاثينيات من عمرهما وهما يستجوبان الآن من قبل الشرطة، ولم توجه أي تهم حتى الآن. وبقي المحققون في موقع الحادث يوم الأحد حيث فتح تحقيق في جريمة القتل، وطوق موقع حافلات وجزء كبير من موقف سيارات المركز التجاري، بينما فحص خبراء الأدلة الجنائية على مسرح الجريمة. وقدم رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد، وقال إنه يبدو إن الحادثة كانت عنيفة للغاية، وأنا سعيد جدا لأن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع واحتجاز شخصين بهذه السرعة. وأضاف قائلا إنني أعتقد أن الجميع سيصدمون بهذا الخبر اليوم، وإن قلوبنا مع أصدقاء الضحية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: من صخور القدس قبرا.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرامس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب. ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعد تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: السلام عليكم. في الحلقة الماضية عمر بن الخطاب قرأ القرآن لأول مرة في حياته وقرر أنه يتجه لدار الأرقم. شكله بيسلم، واضحة. وصل دار الأرقم، شافوا من برا قالوا عمر وصل وترى في سيف جنبه. حمزة ايش قال؟ قال إذا جاي الخير عطيناه، بس إذا جاي الشر خلوه علي.
2: الله أكبر، وحش.
1: وطبعا لو أسلم عمر القوي الشجاع بتكون نقلة نوعية في الإسلام. كمل لنا يا أبو خالد بعدها ايش صار.
2: حياك الله يا أبو راشد، بس موقف على كلمة شجاع لسيدنا عمر. بالفعل شجاع. قضية أنه فكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته ما حد فكر أصلا، وحتى قريش راح نجي في السلسلة يعني لما فكرت أنها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت وأتت من كل قبيلة برجل من خوفهم. لكن عمر لما قرر قتل النبي صلى الله عليه وسلم تراه الوحيد اللي قرر،
1: شل سيفه وراح،
2: شل سيفه وراح، وكان هدف أيضا القبيلة والعشيرة. دخل سيدنا عمر رضي الله عنه، طبعا أول ما دخل عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، النبي مباشرة بادر وجذبه جذبة شديدة وقال ما جاء بك يا عمر؟ ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة؟ تهديد. فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله. هنا من الفرح كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة
3: كل من الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر. كل من في البيت علم أن عمر قد أسلم.
1: يعني عمر أسلم، هذه من أقوى الأخبار ذيك الفترة أكيد.
2: وبعد إسلام حمزة والآن يسلم عمر، هذه قارعة أصابت قريش.
1: عمودين
2: عمودين. شوف يا براشد، ما في حد حتى الآن في إسلامه كل هذا الاحتفال، ولا أحد يعني روي عنه أنه في إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويفرح والفرح ينتشر. لا، والإسلام ينتشر. شوف 180 درجة الآن تغير. قبل شوي كان معادل الإسلام وأهل الإسلام، الآن مدافع عن الإسلام وأهل
1: يعني
2: الإسلام.
1: قبل ساعات هو جاي يذبح الرسول،
2: جاي يذبح الرسول. الله أكبر. عمر حدث مختلف في إسلامه، في حياته كلها عمر ملف مختلف. عمر مباشرة بينشر الخبر الآن، قال من أكثر واحد في قريش ينقل الأخبار.
1: من قال حكي
2: قالوا جميل الجمحي هذا أكثر واحد ينقل الخبر.
1: قال الزيارة تمشي
2: بالضبط. راح قال له شوف ترى أنا دخلت في دين محمد، أنا أسلمت. مباشرة على أسواق قريش وعند الكعبة. جميل يمشي الآن رايح صوب الكعبة وعمر وراه، ظهر عمر يدش بيقول
1: إيه؟
2: فبدأ يحدث الناس وينادي بأعلى صوته إن عمر قد صبأ. عمر وراه قال لك كذبت ولكنني أسلمت.
1: هي صبأ معناته أنه طلع من دين الأصنام،
2: طلع من دين قريش ودين الأصنام.
1: لحظة بس، هالشي يبين أن عمر يعني بعد من شجاعته.
2: نعم.
1: أنه لا تقول صبأ، ما
2: أنا أسلمت،
1: كلهم أسلمت.
2: نعم.
1: يوصل المعنى من الأخير.
2: وين؟ في نوادي قريش وتجمعاتها، وهذا طبعا تحدي، هذا ما صار من قبل. لحد الآن اللي يسلم ينخش، واللي يسلم يتعبد بين الجبال، يتعبد بعيد عن الناس.
1: توني بيقول
2: الآن عمر داش بقوة. يعني هذا هو عمر.
1: حين نتأكد ليش الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا استانس على إسلام عمر.
2: الله أكبر.
1: جان القوي اللي يمشي بين الكفار ويقول لهم أنا أسلمت.
2: الله أكبر الله أكبر. ومن هنا بدأت عزة الإسلام، واللي كان بالسر الآن على العلم.
1: إيه صح.
2: وما
1: عمر طلع وأعلن.
2: إيه ما في أحد كان يأمن يصلي، الآن عمر له خلاص تعالوا صلوا ما عندكم مشكلة. عمر موجود معانا الآن يا رجل. مثال واقعي للتقريب للشباب يعني
1: إيه؟
2: لغة الكورة. لو إن نادي مثلا من الأندية جاب له لاعب محترف مثل
1: ميسي،
2: مثل ميسي يصير في رصيد النادي هذا
1: يكبر. طبعا
2: يكبر،
1: يكون حتى اللعيبة اللي حوله زيد ثقتهم.
2: الله، عمر لاعب محترف.
1: انتوا لاحظوا ان امثله الكوره ما تروح مني، من محمد عدنان ومن خالد. سكت من محمد عدنان.
2: لكن احترافيه عالميه الى قيام الساعه سيبقى عمر ولا يتغير. طبعا قريش حسوا انه معليش حتى لو عمر بس في تحدي لكرامتنا وهيبتنا، فقاموا على عمر ضرب.
1: قامت بينهم
2: على طول، وعمر رايح لها اصلا فما عنده مشكله. استمر الضرب والقتال بينهم لين ما عمر تعب واحد بروحه، فجلس وهم على رأسه. مع هذا التعب ايش قال لهم؟ يعني رجل مختلف، قال افعلوا ما بدا لكم،
1: سووا اللي تبونه،
2: سووا اللي تبونه، انا جالس. هنا جاء شيخ العاص بن وائل، رجل يعني وقور، وقال للناس مه دعوه وشأنه، رجل اختار لنفسه دين. وبعدين بني عدي بتركونكم لو ذبحتوه؟ تركوه
1: اذا ما تبون المشاكل،
2: اذا ما تبون المشاكل تركوه. هنا عبد الله بن عمر يقول في رواية له، يقول فانخلع الناس ونخلع الناس كأنك تخلع شيء يعني بسرعة انصرفوا لأن فيها قصة بتصير وعمر رقم
1: مع بني عدي
2: وإي فنخلع الناس. شوف الآن هذا الرجل اللي أزال عن عمر هذا هذه الإشكالية عبد الله بن عمر يقول أنا كنت شاب صغير فأسأل أبوي يقول من ذاك الرجل؟ فقال العاص بن وائل لا وفقه الله.
1: دافع عنه المفروض
2: دافع عنه إيه؟ فيفترض أنه ما يسمع الكلمة هذه
1: إيه إيه إيه؟
2: الترادف مش صحيح
1: وهيد عصبي
2: إيه ليش هذا الكلام. طبعا بعدين لما نزلت فيه إن أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبكر قال يا بني إن القرآن ذمه فلا أمدحه وإن صنع إلي معروفا. يا أخي عمر المعيار معيار قرآن، المعيار معيار دين. لا والله هذا قدم لي مصلحة معلش. قال لا ذمه القرآن أنا أذمه حتى لو قدم لي مصلحة.
1: بس عفوا الأبتر مو منزلت في أبو لهب.
2: شوف راشد لما النبي صلى الله عليه وسلم مات الذكور من عنده كلهم تكلموا ولكن نزلت في هذا الرجل
1: اللي هو العاص بن وائل.
2: صحيح.
1: زين الحين عمر رضي الله عنه خلاص
2: نعم
1: الله أسلم من القصة من الحين ورايح بنقول رضي الله عنه.
2: رضي الله
1: لاحظوا لاحظوا ترى مركزين وقت الشخص ما يكون مسلم ما نقول رضي الله عنه عشان تمشون معنا صح من القصة. عمر سوى بعدها
2: طبعا ما زال الإيمان يطبخ ويبي الكل يعرف بهذا الخبر ورأس الكفر وفرعون هذه الأمة من
1: أبو جهل.
2: أبو جهل
1: حفظها
2: طبعا. أبو جهل ما حضر المشهد هذا فعمر رضي الله عنه قرر يروح للبيت ويبشر بهذه البشارة. فذهب إلى بيت أبي جهل ضرب عليه بابه فخرج فقال مرحبا بابن أخي. طبعا هو يظنه ما زال على الكفر وما زال تعذيبه في بني عدي شغال. فقال ما جاء بك؟ قال سيدنا عمر يقول جئت لأخبرك أنني قد أسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بكل ما جاء به. أبو جهل إيش بيسوي؟ كفخ الباب مثل ما نقول ضرب الباب في وجه عمر وقال قبحك الله وقبح ما جئت به.
1: الحين أبو جهل والكلام اللي سمعناه عنه وبشجاعته أخرتها بس قال كلمتين وسكر الباب في عمر.
2: عمر اللي عند الباب
1: ما قدر له
2: طبعا
1: مع أنه لو نحسبها شجاع قدام شجاع.
2: نعم. من هذه اللحظة من إسلام عمر بدأت الشعائر الجماعية حول الكعبة تقام يعني انتهى الخوف وبدأت للإسلام قوة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن إسلام عمر كان فتحا وهجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. الله أكبر يا عمر. شوف يا أبو راشد حتى الآن 6 سنوات من الإيذاء والتعذيب في المسلمين النتيجة النهائية إسلام حمزة وإسلام عمر. فالجماعة شافوا ما يفايدة التعذيب ما نفع فلا بد أن احنا نضيف أشياء أخرى مثلا نطلب معجزات إغراءات ترهيب ترغيب مساومات. بدأوا الجماعة يشتغلون عليها لأن يا أخوي في منطق القوة في قوة المنطق. الآن اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم قوة المنطق لذلك من عنده قوة المنطق لا يهزم. أحيانا الباطل تراه قوي لكنه في الحقيقة ضعيف وأحيانا تشوف الحق ضعيف لكن هو في الحقيقة قوي. شوف أخي براشد الآن الجو ليس عداوة من محمد صلى الله عليه وسلم لبيئته وقبيلته وإنما كل ما كان يبذله ويبذله هو رحمة بهم وهداية لهم
1: حتى
2: يكسبوا الدنيا والآخرة. وهو كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العرب يحبون السيادة والتملك صحيح كان يكلمهم حتى من هذا المبدأ قولوا لا إله إلا الله تملكوا أعناق العرب والعجم يعني هذا اللي انتوا تبونه. وبعدين أنا جيت ما بأموالكم ولا مناصبكم ولا تجارتكم فهو قاعد يطمنهم أنا كنبي ما بأي شيء منكم أنا كنبي بضيف لكم أنت بعتوني بتملكون الدنيا وبتملكون وبتعيشون في سعادة. حتى الآيات القرآنية في هذه الأوضاع اللي هو يعذب وأصحابه يعذبون الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه في أسلوب التعامل معهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني لا تتعامل معهم بالمثل لا تتعامل معهم بالأحسن من أجل إيش إنقاذ هؤلاء من النار. هذه هي الغاية التي يتعامل فيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى.
1: بخاري النصيحة هذه اللي من ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام أن رد عليهم بالتي هي أحسن هذا الشيء إحنا نشوفه حتى في واقعنا اليوم. يعني تلقى واحد اليوم حتى في السوشيال ميديا ممكن يغلط يقول كلمة غلط مفروض أن أنت عامل نفس معاملة الرسول وقتها صح ولا لا؟ يعني رد عليه بالتي هي أحسن. في ناس اليوم يبون ينصحونك لكن بالسب وبالشتم وبالتنمر فيكرهون الشخص في النصيحة نفسها.
2: والله يا أخوي هذه مش نصيحة، هذه فضيحة أول شيء، وهذه تنم أيضا أن في قلبي شيء عليك،
1: يصير في كره بينه.
2: إيه لأن لا أنا وضحت أن في قلبي شيء عليك ولقيت شيء اللي من خلاله طلع اللي في قلبي. لو أنا محب لك وأبيك تتغير ما جيتك بهذا الأسلوب، ولا رديت عليك أمام الناس، ولا نزلت فيك فيديو خاص. يعني أحد الأخوة يقول لي أنا وأحد الشباب شغالين في نفس الوزارة، إيه؟ في نفس البرج، أنا في دور هو في دور، يقول وأنا أخطأت خطأ، رد علي بتويتر رسالة في تويتر يغرد. قلت لي يا أخوي
1: بعد مبعد خاص قدام
2: الكاميرا، بيني وبينك دور واحد، إيه؟ يا أخوي تعال وقعد. لا هذا ينم أن أنا أصلا في قلبي شيء، أنا في قلبي شيء ولقيت، لذلك تشوف التصرفات هذه. هنا قريش جالسة تخطط، هم بينهم بين بعض أنمشوا واصبروا على آلهتكم، هم قاعدين يشتغلون قاعدين يخططون يدفعون أموال من أجل الباطل. وهذه رسالة يقول لك يا أبو راشد، أصحاب المنابر وأصحاب الشاشات وأصحاب الحسابات، يا أخوي هذا دينك، هذا دينك، يعني خطط لانتشاره، خطط أني وصل للناس، صلح مفاهيم الناس. فقالوا يا جماعة خلونا نتحرك، فراحوا لمن؟ أقوى رجل في المعادلة أبو طالب، هو كفيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي واقف معه،
1: يعني عمه في نفس الوقت كافر وقتها، فحسوا ان فريقهم
2: بالضبط. فراحوا قالوا تعال ترى ديننا ودينك واحد، وهذا سفه ديننا وسفه دين ابائنا وسفه عقولنا،
1: يعني يمسك كل دخوك،
2: يعني يمسك كل دخوك ولا تركنا يعني، واحنا اللي بنتصرف معه. فكلمهم كلام طيب وهادئ وهدأ الامور وكذا وانصرفوا. بعد فتره شافوا لحظه تعال ما صار شيء، محمد مستمر.
1: معناته طالب سلك لهم وقتها، يعني طالب بس كذي صرفهم.
2: أبو راشد اللي سلك لهم ترى مو بناس عاديين، كبار قريش، كبار صناديد قريش، أبو سفيان، أبو جهل، عتبة وشيبة أبناء ربيعة، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، كبار قريش هؤلاء. رجعوا على مرة ثانية، المرة الثانية اجتمعوا وحطوا حل وراحوا، يعني رايحين معاهم الحل. يا أبا طالب الحل عندنا، وش الحل اللي عندكم؟ قالوا شوف احنا جايبين لك واحد من اجمل فتياننا واذكاهم واعقلهم واغناهم، عمارة بن الوليد بن المغيرة معروف، بنعطيك اياه
1: وعطنا
2: محمد نقتله واعتبر هذا ولدك وتربيه.
1: بعرف الرد هنا
2: ابو طالب داهية، ما مو شخص عادي اصلا.
1: ايه؟
2: قال والله بئس ما حكمتم، يعني ايش المعادلة هذه؟ اعطيكم ابني تقتلونه وتعطوني ولدكم اغذيه وربيه وكبره لكم،
1: اشيل همه؟ زين.
2: فرفضها رفض تام منطق يا أخي. فردوا يعني شوف التشويش اللي عندهم، يعني حد يفكر بالطريقة هذه؟
1: هذه المرة الثانية،
2: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه المرة الثانية. المرة هذه شافوا الموضوع لا يطاق، محمد أتباع يزيدون، عمر أسلم وحمزة أسلم، وما يدرون بكرة من بيسلم، والأعداد قاعدة تزيد. قالوا لا ما يفايدة، نروح نجلس معاه جلسة حاسمة، مش مثل كل مرة أخذوا عطا، لا ترى احنا عندنا كلام بنقولك وبنمشي. شوف يا احنا يا محمد، يا تمسكه ولا يصير بيننا وبينك قتال، ولد اخوك سب آلهتنا وسب عقائدنا وقلنا لك امسكه ما مسكته، الان القضيه قضيه حرب، احنا وانتو يعيش واحد منا،
1: يعني يا ذابح
2: يا ذابح يا مذبوح. ومشوا،
1: يعني قطوا الكلمه بدون ما يسمعون رده ومشوا،
2: دليل انهم عصبين الجماعه. هنا ابو طالب جلس مع نفسه وبدأ بالفعل يراجع الوضع، الان وصل لمرحله لا تطاق، طلب ان يقابل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فقال ابو طالب يا ابن اخي إن قومك، شوف إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، يعني لا تحملني فوق ما أطيق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف، يعني واضح أن أبو طالب بينسحب، جاله شعور أن عمه راح يخذله لأول مرة وما يقدر يواصل في حمايته.
1: يعني معقول أبو طالب ممكن يخذل الرسول وصية أبوه؟
2: فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتماده الأول على الله عز وجل، أبو طالب موجود مش موجود الرسالة مستمرة، الدعوة مستمرة، قوة النبي وثقته بربه مستمرة. فتخيل معي في مثل هذا الموقف اللي هو موقف ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله أكبر، في أعلى ما يكون يعني يقين المسلم، قال يا عم أترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك من أن تشعلوا لي منها شعلة. الله أكبر، أنتوا تقدرون تجيبون لي شعلة من الشمس؟ أنا نفس الشيء، أنا ما أقدر أترك هذا الأمر، أنا مع هذا الأمر حتى يظهره الله عز وجل. هنا استعبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يبكي.
1: لا إذا وصلت إن الرسول بكى معناته فعلا مخذل،
2: ترى ما هو طفل صغير الآن، حنتكلم الآن عمره 46-47 سنة، تخيل. فبدأ يبكي، فولى يعني يبكي بدموعه وانصرف. أبو طالب هنا تأثر، تأثر لدموع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر لثقة النبي صلى الله عليه وسلم بمبدئه ورسالته، فقال: أقبل علي يا ابن أخي، تعال ارجع. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. قلت لك يا أبو راشد
1: كفو والله.
2: إيه والله كفو. لو تلاحظوا احنا نمشي في تسلسل السيرة، كثير من الإسقاطات لها علاقة بواقع غزة اليوم. السيرة منهج حياة احنا قاعدين نعيشها اليوم بأحداثها بواقعها، اللي قاعد يصير اليوم احنا قرأنا من 1400 سنة، هذا هو الآن. هناك من يعيش لمبدأ ويموت في سبيل المبدأ أو ما عنده مشكلة، وهناك لا يريد أن يرى أصحاب المبادئ يعيشون أصلا، يجب أن يقتل، يجب أن يحاصر، يجب أن ينفى من الأرض. وهذه سنة الله في الأرض. شوف يا براشد، والنتيجة احنا عارفينها، من يقرأ القرآن ويقرأ السيرة النتيجة عارفينها احنا. الله عز وجل ذكر لنا هذه الأحداث، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. عندك خيارين لا ثالث لهما، هذه قوة الظالم مع المظلوم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثنتين بثنتين بثنتين، هذا وعد الله عز وجل. هناك من لا يريد أن يسمع حتى وعد الله عز وجل، هناك من لا يريد أن نقول أن صاحب المبدأ هو على مبدأ صحيح. لا لا تقول هذا الكلام، حتى أصحاب المبادئ الصحيحة لا أسكت عنهم. ليش أسكت عنهم إذا نتكلم عن من؟ وبعدين يا براشد إحنا برنامجنا دين وطين، وإذا تكلمنا عن غزة تحديدا فنحن نتكلم عن دين ودين، لأن حتى طينهم دين.
4: الله أكبر.
1: بل إعلان الإمام ما مني فائدة، شالوا الطين.
2: أخوان الكرامة، لما قلت عن غزة دين ودين هي ليست كلمة، لأن غزة أرض مقدسة، فطينها مقدس وأرضها مقدسة، فهي دين ودين، وهي عزة وهي كرامة وهي انتصار وهي تمكين بإذن الله.
1: قبل ما نكمل القصة، بعيد الشر عنكم، أكيد في منا ناس يعني افقدوا أحبائهم وأعزائهم في هالحياة، وانت محتار شلون تقدر تعبر عن حبك لهم، الناس اللي فارقتهم شلون تقدر تعوضهم بشيء طيب. في خدمة اسمها خدمة ثواب في قطر الخيرية، خدمة عن طريقها تقدر تختار أي مشروع من المشاريع اللي فيها صدقة وتتبرع بقيمتها في ثواب صديقك أو أحد أقاربك المتوفي. كل اللي عليك تسويه أنك تختار مشروع وتهديه للي تحبه. بخالد، هل فعلا ممكن الإنسان أنه ينقذ أحد أقاربه اللي مات أوريدي؟ ممكن فعلا أنه ينقذه هو في قبره؟
2: طبعا يا براشي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. فاللي بيتصدق له الآن مباشرة وهو في معسكر الموتى تأتي هذه الهدايا فيفرح بها مباشرة، تخيل.
1: وعسى الله أن يغفر لأمواتكم وأن يتقبل عملكم في ثوابهم. أحب أني أشكر بنك إدخان الراعي الماسي اللي ترى تعاملاته البنكية كلها على الشريعة الإسلامية، واللي ساعدنا ومكننا من أن إحنا نسوي دين وطين الموسم الثاني. شكرا لتواجدكم.
2: ما زالت قريش تعيش حالة طوارئ، حالة عدم الاستقرار، كل يوم يخسرون ومحمد يكسب. حاولوا كل الاجتماعات اللي صارت مع أبو طالب ما بفايدة. فقام واحد من كبار قريش عمرا وأذكاهم وأعقلهم، وهو كان عارف الشعر وعارف في السحر وعارف في كل شيء، يعني رجل يمثل قريش سفير، وهو عتبة بن ربيعة. ليش ما أروح لمحمد وكلمه وأعرض عليه بعض الأمور؟ جاء دور المساومة، ها الآن راح نساوم إحنا.
1: قرروا إنهم يقابلون الرسول عليه الصلاة والسلام دايركت.
2: دايركت ومساومة الآن، إحنا بندفع لك، تخيل بندفع لك. فقال: روح سو أي شيء بس يوقف اللي هو فيه. فراح وجلس معه وبدأ التمهيد. فقام إليه عتبة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي. طبعا كلمة يا ابن أخي هذه للتلاطف والتقارب في وجهات النظر، دائما في البداية نبدأ بشيء متفق عليه، يا ابن أخي تقريب. إنك منا حيث قد علمت في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فاسمع مني حتى أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منها أو بعضها. فكأنه يقول: أنت اسمع أول شيء، لا ترفض قبل ما تسمع. وهذه إشكالية عندنا اليوم، أغلبنا يتكلم، الكل يتكلم، ما في حد يسمع، ما في حد يوثق الكلام حتى يعني يحصل على إجابة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اسمع هذا العرض ولعلك تقبل شيء منه. شوفوا يا جماعة، شوفوا الأدب، خلنا نتعلم، خلنا نتعلم من سيد الأدباء محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أسمع يا أبا الوليد. يا أبا الوليد أنا أسمع، تفضل يعني تكلم. قال: يا ابن أخي، رجع الآن يعيد نفس العبارة. إذا كنت بهذا الأمر يا محمد تريد مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. لحظة، المال ما يعطى بهذه السهولة ولا يعطى بهذه الطريقة، ويبون يجمعون للمال كله ويكون هو أغناهم. طب ليش؟ انتبه يا أبو راشد، قريش ما كان عندها هذا المال أصلا، كانت فقيرة، كونوا سمعة والكعبة الشريفة وزيارة القبائل لها، صار عندهم شيء من المال. خوفهم أن محمد بهذه الدعوة هذه القبائل وهذه الزيارات ما تجوا ويرجعون للفقر اللي كانوا فيه. ما زال الحديث مستمر. قال له: شوف العرض الثاني، وإن كنت تريد بهذا العمل بهذه الرسالة اللي تكلم الناس فيها تريد شرفا، سودناك علينا، يعني صرت أنت أفضل واحد فينا، ما عندنا رأي، ما عندنا قرار، سلم ولا حرب ما نقطع بدونك، يعني خليك أنت السيد علينا. اسمع العرض يا أبو راشد، العرض اللي بعده، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا.
1: يعني يبون يغرونا بالفلوس، يبون يغرونا بالملك، قالوا لملكنا، خليك قائد علينا، خليك ملك، بس اترك اللي قاعد تسوي.
2: وإن كان هذا الذي يأتيك، يعني الوحي والرسالة، إن كان هذا الذي يأتيك مس ولا شيء من الشياطين، احنا نجيبك من يعالجك حتى تبرأ منه. شوف التلاطف في الكلام، ها، يقول له: وقد الإنسان يمرض يا محمد، يعني أمر طبيعي، ها،
1: يمكن فيك مشكلة، نجيب حد يقرأ عليك.
2: إيه، يقرأ عليك، يطلع اللي موجود فيك، وإحنا هالخدمات كلها مجانية. شوف الآن يا أبو راشد، خلنا نتعلم الأدب الراقي والإتيكيت المحمدي صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة قاعد يقدم عروض جدا سيئة. خلنا نعطي مثال يا أبو راشد، على لو رحنا لرئيس دولة قلنا له: احنا بنعطيك فلوس، اي قرار بنتخذه لازم نرجع لك، بنعطيك زوجة جميلة، واذا صرت مريض بنعالجك، بس اترك الحكم. شو تقول انت؟ انا كلمك عن رئاسة، ما كلمك عن نبوة. معناها الرجل اللي رايح عقليته جدا سطحية، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ينصت،
1: سمع كلام لنها،
2: وقال له من البداية راح أسمع كل شيء وسمع. وهذا أيضا أدب لنا. زوجتك عندها مشكلة قاعد تتكلم، يا أخي هذه كلها تبربر. لا يا أخي، خلها تتكلم، خلها تتكلم. ترى أنا بحكم شغلي في الاستشارات أحيانا تجيني حالة أجلس معاها، أقعد أدون المشكلة، أكتشف في النهاية أن هذا الإنسان وهذه الإنسان جايين يبون إيش؟
1: يفضفضون،
2: بس
1: اسمع لهم،
2: هو عارف الحل، هو ما يبي يقولك الحل، لا هو عارف الحل، بس يبي يتكلم، يبي واحد ينصت لي يسمع له. ترى يا جماعة، هذا جزء من العلاج، جزء من الحل، إن أنا أسمع لك مع ولدك، مع زوجتك، مع الناس، مع مسؤولك، مع موظف عندك، اسمع له، اسمع له، اسمع له. فاستمع للنهاية. آخر شيء، شوف الختام الراقي: انتهيت يا أبا الوليد. وكنا بعد
1: خلصت كلامك،
2: خلصت كلامك يا أبو راشد، خلصت كلامك يا أبا الوليد. قال: نعم. قال: إذن اسمع. شوف، أنا سمعت عشان تسمع، من باب المعاملة بالمثل. قال: أفعل،
1: بسمعك،
2: بسمعك. النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس يعرض عليه كلام وكذا، لأن اللي قدامه عربي فصيح، له في الشعر، عارف الشعر وعارف النثر وعارف كلام العرب، فكلمه بأقوى كلام وهو كلام الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كأني عرف بالإله اللي هو من صفاته رحمن ورحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، عربيا لقوم يعلمون، ما ذمهم، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يعني يقول له: اسمع، اسمع فهو بشارة لك، اسمع فهو نذير لك. وكمل إلى أن وصل عند قوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، هذه الأصنام اللي عندكم، ذلك رب العالمين.

0: معناته بيصير
1: راح يصير. قام الوليد مذهول كأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم عليه كيانه. الصدق يا جماعة، الصدق خاطب الفطرة وهو خاطبه بلغته. فذهب إلى قومه وهو رايح لهم قاعدين يشوفونه. العرب أذكياء، العرب عندهم فراسة، وهو جاي قاعدين يقرؤون وجهه. العرب يقولون هكذا، يعني كيف تعرف الرجل؟ قال أعرفه وهو مدبر، يعني معطيك ظهر رايح. قال كيف إذا كان مقبلا؟ قال ذاك الكتاب نقرأ فيه. عتبة وهو راجع المشركين قاعدين طالعونه، قال لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به، تغير،
0: رجع وجهه متغير،
1: اقتحام صار على قلبه، على مشاعر، على تفكير، على كل شيء.
0: يعني هم كانوا شدين الظهر فيه عتبة
1: طبعا،
0: وهو رايح مبتسم والقوي، وأنا أيضا. والله أنا اللي مختاريني.
1: نعم.
0: سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه بآيات،
1: الله أكبر،
0: بالكلام اللي أقوى منه،
1: وليست أي آيات، وضح له النظام الكوني، أن السماوات، الأرض، الجبال، الأنداد اللي عندكم يربطها بالسماء والأرض، بعدين يجيب لذكر الصنم اللي أنت صنعته من خشب. أفلا يتدبرون، أفلا تبصرون، أفلا تعقلون، ولغتك
0: يعني اختيار ذكي للآيات
1: جدا
0: زين. يعني راح لهم وجهه متغير، شو اللي صار؟
1: قالوا ما وراءك يا أبا الوليد، في شيء احنا قاعدين نشوفه بس خلنا نسمع. قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر، هو شاعر، ولا هو بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي،
0: خلوها في وجهي، إيه؟
1: خلوها في وجهي. يا معشر قريش أطيعوني، أطيعوني، اسمعوا كلامي هالمرة، واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، واعتزلوه، تركوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. هذا بتصير له قصة، هذا مو إنسان عادي، والكلام اللي انقال عادي، هذا بيصير له خبر بين الناس، بين القبائل. عتبة أعطاهم خيار حلو، قال إن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني لو العرب اقتلوه ولا اسجنوه ولا اسروه انتهى الموضوع، وإن يظهر على العرب، إذا انتصر العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. شوفوا يا جماعة الآن الخيارات، والله أنا قاعد أحللها أشوفها منطقية، بحيث إن إذا انتصر يعتبر نصر لكم، وإذا ناس غيركم قتلوا أنتوا سلمتم، وإن أصابه العز فعزه عز لكم. طيب ليش ما تقبلون؟ إيش قالوا؟ قالوا لقد سحرك محمد. ردوا المربع الأول، لقد سحرك محمد. طيب هذا اللي أنتوا تقولون سحرك محمد، هل هو طفل؟ أنتوا اخترتوا
0: من؟ الأحسن أفضلكم،
1: الأحسن وأفضلكم. إذا كان هو محمد استطاع أن يسحر، عيل أنتوا من باب أولى أنكم تنسحرون. أيضا هنا الرجل هذا يعبر عن سلبية في داخله، وأنه مش صاحب قرار. ليش؟ قال لهم والله هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. طيب وانت؟ هو خاطبك أنت وخاطب من وراك أنت، إيش موضوعك الآن؟ لا والله أنا مالي خص، إنما أنا رجل من قومي.
0: على طول اهتز من كلامهم، قالوا لنا اسحروك،
1: اهتز. أنا توقعت عقب ما قال سألتك بالله والرحم
0: أنك تسكت،
1: أن خلاص رسالة وضحت لي وعرفت أنا على ضلال. أول ما رجعك والله يا جماعة ترى أنا مع الحق، جون معاي ولا أترككم؟ قال له خلاص سكت وأنا معاكم.
0: يعني جربوا الإذاء
1: وما نفع،
0: وما نفع، وعقبها جربوا أنهم يروحون لأقرب الناس اللي هو عمه مرة ومرتين وثلاث، وجربوا المساومات، وجربوا الإغراءات، وقالوا له هذه الفلوس وهذا الملك وهذه السلطة، بس خلاص فكنا واسكت، وجابوا أكبرهم عتبة وراح للرسول نفسه واجهه وجه بوجه، ورجع لهم وجهه متغير. يعني هم خسروا في كل المعارك هذه، سووا بعدها
1: صحيح، ردوا براشد المربع الأول الإذاء، وهذه حجة الضعيف.
0: بالضبط.
1: بدأت قريش تخرج الغل والحقد وكل أنواع التنكيل على المسلمين، التعذيب مختلف، ضاقت عليهم مكة، وطنهم اللي هم فيه ضاق عليهم، بدأوا يسألون يا رسول الله إيش المخرج أول مرة، لأنه زاد عليهم التعذيب، يا رسول الله ما المخرج، إلى أين يا رسول الله، يعني نريد حل المشكلة اللي احنا فيها.
0: يعني أذوهم أكثر من أي أذية سبقت،
1: لأنه ما بقى عندهم سلاح يستخدمونه، خلاص أبو طالب والحوار والنقاش وكل هذا ما منه فايدة، رجعوا مرة ثانية للتعذيب. الآن كأن الإسلام في أزمة، أزمة حقيقية بين القائد والأتباع. الأتباع تحملوا لكن زاد عليهم، وما قاعدين يشوفون انفراج، عدد المشركين كبير وعدد المسلمين قليل، وما عندهم حيلة،
0: ضيقوا عليهم،
1: ضيقوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، وقلنا من قبل يا أبو راشد

0: قائد لازم يعرف دوائرة ودوائر الآخرين، والفرص مش فقط اللي متاحة هنا، الفرص المتاحة في أماكن أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رحمة للعالمين، فهو لازم يعرف هذا العالم شلون عايش، إيش الحكومات، إيش الدول اللي حوله. فصلى الله عليه وسلم من خبرته السابقة، هجراته إلى الشام وإلى اليمن وخبراته،
1: جرب أن يطلع من الأزمات من قبل،
0: جرب. فقال للمسلمين: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا إلى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ما أنتم فيه. إذن هذا انفراج وهذا باب ممكن، لكن اختيار أن هذا الرجل عادل
1: ما يظلم
0: أحد. يا أبو راشد، هو الآن سيرسل من؟ أصحابه، سيرسل بنته، سيرسل زوج بنته، راح يرسل عمه. ما أرسل مجرد أني جرب على بعض المسلمين إذا الوضع زين، لا لا، جرب أهل بيته وراح يطرشهم ويرسلهم في مكان مأمن أنهم لن يظلموا، وإلا هم في مكان ظلم. فهو عارف وين راح يروحون وكيف راح يعيشون. للعلم يا براشد، هذا الملك مسيحي مش مسلم،
1: يعني الرسول تعامل مع مسيحي،
0: والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه عنده ومدحه بأنه عادل. وترى على فكرة لما راحوا وصلوا الرسالة هذه قالوا أن نبينا خبرنا عنك أنك عادل لا يظلم عندك أحد. هو تكلم عني بهذا الكلام. يا أخي شوف الـ الـ الـ الـ السياسة كيف تكون.
1: لا حين حلوة السابة، يعني راحوا عند ملك والملك هذي مسيحي، أبي التفاصيل.
0: طبعا لما أمرهم بالهجرة يلا شلوا أغراضهم وراحوا. لا لا، القضية ليست كذلك. أنا قلت لك من أول يوم في تسلسلنا
1: ما في شيء يستوي عبث.
0: أيوة ما في شيء. طيب من المتحدث الرسمي؟ من القائد؟ من المسؤول؟ يرجعون لمن؟
1: فريق
0: في لقيادة. المتحدث الرسمي هو جعفر بن أبي طالب، هو اللي راح يتكلم.
1: أوكي.
0: هو اللي راح يناقش إذا صار، لأنه رايح لمكان في ديانة أصلا وفي قساوسة، في رهبان. القصة ما هي مجرد أنك داش عزبة ولا داش بر، لا، رايح لدولة دولة. وسبحان الله يا براشد، قبل الهجرة هذه تنزل سورتين، سورة مريم وسورة الكهف.
1: لا أنا قاعد أفكر في السبب. مريم الملك مسيحي،
0: صحيح.
1: سورة صح؟
0: صحيح،
1: لأن أكيد المسيحيين يحبون سيدتنا مريم.
0: صحيح.
1: الكهف ليش؟
0: الكهف تتكلم عن الهجرات وتتكلم عن مآلات الأمور، وقد ترى أمر فيه يعطيك انطباع لكن مآلاته غير. وأنت عارف سورة الكهف وما فيها من أسرار، ونقرأها في كل جمعة، وما فيها من أسرار. كانت هناك نظرة لكن المآلات كانت غير، وهنا قتل وكانت وفي النهاية السفينة، وكان فيها أيضا المآلات كانت كلها عكس ما نتوقع. فأنتوا يا جماعة الآن كأنكم تشوفون الأمر سيء، تركتوا الوطن وتركتوا الأهل وغادرتوا. لا لا، سيجعل الله بعد ذلك مخرجا. بدأت الهجرة جماعات، المجموعة الأولى 18، المجموعة الثانية 85، حدود 100 شخص الآن غادروا، تقريبا ثلث الإسلام غادر. البعض يقول يعني هم هاجروا فرارا بالدين، هم هاجروا للضيق صحيح، لكن هناك من يقول لا، لو أن أهل مكة كمسلمين أبيدوا جميعا، هناك من مسلمهم خارج مكة.
1: صحيح.
0: موجودين وين؟ موجودين في الحبشة،
1: احتياط،
0: وبقوا هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم يثق بأصحابه وأنهم سينقلون صورة الإسلام كما ينبغي، وما أرسل أي واحد. مثلا من اللي سافروا إلى الحبشة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أسامي مهمة،
0: أسامي مهمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بخال الحين قد بيهاجرون من مكة للحبشة، حين معلش عشان بس أنا والمتابعين نكون عارفين الرحلة شلون كانت، وين الحبشة، وين بالضبط؟
0: أفريقيا،
1: من مكة البحر. لأفريقيا
0: عن طريق البحر، تحديدا القرن الأفريقي اللي اليوم أثيوبيا.
1: أثيوبيا. زين سؤال، الحين هم راحوا،
0: نعم،
1: قريش خلوهم، يعني خلوهم يروحون يسافرون بكل هدوء؟
0: قريش طبعا علمت بهذه الهجرة، تتركهم؟ لا. شوف يا أبو راشد، أنا أحيانا أتعلم من أهل الباطل كيف يصبرون وكيف ينفقون. جهزوا داهية من دهات العرب عمرو بن العاص، ودفعوا له فلوس وهدايا وكنوز، يوديها وين؟ معال الحبشة، يعطيها الملك عشان يطردهم مرة ثانية ورجعهم،
1: يعني يلحقوهم عشان يأذونهم هناك.
0: نعم، انطلق عمرو بن العاص بهدايا والذهب والجواهر إلى صديقه اللي هو الملك.
1: الملك رفيجة؟
0: الملك رفيجة، لأن عمرو بن العاص كان تاجر فرايح رد، فيعرف الطريق، ولذلك أرسله تحديدا. هو داهية العرب، ذكي ومحاور ويعرف، وأيضا عنده علاقة بالملك، فدخوله عليه سهل.
1: الملك شو اسمه؟
0: اسمه أصحمة النجاشي. طبعا أبو راشد، عمرو بن العاص وصل مباشرة إلى الحبشة مباشرة إلى الملك وسلم الهدايا، والهدايا كانت كثيرة ليست كعادته، كان الموضوع فيه رشوة، فدفع له وجلس. طبعا هي هدية والنجاشي قبلها حكم العلاقة والصداقة اللي بينهم، وإن كانت شوي زيادة هالمرة. وكان مع عمرو بن العاص رجل يسمى عبد الله بن ربيعة، فقال عمرو للنجاشي: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. شوف أول شيء تكلم سفه الناس وأنهم صبيان وأنهم غلمان، يعني كأنهم أطفال صغار سفههم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. شوف جابه معه، فصار عمرو بن العاص والنجاشي ضد هذه الفئة.
1: احنا عمرو يقول حق الملك ان نجوك اوريدي، يعني هم وصلوا.
0: صحيح، هم وصلوا الحبشة.
1: يعني هم وصلوا بس ما قابلوا الملك.
0: لا، ما لهم علاقة بالملك، هم اصلا هم اقاموا في البلد هذا وعايشين حياتهم.
1: يعني عمرو وصل بعدهم بس يبي يسوي لهم مشكلة، يبي يطلعهم، فقالوا الشورو حق اللي بينه وبينه علاقة اللي هو الملك.
0: جميل، استغل العلاقة هذه عشان يعمل كنسل على إقاماتهم.
1: إيه، ويطلعهم.
0: ويطلعهم. هنا أيضا واصل عمرو وقال كلام أيضا خطير وفيه دهاء. شو يقول؟ يقول اللي يرسلونه لك ترى أشراف قومهم من آبائهم وعمامهم وقبائلهم وعشائرهم حتى تردهم لبلدهم، وهم أدرى فيهم. شوف يا أبو راشد دهاء عمرو، البطارقة اللي هم حول الملك بعد دفهم بهدايا، ها، بخشيش رشاوة، ها، عشان يصدقون كلام عمرو مباشرة. فمجرد ما انتهى عمرو من القصة على طول ايش قالوا؟ صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا فيهم، أسلمهم إليهم يردوهم إلى بلادهم وإلى قومهم.
1: البطارقة هم يعني المسيحيين، يعني مطاوعة المسيحيين اللي هم القساوسة، يعني
0: طلع حلو.
1: هي المفروض الملك أنه يقتنع بكلام عمرو. ايش سوى؟ شردة الفعل،
0: كلام منطقي، لولا أن هذا الملك حسب المواصفات اللي ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم انه ما يظلم عنده احد، يعني لازم يسمع من
1: الطرفين
0: حتى لا يظلم احد، لانه ذاق المر والظلم فما يحب يظلم. النجاشي زعل غضب شديد على البطارقة تحديدا، انتم على اي اساس تتخذون قرار؟ الطرف الثاني ما تكلم، قال: لا والله لا اسلمهم ولا اكاد قوما، اي لا اخادع قوما، جاوروني، نزلوا في بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني.
1: أنا أشهد أنه عادل، صدق رسول الله.
0: هنا طلب المسلمين: تعالوا يا جماعة، أنتوا جايين بلدي وجالسين، معلش حياكم، بس تعالوا في قضية، في شكوى عليكم الآن، تعالوا برروا نفسكم.
1: والله يا أبو خالد بعد درس في حياتنا الواقعية.
0: نعم،
1: ياما نسمع كلمة من شخص وشخصين ونصدق، يمكن شخص يكون غريبة، ما بالك صديقك اللي جايك ويقول لك الكلمة هذه، صديق قديم وتاجر عود ومعروف إنه داهية وذكي، بعد ما سمع بكلامه ولا بكلام اللي معه ولا بكلام مستشارينه اللي يعتبرون القساوسة قلنا طوعة المسيحيين.
0: نعم،
1: سكتهم كلهم وقال: أنا ما راح أظلم حد، راح أسمع من الطرف الثاني. والله العظيم إنها حكم اليوم تنقال والله، ومشى على مبدأه.
0: لو أنا جالس أحلل الموقف بقول يا أخي خلاص النجاشي راح يتخذ قراره مباشرة، لأن الكلام اللي قاعد يقوله عمرو كلام منطقي،
1: واللي حوله متفقين عليه،
0: واللي حوله متفقين، والمجموعة هذه ايش راح استفيد منهم اصلا؟ يا اخي خلي يرجعونه خلاص. مع ذلك قال لا. طبعا النجاشي طلب المسلمين جو، ما يعرفون ليش السالفه. اول ما شافوا عمرو، بعد هم مو بسهلين، هم دهات، عندك جعفر في الطرف الثاني، كفه هنا عمرو والكفه هنا
1: جعفر.
0: اول ما جعفر شاف عمرو درج السالفه،
1: معناته في مناظره بتقوم بين ثلاثه تقريبا: الملك، عمرو بن العاص، جعفر بن أبي طالب.
0: سأل نجاشي المسلمين سؤال واضح: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ يعني أنتم أصبحتم بلا دين الآن؟ بدأت المناظرة الآن.
1: يعني حين مقيم من كلام أقوى، كلام عمر ولا جعفر؟ إيش قال جعفر؟
0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. أيضا يا أبو راشد، ما أذكى وما أجمل كلمات جعفر الآن، كره ما كان عليه آباه وأجداده من القيم والعادات السيئة اللي كانت موجودة، وبدأ يعطيه البدائل، ثم أكمل فقال: فدعانا نبينا إلى الله وحده نعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، صلة الأرحام، كلها أعمال، وحسن الجوار، الكف عن المحارم، الدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. كأنها قيم إنسانية أبو راشد، قيم أي إنسان يسمع فيها يقولك والله هذا هو، ما نأكل مال اليتيم، أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة فصدقناه، آمنا به فاتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا الاثنين ذيلا واللي وراهم في مكة، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من دون عبادة الله تبارك وتعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، شوف الآن ينسبونها إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: يعني لو تلاحظ بخارد أنه شرح الإسلام في جمل قليلة،
0: صحيح،
1: وكسب ثقة الملك في أنه يمدح الملك بصفات صحيحة هي موجودة في الملك.
0: عمرو بن العاص خسر في الجولة الأولى وهو طالع بدي خطط لجولة الغد، قال والله بكرة أجيب لهم يعني فخ ما يطلعون منه. ثاني يوم عمرو بن العاص من الصبح الظاهر ظاهر يتريق مع الملك، وقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم،
1: يعني يبي كره الملك فيهم غصب.
0: فقام جعفر وقال نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فضرب النجاشي يده على الأرض. يا الله تأثر هنا، بكى النجاشي حتى بل لحيته. عندما بكى النجاشي الأساقف أيضا بكوا عندما سمعوا هذه الآيات. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. يا شباب النجاشي يتأثر بالقرآن، وعتبة بن ربيعة قبل قليل يتأثر بالقرآن، وبعد ذلك الجن سيتأثرون بالقرآن ويقولون سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طيب إحنا شو وضعنا مع القرآن؟ متى سنتأثر به؟ متى سنتغير من خلاله؟ ثم قال النجاشي لجعفر ما عدا أي ما تجاوز عيسى بن مريم ما قلت، يعني اللي قلته هو نفسه اللي قال عيسى بن مريم عندنا، اذهبوا فأنتم الآمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، يكررها عليهم يعني أنتم في أمان. فما أحب، شوفوا شوفوا الكلمة يا جماعة، فما أحب أن لي جبلا ذهبا وإني آذيت رجلا واحدا منكم، ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لنا بها. يا الله شوفوا يا جماعة، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، أفأخذ الرشوة وأنا فيه. الإنسان اللي ينظلم ما يحب يظلم غيره.
1: قرار النجاشي ترى مو بسيط، يعني فعلا رجل ما يظلم. موضوع أنه يقطع علاقته في عمرو بن العاص رفيجة تاجر العود الذكي الداهية وجايب للهدايا والذهب والفلوس، قال ردوا ردوا كل شيء. وهذه نصيحة فعلا، إذا الله سبحانه وتعالى رزقك وعطاك اللي ما عطى غيرك لا تنسى فضل عليك. شوف الملك هذه هو مسيحي في وقتها ما نسى فضل الله.
0: براشد المؤمن كالغيث حيثما وقع نفع. لما راحت هذه المجموعة لقريبة من 100 إنسان إلى الحبشة صنعوا سمعة طيبة بين الناس بأخلاقهم بتعاملهم، ما كانوا عالة كذلك على المجتمع، بدأوا يصنعون صناعات الجلدية البسيطة وكانوا يبيعونها بسعر بسيط، حتى المجتمع هناك بدأ يحبهم.
1: وفعلا كل واحد يسافر هو سفير لبلاده وسفير لدينه، فهم بيضوا الوي.
0: بالفعل يا أبو راشد أنت سفير، يجيني واحد يقول لا لا لا لا أنا أمثل نفسي، أقول لا أنت ما تمثل نفسك، غصبا عليك تمثل دينك وبلدك. النجاشي يا أبو راشد صار عليه انقلاب، بس الظاهر العملية ما تمت 100%. أول ما فكر في ضيوفه 100 رجل إيش سوى؟ فكرة إبداعية، وهو قاعد يواجه انقلاب عسكري صاير عليه والحكم اللي رجع له بيروح عنه مرة ثانية، لكن قاعد يفكر في المسلمين اللي هم ضيوفه، حطهم في سفن وخلاهم في البحر وقال لهم إذا تم الانقلاب
1: رجعوا،
0: خلاص رجعوا، وإذا ما تم فهذا بلدكم وترجعون في مرة ثانية.
1: يعني أول ما فكر فيه ضيوفه مع انه هو في وسط الانقلاب المفروض انه على الاقل يكلموا ونقول لهم مثلا تعالوا دافعوا عني حاربوا معاي
0: شيلوا السلاح.
1: اي والله شيلوا السلاح. قال لهم لا لا ركبوا السفينه هذه اذا صار عليه الانقلاب ارجعوا مكانكم.
0: لا لا رضي الله على نجاسه.
1: فإن الرسول اختار أن يروحون له.
0: الله أكبر. وهم جالسين في السفن يدعون الله عز وجل إني إن هذا الإنسان يبقى على حكمه. أم سلمة كانت معاهم في السفينة تقول إحنا ما فرحنا بشيء بعد مقابلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فرحنا إن هذا الانقلاب ما نجح.
1: ما تم الانقلاب.
0: ما تم.
1: انتصر.
0: انتصر وثبت الله عز وجل ملكه. وهنا يا أخي الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. شوف هذه رسالة واضحة. فعادوا آمنين مطمئنين وواصلوا جلوسهم في الحبشة تقريبا 15 سنة. وأجمل ما في القصة أو ختام ما في القصة إن النجاشي أسلم.
1: والله بغيت أسألك هذه أسلم ولا لا يا أخي؟ صفات الزينة كلها فيه.
0: أي والله يا أخي تفرح. نرجع الآن يا أبو راشد إلى مكة. قريش ما زالت تحاول إيقاف الدعوة لكن لا حياة لمن تنادي. مساكين بذلوا كل جهدهم وسعهم لكن ما استطاعوا. الدعوة مستمرة والأعداد في تزايد والبساط يسحب من تحت أرجلهم. فكروا الآن في فكرة خبيثة ألا وهي قتل محمد صلى الله عليه وسلم اغتياله. من درب السالفة؟ أبو طالب
1: عمه
0: وحش.
1: وهو وعد أنه يوقف جنبه.
0: وعد ووفى.
1: شو نعرف عن اغتياله؟
0: دار الندوة يجتمعون فيها بوجود أبو طالب. بدأت تصير اجتماعات من غير ما يكون هو موجود. حسن الأمر فيه إنه ودار إنه في محاولة اغتيال بتصير للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش سوى؟ جمع بني هاشم الشباب قال كل واحد فيكم يخبي في ثوبة حديدة في يوم معين ساعة معينة أنا راح أدخل الكعبة ومعاي محمد كلكم تدخلون. كل واحد فيكم يقف خلف سيد من سادات قريش والإشارة من عندي. فلما دخل أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها وقال يا قوم يا معشر قريش أتدرون بماذا هممت؟ بماذا هممت؟ فأعطى الإشارة لأبناء بني هاشم فكل واحد منهم طلع الحديدة وقدام السيد من سادات قريش يعني أنا أقدر أخلص عليكم كلكم
1: ضربة واحدة.
0: ضربة واحدة هنا انكسرت قريش. يعني محمد خط أحمر خطات قربون صوبة.
1: يا أبو خالد أنت حين قاعد تزعلني والله. يعني كل ما تذكر موقف كل مواقف أبو طالب رجولية أنا وايد زعلان إني ما أسلم. وايد زعلان إني ما أسلم.
0: مش أنت كل من يشاهدنا الآن لما يسمع مواقفه يتألم إنه ما أسلم ولما يسمع قصته النهائية يتألم أكثر.
1: شوف شلون إذا واحد ما يبي يغير الفكر اللي في مخه الفكر اللي يعني علشان والله أبوه ماشي على نفس الشيء وأجداده قالك ما أبي أغير.
0: شوف النتيجة.
1: يعني يدري بصدق الرسول والله إني أزعل نفس الزعلة يعني على الأحداث الأخيرة إن أغلب الغرب اللي واقفين مثلا مع غزة وكلامهم كله صح وماشيين مع الحق لكن مثلا إلى الآن مسلموا. وحد يتمنى إن شاء الله هم يعني يهتدون للإسلام. ووايد أيضا من الغرب مثلا من المخترعين ومن الناس اللي فعلا انفعت هالحياة وطورت هالحياة باقي لهم الإسلام بس.
0: أبو طالب ذكي حس أن عملية الاغتيال ما زالت قائمة فلابد أن يعمل عملية يحمي فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب من بني هاشم بني عبد المطلب كلنا ندخل في مكان واحد نحمي فيه محمد.
1: المسلمين وغير المسلمين.
0: وغير المسلمين
1: اللي يبي يدافع عن محمد يسوي اللي بقوله.
0: بالضبط. فدخلوا كلهم في شعب أبي طالب يجتمعون في هذا المكان فيكونون كلهم دائما مع بعض فما أحد يقدر يعتدي على محمد بأي شيء.
1: شعب اللي هو يعني الأرض أرض أبو طالب.
0: شعب أبي طالب كان قريب من الجبل وفي ناس ساكنين أصلا فوق الجبال. فوق الجبال يعني المناطق الغالية تعتبر.
1: آه الفيو أحلى.
0: إيه طبعا أكيد. فأيضا أبو طالب طلب منهم لا انزلوا قعدوا معنا عيشوا معنا في هذا المكان بحيث أن أعدادنا تكون كبيرة ونكون إحنا منع لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعني في اللي ترك بيته عشان بس يروح ويدافع عن الرسول هناك. في اللي ترك المناظر الحلوة فوق الجبل ونزل عشان يدافع.
0: فيهم المسلم
1: وفيهم غير مسلم.
0: وفيهم غير مسلم ولكن قضية مبدأ. طبعا قريش قاعدة تراقب كل حدث يصير تراقبه وتقيمه. تفاجأت بخطة أبو طالب. شلون استطاع أن يجمعهم كلهم حتى غير المسلمين دخلوا معاهم والآن كأن بتصير مواجهة بينه وبينهم فأصبحوا متكتلين مع بعض. قريش سوت خطة خبيثة. إيش سوت؟ الآن هم متجمعين قامت حاصرتهم حصار اقتصادي واجتماعي.
1: آه يعني مو بالحصار اللي هو كمكان لا.
0: لا ما حد يبيع عليهم ولا حد يشتري منهم ولا حد يزوجهم ولا حد يتزوج منهم خلاص.
1: والله اقتصادي واجتماعي.
0: نعم. فأصبحوا الآن يعني منعزلين تماما. طبعا قريش صارت جادة في العداوة أعلنتها صريحة. الحصار بدأ عشان تاخذ أيضا يعني شرعية للحصار راحت وثقت هذا الحصار ووقعوا عليه القبائل.
1: سووا وثيقة
0: حطوها وين؟ في داخل الكعبة.
1: سادات قريش وقعوا كلهم على وثيقة واحدة.
0: نعم. وضعت وين؟ داخل الكعبة. يعني لا حد يتعاطف، لا حد يجي يقول والله أنا بغير رأيي، لا، الجميع وقع والجميع وضعت وين؟ داخل الكعبة. يعني كأنها تأخذ شيء من القدسية وشيء من الرسمية. شوف.
1: إن شيء مرحلة.
0: وهذه لهلهم. وضافوا بنت إن ممنوع حد يسمع للداعية اللي يدعو الله عز وجل.
1: يدرون يأثر.
0: ممنوع. الله أكبر. إيه إيه. ممنوع تسمع،
1: وكل من سمع تأثر،
0: كل من سمع تأثر.
1: يعني أجين نفس الشيء اللي قاعد يصير معنا الحين. لاحظ. نعم. إحنا أوقات نحط فيديوهات مثلا عن فلسطين وعن الحق.
0: نعم.
1: يجونك المنصات. نعم. يسكرون.
0: سكرون.
1: يسكرون الفيديو اللي نشره. نعم. أو الصور. ما يبون أي حد يسمع، وكأن البند اللي ضافوه في الوثيقة.
0: بالضبط. السيرة هي منهج حياة. تدري يا أبو راشد كم استمر الحصار على بني هاشم؟ 3 سنوات. 3 سنوات لا زواج ولا تجارة ولا حتى استماع لهم. في 3 سنوات هذه ما في أحد من قريش أسلم.
1: توني كنت بقول لك يعني معناته ما في حد أسلم. ما في تأثير.
0: يعني بالفعل غيبوهم عن المجتمع، غيبوهم عن الدنيا. وصل بهم الحال إنهم صاروا يأكلون ورق الشجر.
1: ما في أكل.
0: ما في أكل.
1: مرة ثانية اللي قاعد يصير في غزة.
0: نعم.
1: ناس ما تأكل، وناس وصلت مرحلة إنها تأكل العلف عشان شنو؟ عشان تبقى غزة قوية.
0: براشد اللي يعيش من أجل قضية يفترض يكون عنده استعداد أن يموت في سبيلها.
1: مبادئ.
0: ولا ما يعد أنه صاحب مبدأ وصاحب قضية. طبعا هذا الحصار ممكن ينفك في أي لحظة بشرطين، أي واحد فيهم إحنا موافقين، إما تسلمون محمد نقتله صلى الله عليه وسلم، أو يترك دعوته خلاص. يا براشد إذا أردنا أن نوصف اللي صار، خل ناخذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصف لنا حاله. يقول: أذيت وما يؤذى أحد، وجعت وما يجوع أحد، ولقد مر علي 30 يوما في الشعب، وما في بطني أنا وبلال ما يأكله ذو كبد رطب إلا ما يواريه بلال تحت إبطه، رضي الله عن بلال. بالأمس كان يعاني في السياط والضرب، والآن أيضا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: الحصار
0: ويعيش معاناة الجوع والحرمان وقطع العلاقات الاجتماعية. طيب هذا الطعام الذي ورد تحت إبطه، يعني ما كميته، ما نوعه،
1: يخشى كذي هو ماشي،
0: وهو غذاء لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخوي أبو راشد في السيرة عزاء لكل مسلم، وأيضا عزاء لإخواننا في غزة. الآن إن قل الجوع فنذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن قل الطعام فنذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قل طعامه، إن صار الحصار والأقربون حاصروهم وضيقوا عليهم فنقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم: إن من حاصروه ليسوا أعداء خارج القبيلة وخارج العشيرة، وإنما هم من أهله ومن خاصته. المعركة تشتد في فلسطين لسببين. السبب الأول أن أهل الحق لديهم الاستعداد في الدفاع عن حقهم، والسبب الثاني أن أهل الباطل كذلك لديهم استعداد في الدفاع عن باطلهم. والله عز وجل وعدنا بوعد وحرمهم هم من هذا الوعد: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فأنا أمانة عندما أنظر لهذه المشاهد أتأسف على نفسي، ولي أمنيات أن أكون أنا واحد من هؤلاء الجرحى، أو واحد من هؤلاء القتلى، أو واحد من هؤلاء الذين ماتوا في أرض الجهاد والثبات والعزة والكرامة.
1: شهداء.
0: يا أبو راشد إحنا مغادرين ومغادرين، لكن هناك قصور في الجنة ومدن في الجنة بنيت لأهل غزة، اليوم ينتقلون مباشرة أفواجا أفواجا إلى قصورهم في الجنة. من لا يتمنى هذه القصور، ومن لا يتمنى تلك الحياة؟ الله المستعان.
1: إحنا قلنا في هال3 سنين ما في أي حد أسلم.
0: صحيح.
1: لكن هال3 سنين كانت صعبة على المحاصرين.
0: صحيح.
1: حد تغير، حد ارتد، صعب الحياة، هم أصلا توهم فرش في الإسلام.
0: صحيح. لكنهم خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في الجامعة الأولى وهي دار الأرقم. من يتخرج من دار الأرقم خلاص امتلأ إيمان. ها هم رجال الإسلام الذي انبنى عليه ونمت عليه شجرة الإسلام إلى قيام الساعة. فجوابي لسؤالك: لم يرتد مسلم خلال 3 سنوات عن دينه.
1: اصبروا.
0: طبعا يا أبو راشد في ناس عندهم مبدأ، يعني العقل هذا مبدأ مالي، مبدأ مادي، مبدأ أني أنا أعيش مرتاح وخلاص. فطلبوا من أمنا خديجة رضي الله عنها أنها تترك زوجها في الحصار وهو صلى الله عليه وسلم، وتعيش وين ما تبي،
1: وهي من كبار قريش، وفي نفس الوقت يبون يأذون النبي أكيد، يعني يأخذون زوجته.
0: إيه أنها تتركها يعني.
1: إيه؟
0: ولكن هيهات لخديجة رضي الله أن تتخذ مثل هذا القرار. عاشت معه صلى الله عليه وسلم مخلت. في الجوع والحصار وفي كل شيء، وهي عندها الخيار أنها تخرج، ولكن استحالة. المسلمين الآن انقسموا لثلاث مجموعات، وكل المجموعات يعيشون الابتلاء والاختبار. ثلث منهم يعيش الغربة وين؟ في الحبشة. الثلث الثاني يعيش الحصار في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثلث الثالث ما زال يعيش التنكيل والتعذيب من قريش في مكة.
1: لأن مو كل المسلمين من بني هاشم، فبني هاشم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي غير بني هاشم في مكة يواجهون الأذى والتعذيب، بس في بعضهم في الشعب مثل بلال.
0: صحيح، وفي بعضهم أصلا ما زالوا عبيد وما اعتقوا أصلا، فهو ما يقدر يغادر على كيفه. هنا يا أبو راشد تنزل بعض الآيات سبحان الله كأنها من سجين إلى سجين. في سورة يوسف، ويوسف كان سجينا، إلى محمد وهو محاصر وكأنه في السجن، سبحان الله. تأتي هذه الآيات بلسم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن هذه آيات مثبتات للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.
1: الحين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع الصعب والجوع والحصار، هل هو ضامن أنه ما راح يموت مثلا؟ يعني هل هو عارف، هل هو عنده القوة أنه يعرف؟
0: فراشت هناك من مات في بداية الدعوة، يعني لا رأى نصر ولا تمكين ولا شيء، انتصر ولا ما انتصر؟
1: صح، فهمتك. معناته النصر مو بشرط مربوط بالدنيا،
0: مو بشرط. أصحاب المبادئ وأصحاب العلم في المبادئ هم عارفين هذه العملية، أن النصر الحقيقي هو نصر الآخرة، والهزيمة الحقيقية والخسران الحقيقي هو الآخر. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ثم على قال: ذلك هو الخسران المبين. فأكبر خسارة الإنسان أن تخسر نفسك يوم القيامة، وأكبر ربح وأعظم ربح هو ربح يوم القيامة. المجاهد يجاهد في سبيل الله ويرجو النصر ويرجو التمكين، لكن لو ما تم ذلك هو منتصر ولا مش منتصر؟ هو منتصر. يعني اليوم لو جينا نقيم هذا الكلام اللي نقوله على أخواننا وأهلنا في غزة، منتصرين ولا مخذولين؟ لا والله منتصرين، ما نشك في ذلك، هم لا شك أنهم منتصرين.
1: حتى لو خسروا الدنيا تقصد،
0: حتى لو بيته تهدم وولده قتل،
1: النصر الأكبر،
0: هو منتصر أصلا. وأعدائنا ترى يعرفون، أعدائنا يعرفون ويعرفون إيش معنات شهادة، ويعرف أن لما يقتل واحد يطلع وراء ألف، ولما يهدم بيت يبني الحقد ونية زوال هذا الكيان عند 1,000,000,000 مسلم، مش واحد واثنين. هو في حيرة الآن، مثل ما قريش كانت في حيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن المغتصب في حيرة، شو أسوي؟ أنا كل اللي عندي أسلحة فتاكة ومصلحة، قتلت هدمت سجنت، يعني المؤبدات بال20 وال30، أنت تفكر فيها تقول يعني يحكم على شخص يعيش بيننا يعني 200 سنة 300 سنة مؤبد، يعني تفكر فيها شلون؟ بس ما نفع. طيب شنو في النهاية يا جماعة؟ هناك مبادئ وهناك قيم، هناك مبادئ وهناك قيم راسخة كرسوخ الجبال، هذه ما تتزعزع، وإن ذهب جيل سيأتي جيل أقوى.
1: والله كلامك يا أبو خالد اليوم يعني مثل البلسم على قلوب الغزاوية وعلى قلوب الفلسطينيين، فعلا تهون عليهم. يعني الواحد يعني إن شاء الله أنهم عارفين الكلام دي، ولكن أنت تذكرهم فيه أن النصر الأكبر ترى هو بعدين.
0: الله أكبر.
1: الحين نجي للسؤال المهم، الحصار هذه شلون خلص؟ شلون انتهى؟
0: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل قد ينصر الإسلام بالرجل الكافر. ثلاثة يا براشد من كبار قريش الله عز وجل استخدمهم لهذا الأمر، هم المطعم بن عدي وهشام بن عمرو وأبو البختري ابن هشام. الثلاثة ذيلا اتفقوا فيما بينهم أن هذه الوثيقة وثيقة ظلم ويجب أن تمزق. عزموا الثلاثة أن هذه الوثيقة تقطع خلاص. طبعا القصة طويلة، وأبو جهل كون فريق ثاني ضد الأمر هذا، لكن سلم الأمر الواقع. لكن تعال شوف، أبو طالب قال لهم: ابن أخي أخبرني أن الكتاب هذه الصحيفة أكلتها الأرض إلا كلمة واحدة اللي هي بسمك اللهم، روحوا شوفوا إن كان كذلك ننهي هذه الصحيفة وننهي هذا الحصار. طيب الآن إذا راحوا وتأكدوا أن بالفعل الأرض قد أكلت الكتاب ولم يبق إلا بسمك اللهم، شوف ترى يصير؟
1: لا، إذا ما أسلموا مسخرة
0: بعد ما أسلموا.
1: لا والله، راحوا وشافوا الصحيفة مأكولة
0: وأيضا ما أسلموا
1: وباسمك اللهم موجودة
0: وباسمك اللهم موجودة
1: ولا أسلموا
0: ولا أسلموا. شوف يا أبو راشد الآن انتهى الحصار
1: يعني انتصروا يعتبرون انتصروا
0: يعتبر هناك انتصار وما ارتد أحد وحافظوا على إيمانهم وعلى ثباتهم وعلى أخوتهم خرجوا. ولكن في اثنين أهم اثنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل سند في الخارج أبو طالب وسند في البيت خديجة. الاثنين هذيلا اطلعوا من الحصار مرهقين لكبر السن والوضع المعيشي اللي عاشوه في الحصار. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحصار وسنبدأ بعام الحزن. تقولي لماذا؟ لأن أبو طالب وخديجة ماتوا في أسبوع واحد.
1: يعني هاي نقطة تحول في حياة الرسول عليه الصلاة
0: صلى الله عليه
1: يعني بلوة الحصار لحين مخلصة توها جات بلوة وفاة عمه اللي يعزه وطبعا سندة. أكيد وسنده وأكيد أنه زعل زعل كبير أن عمه راح وهو مش على الإسلام.
0: الصحابة كلهم متألمين مش أنا وأنت بس. تخيل أن هذا الألم تم مع أبو بكر الصديق لين ما أسلم أبوه شيبة. لما جاء وأسلم قال تمنيت أبو طالب هو اللي أسلم. يعني بكر شايلها لأن يدنا في صنم كم يحب أبو طالب وكم كان يتمنى ولكن هذا قدر الله. طبعا في الأوضاع هذه ما زال عدوه شرس. مات أبو طالب بدأ الإيذاء على طول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذيت يعني كل اللي صار قبل ما عدى إيذاء كما أذيت بعد وفاة أبي طالب.
1: السند
0: السند
1: يعني هو في عز ضيقته وزعله على موت عمه ماتت زوجته. شوف المصايب ورا بعض. بخارج احنا عشنا القصة الحين وصارت في شخصيات نحبها وشخصيات نكرهها. انا عشت الوضع. احنا اليوم او نهاية حلقة اليوم ودعنا شخصيتين نحبهم. صح ان احدهم مش مسلم اللي هو ابو طالب لكن ودعوا كذي. انا ما توقعت ان يعني بنختم الحلقة بوفاة اهم شخصيتين.
0: شوف يا ابو راشد قبل شوي كنا نتكلم سبحان الله كانها مقدمة لهذا ان نصر المؤمن ليس في الدنيا في الآخرة. خديجة رضي الله عنها قدمت المال والمواقف والعمر
1: كانت كفوة والله العظيم انها
0: كانت تنحط على الراس طبعا
1: كانت سيدة قريش وكانت تاجرة ودافعت عن الرسول. الحين قاعد استرجع انا استرجع بدايتها مع الرسول شلون عرفته
0: يعني مش من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى ولا لحظة من لحظاته
1: وعمرها يعني عفوا عمرها 65
0: نعم
1: يوم كانت محاصرة يعني عمرها كان 63 و64 و65
0: نعم
1: وقت الجوع والتعب وماتت بعدها
0: وماتت بعدها. لكن جاء النصر لخديجة. قل لي وين النصر؟ أقول لك يأتي جبريل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام. راشد ما هو ملك من ملوك الدنيا يبلغك السلام لا هذا جبريل من رب العزة من رب العزة نازل خصيصا لخديجة يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة. إيش هذا القصر؟ من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لحظة لحظة لحظة لحظة صخب زعاج ثلاث سنوات حصار زعاج قبلها زعاج واتهامات كل كان زعاج. لا لا خلاص يا خديجة أنت الآن ما في زعاج أنت الآن في قصر أنت الآن تهني خلاص انتهى هذا كله انتهى. هذا هو النصر الحقيقي
1: النصر العظيم.
0: نعم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يتوفى السند الخارجي وهو أبو طالب ثم السند الداخلي وهي خديجة رضي الله عنها. وكأنها رسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك لله وبالله. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
1: اللي صار كان نقطة تحول في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو سمي بعام الحزن فنهاية حلقتنا كانت نهاية حزينة لكن الحلقة الجاية راح تسمعون عن هدية كبيرة جات من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول. فخلكم تابعين. وبكذي وصلنا لآخر حلقة في رمضان ونقول كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم ومبارك إن شاء الله. راح يكون بإذن الله في توقف ثلاث أسابيع بعد العيد وبعدها إن شاء الله راح نكمل سلسلتها. واعذرونا على هذا التوقف أدرنا ممكن في ناس تضايق إن بتوقفون وايد لكن إن شاء الله بنرجع لنكمل سلسلة أجمل سيرة علشان تبقى معنا للتاريخ.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلما احتضر قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن تحرقوه حتى تدعوه حمما، ثم اطحنوه ثم أذروه في يوم ريح، فلما مات فعلوا به ذلك، فإذا هو في قبضة الله، فقال الله عز وجل: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي رب، مخافتك. قال: فغفر له بها، ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. رواه أحمد. وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. رواه الترمذي. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وغراسها قول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثالث من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وإنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران، وأنها كانت ستشن هجوما ضخما، وإن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مضيفا سنرى ما إن كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين. وكانت إيران أعلنت الأحد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. وعلى وقع هذه التطورات، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية. واشنطن. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران، وإشارته إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، أثار موجة من التساؤلات بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ، وهل يعكس انفراج دبلوماسية حقيقية، أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تمهد لاستئناف المفاوضات وسط قراءات متباينة في واشنطن وطهران بشأن مستقبل الأزمة ومسار التفاوض بين الجانبين. ونقل عن مصادر وأوساط سياسية وإعلامية أمريكية لا تزال تلتزم الصمت عقب إعلان ترامب إلغاء الضربة، مشيرين إلى أن القرار أحدث حالة من الدهشة داخل واشنطن، مع غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسبابه أو طبيعة التفاهمات التي سبقت. وأضافت أن ترامب أعلن قراره عبر منصة تروث سوشيال وليس خلال مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي، وهو الأسلوب الذي يفضله في مخاطبة الرأي العام الأمريكي، لافتا إلى أن الساعات التي أعقبت الإعلان شهدت صمتا لافتا من أعضاء الإدارة الأمريكية والكونغرس والمحللين السياسيين. وتابعت الأنباء أن هذا الصمت يعكس على ما يبدو حالة من الذهول والمفاجأة، بعد أن كانت المؤشرات خلال اليومين الماضيين تتجه نحو تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية تشمل منشآت للطاقة ومراكز تحلية المياه ومنشآت نووية وأهداف استراتيجية أخرى. وأشارت الأنباء إلى أن معظم التقديرات كانت ترجح دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد العسكري قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة ويلغي الضربة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل واشنطن بشأن دوافع هذا التحول المفاجئ. طهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ومسقط تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية بهذا الشأن. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية وترمي لتجاوز المسارات غير الآمنة التي فرضتها التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين بلده وسلطنة عمان ليست جديدة. وقال بقائي إن الوضع بمضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وإن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بالمضيق خلال المدة المقررة، مشيرا إلى أن أمريكا هاجمت بلاده قبل انتهاء المهلة. وأشار إلى أن أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن، كما أكد أن فتح المضيق مختلف عن المفاوضات مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا تعهداتها. وقال بقائي نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي، وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل طمأنة من دول أوروبية تفيد بعدم رغبتها في الانخراط في أي عمل عسكري ضدها. القدس المحتلة. اعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على الكنيسة الأرمنية بمدينة القدس المحتلة وبصقوا على مدخلها بشكل جماعي وفق مصدر رسمي. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان مقتضب إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة مدينة القدس، حيث قاموا بإلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي. ونشرت المحافظة مقطع فيديو يظهر 5 مستوطنين على الأقل يبصقون على الكنيسة ثم يرشقونها بالحجارة. وخلال الأشهر الماضية تكررت ظاهرة بصق متطرفين يهود على الكنائس بالبلدة القديمة. وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن سائق حافلة عربي تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود في مدينة القدس، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى. ولم تورد المحافظة مزيدا من التفاصيل، لكن سائقين فلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين. عمان. لا تقتصر الرسالة السياسية الأردنية التي أعلن عن توجيهها لحكومة العراق بعنوان إذا ضربنا سنرد هذه المرة على الخطاب الرسمي للحكومة في عمان، بل بدأت تتجمع مؤشرات أساسية على دعم نخبة سياسية وطنية عريضة لخيار الرد باتجاه أي تصعيد من فصائل عراقية ضد الأردن بعد الآن. ومن أبرز من أسس للمؤشر الجديد في الرسالة طوال يومين نائب رئيس مجلس النواب القطب البرلماني خميس عطية، حيث أبلغ أن بلاده نعم سترد على أي محاولة للمساس بأمنها مصدرها مجموعات عراقية مسلحة موالية لإيران. عطية كشف بأن الجانب العراقي تم إبلاغه رسمياً، ودون ذلك لم يصدر أي بيان للحكومة الأردنية يفصل ويشرح فيما يخص رسالة تحذير سياسية وأمنية واضح أنها أرسلت لمكتب رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي. الأوضح أن من تحدثوا عن تلك الرسالة أو فسروها قاد ممثلون للشعب الأردني أبرزهم عطية، وبينهم عضو مجلس الأعيان الجنرال حسين حواتمه الذي نقلت عنه تصريحات تعتبر صيغة سنرد على الفصائل ردعية بالمقام الأول، وهدفها لفت نظر العراقيين إلى أن الأردن لا يرغب بالتصعيد. ولم تعرف بعد الأسباب المباشرة وراء توجيه الرسالة الأردنية رسميا من الجانب العراقي، لكن في التشخيص والتحليل يؤشر ما يحصل على تشكل انطباع لدى السلطات الأردنية بأن أي تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران قد ينتهي بنشاط فصائلي عراقي مسلح هدفه الأردن وعدة دول عربية أخرى لرفع كلفة التحالف العسكري مع الأمريكيين. عمان هنا أبلغت حكومة علي الزيدي بوضوح أن الأردن سيرد عسكريا في حال توجيه مقذوفات أو طائرات مسلحة من جانب العراق ليس على الحكومة العراقية ولكن على مجموعات الفصائل المسلحة. ولن تتضح بعد الصيغة العملياتية التي يمكن للأردن اعتمادها هنا حتى وإن كانت الرسالة ردية. والمقصود على الأرجح هو فصائل محددة تصدر البيانات ضد الأردن بين الحين والآخر، لا بل ترسل استنادا إلى بعض المعطيات طائرات مسيرة من بينها الحشد الشعبي العراقي الشيعي والنسخة العراقية من حزب الله. التحذير الأردني هنا ينهي حالة الاستيعاب والصمت في مواجهة تحركات مسلحة ومن جانب فصائل عراقية. قطاع غزة. تبحث العديد من الجهات الفلسطينية على محمل الجد في الترتيبات المتوقع أن تبدأ خلال الفترة القريبة في حال ورود ردود إيجابية من الحكومة الإسرائيلية على المقترحات الأخيرة الخاصة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار التي جرى التوافق عليها مؤخرا بين الوسطاء ومجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت مضت فيه الحكومة الإسرائيلية التي يتوقع أن ترد قريبا على المقترح في تنفيذ هجمات عنيفة ودامية على غزة رغم وعودها للوسطاء بوقف الخروقات. وذكر مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الجهة التي شكلها مجلس السلام من أجل الاطلاع بمسؤولية إدارة القطاع، أن هناك ترتيبات تجرى في هذا الوقت تشمل العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بتطوير اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال به إلى المرحلة الثانية. وإلى جانب مراجعة الخطط العملية لأعضاء اللجنة كل في الملف المسؤول عنه، جرى التركيز بصورة أكبر على الملف الأمني الذي سيطلع في البداية بمسؤولية كبيرة تشمل الإشراف باسم اللجنة على ملف حصر السلاح وجمعه وتخزينه لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وفقا لنصوص الاتفاق الموضوع مؤخرا. وحسب المصدر فقد أكد أن اتصالات ولقاءات عدة عقدت خلال اليومين الماضيين ناقشت هذا الملف بالتفصيل حتى تكون اللجنة جاهزة منذ اللحظة الأولى في حال بدء تطبيق اتفاق المرحلة الثانية، خاصة أن عملية الحصر والجمع والتخزين تترتب عليها تبعات تحدد مصير الاتفاق، وأهمها بدء عمليات الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأكد المصدر كذلك أن اللجنة التي استعانت في وقت سابق بشخصيات مهنية موجودة في قطاع غزة في مجالات عدة من بينها الأمن عن طريق نظام التعاقد اتصلت بعدد من هؤلاء وطلبت منهم الاستعداد لبدء العمل وفقا لما قاله المصدر. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ووزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية شمال مدينة القدس، فيما أصيب فلسطينيان جراء اعتداء للمستوطنين وتعرضت عدة بلدات لهجمات واقتحامات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس ووزع 4 إخطارات هدم تستهدف مباني ومنشآت قرب الحاجز، كما صور عددا من المباني السكنية في المنطقة. وفي جنوب الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وتمركزت في عدد من أحيائها. أما شمالا فأفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية انتشرت في شوارع بلدة كفل حارس شمال سلفيت وأغلقت طرقا وفرضت إجراءات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الإسلامية في البلدة. وفي نابلس اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دوار الحسبة شرق المدينة، فيما احتجزت قوة أخرى عددا من الشبان على مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين. وفي وسط الضفة اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة دير دبوان شرق رام الله وأطلقت قنابل صوتية، كما اقتحمت بلدة ترمسعية شمال شرق المدينة وسط إطلاق قنابل الغاز دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. دمشق. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن إزالة النظام السابق في سوريا كانت ضرورة للمنطقة كلها وليس من أجل البلد العربي فقط. وقال الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية بثته مساء أمس وفق وكالة الأنباء السورية سانا إن سوريا تمثل المفصل الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وصولها إلى مرحلة التغيير، وشدد على أنه كان على يقين بأن نظام الأسد سيسقط نتيجة ما ارتكبه من جرائم كثيرة بحق الشعب، مضيفا كان من الضروري إزالة النظام السابق ليس من أجل سوريا فقط ولكن من أجل المنطقة ككل. وأشار إلى أنه تم التركيز على الجانب العسكري في مواجهة النظام السابق مع العمل على التهيئة لمرحلة البناء. ولفت الشرع إلى أنه استفاد من كل التجارب وبدأ بترتيب العمل لإسقاط النظام من داخل دمشق، موضحا أن الهزائم والخسائر علمته الكثير من الأشياء وخاصة مع ضعف الإمكانات، وشدد على عدم تلقي أي دعم خارجي، بل تمت صناعة بيئة اقتصادية متوازنة في إدلب شمال غرب سوريا والتي انطلق منها الشرع نحو دمشق لإسقاط نظام الأسد. وقال كنت أعطي حق الحرب وحق البناء والاقتصاد في الوقت ذاته رغم وجودنا في منطقة محاصرة وعليها ضغط كبير، في إشارة إلى إدلب. بيروت. وسع لبنان وفده التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية، إذ يشارك بوفد سياسي عسكري موسع غير مسبوق في الجولة السابعة من المفاوضات في روما غدا الثلاثاء. وقال مصدر إن الوفد سيعاود طرح ما قرره في الجلسات السابقة، وتحديدا بالنسبة لتثبيت وقف النار على أن يشمل وقف الأعمال العدائية وامتناع إسرائيل بضمانة أمريكية عن تجريفها للبلدات التي تحتلها. وأكد أن مضي إسرائيل في مخططها التدميري والتجريفي يهدف لتحويل الجزء الأكبر من جنوب نهر الليطاني إلى منطقة محروقة. وقال إن الوفد المفاوض سيضع تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده بالضغط على إسرائيل لوقف مشروعها التدميري، ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه بعد التشاور مع الرئيس جوزيف عون. وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية، كشف المصدر عن مقترح بتكليف ضابط إيطالي ترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها. صنعاء. تعيش جماعة الحوثي في اليمن حالة من الارتباك غير المسبوق في تقديراتها الميدانية، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات ومحاور متفرقة وأقامت تحصينات في مؤشر على خشيتها من هجوم حكومي محتمل لا تمتلك تصورا واضحا عن اتجاهه أو توقيته. وعلى خلاف ما اعتادته الجماعة الحوثية خلال سنوات الحرب عندما كانت تتوقع مسار المواجهات أو تحدد أولويات انتشارها، تبدو اليوم أكثر انشغالا بتوزيع قواتها على جبهات عدة بعد التطورات التي شهدها معسكر الحكومة الشرعية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد القرار العسكري، وهو ما دفعها إلى إعادة حساباتها الميدانية. وكثفت الجماعة حملات التجنيد مستغلة التدهور الاقتصادي وانعدام فرص العمل لاستقطاب المراهقين والشباب. وتشير مصادر عسكرية يمنية إلى أن الحوثيين وبتنسيق مع خبراء من الحرس الفارس الإيراني عززوا مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في المرتفعات المطلة على الحديدة ومضيق باب المندب وصولا إلى خليج عدن، كما حولوا جزيرة كمران المقابلة لميناء الصليف إلى قاعدة للزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. مدينة أربيل. ذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين للاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وذكرت شبكة روداو الإعلامية الناشطة في الإقليم أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، إذ سيبحث مع الشرق العلاقات بين أربيل ودمشق ووضع الأكراد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الخرطوم. أسفرت ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت مجموعة محامي الطوارئ متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وأعلنت المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أنه وفقا للمعلومات الأولية أسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت المجموعة إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة نفذ الهجوم بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في عدد من القضايا والنزاعات المحلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 23 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تسعى السلطات الأسترالية إلى توفير الحماية لمواطن أسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام في سوريا على خلفية اتهامه بقتل مواطن أسترالي آخر، ويحتجز المتهم البالغ من العمر 20 عاما والمتحدر من الجولد كوست في أستراليا منذ 7 أشهر.

في الخارج وهذا هو المسار المناسب. وتابع قائلا: إنني أتعاطف مع عائلة الشخص الذي فقد حياته، لقد تواصلنا معها ونقدم لها الدعم كما نقدم الدعم إلى عائلة الشخص الذي وجهت إليه الاتهامات. وقالت المحامية الأسترالية التي تتولى الدفاع عن المتهم إنها كلفت فريقا قانونيا لضمان حصول موكلها على كافة حقوقه القانونية، لا سيما الحماية المكفولة له بموجب القانون الدولي. وأضافت في بيان إن فريق الدفاع طلب تعاون الحكومة الأسترالية والممثل القانوني المحلي للمتهم. وتفيد تقارير بأن الشاب سافر إلى سوريا عام 2025 بعد اعتناقه أفكارا متطرفة أثناء إقامته في منطقة الجولد كوست، غير أن الكيفية التي يزعم أنه تطرف من خلالها لا تزال غير معروفة. ولا تتمتع أستراليا بتمثيل دبلوماسي في سوريا، ما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية. كامبرا. في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2025 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16. ورغم أن فعالية هذه القوانين وهي الأولى من نوعها في العالم لا تزال قيد التقييم، فإنها أدخلت للمرة الأولى في العالم عقوبات على عمالقة التكنولوجيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يثبت انتهاكها للقواعد. ويبدو أن مجموعة من الدول من بينها بريطانيا وفرنسا وماليزيا في طريقها الآن إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما اعتبره صانعو السياسات في أستراليا مصدر فخر واعتزاز. وفي أواخر يونيو حزيران الماضي أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه: إن أستراليا بدأت بحركة عالمية. كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: إن البلاد تقود العالم، لكنها ليست المرة الأولى التي تقود فيها أستراليا تشريعات طموحة أو تقدم ابتكارات تتجاوز الحدود، بل إن هناك عددا كبيرا من الاختراعات الأسترالية المذهلة التي أحدثت أثرا عالميا. وقالت أمينة المعارض في أستراليا: إن الجلد الذي يرش على الجروح أو سبراي أون سكين هو اختراع أسترالي، وكذلك زراعة القوقعة وشبكة الواي فاي، وهناك اختراعات عميقة الأثر أثرت فينا جميعا. وبحسب هيئة الأرشيف الوطني الأسترالي تشمل الاختراعات الأسترالية الأخرى التي انتشر استخدامها على نطاق واسع: اختراع المرحاض ثنائي التدفق وحبل نشر الغسيل الدوار ومقعد الأطفال المحمول بالسيارة وطارد الحشرات إيروغارد والنبيذ المعبأ في أكياس داخل صناديق كرتونية والمعروف أيضا باسم جون. وفي عام 2012 اتخذت أستراليا خطوة وصفت بالجذرية حين أزالت جميع العلامات التجارية من عبوات السجائر واستبدلت بها عبوات موحدة وتحذيرات صحية عامة وصورا صادمة لأمراض مرتبطة بالتدخين. وكانت السياسة التي طبقت في ظل حكومة حزب العمال برئاسة جوليا جيلارد تهدف إلى جعل التدخين أقل جاذبية. وكما كتبت جيلارد في صحيفة ذا جارديان عام 2013: كان الهدف هو قتل بريقه واستبداله بالحقائق، التدخين يعني الموت. وعارضت شركات السجائر الخطوة على نطاق واسع ورفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة الأسترالية بشأن هذه التغييرات، لكنها لم تنجح. ويكاد إلزام السائقين باستخدام أحزمة الأمان أمرا بديهيا اليوم، غير أن الأمر لم يكن كذلك دائما، فقد أصبحت فيكتوريا أول ولاية قضائية في العالم تجعل أحزمة الأمان إلزامية عام 1970. وجاء القانون الجديد بعد عام مدمر فقد فيه 3798 شخصا حياتهم على الطرق الأسترالية. وبالمقارنة بلغ عدد وفيات الطرق في البلاد عام 2025 نحو 1324 شخصا، رغم أن عدد سكان أستراليا تضاعف أكثر من مرتين خلال تلك الفترة. وبحلول عام 1972 كانت جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية قد اعتمدت إلزامية أحزمة الأمان، فيما أقرت كندا وسويسرا قوانين مماثلة عام 1976. أما بريطانيا فلم تجعل استخدام أحزمة الأمان إلزاميا حتى عام 1983.

0: 1880، بينما أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تشرع استخدامها عام 1984.
1: بيرث،
0: ألقي القبض على رجلين بعد وفاة شاب آخر عثر عليه فاقدا للوعي في محطة حافلات بجنوب غرب أستراليا الغربية متأثرا بجراحه، ووجد الشاب وهو في العشرينيات من عمره مصابا بجروح خطيرة بالقرب من مركز تريندايل للتسوق على طريق ذي بوليفارد في إستراليند بالقرب من بومبري حوالي الساعة 1:21 صباح يوم الأحد، ونقل على الفور إلى مستشفى بومبري، لكن لم تفلح كل المحاولات لإنعاشه. وألقي القبض على رجلين في الثلاثينيات من عمرهما وهما يستجوبان الآن من قبل الشرطة، ولم توجه أي تهم حتى الآن. وبقي المحققون في موقع الحادث يوم الأحد حيث فتح تحقيق في جريمة القتل، وطوق موقع حافلات وجزء كبير من موقف سيارات المركز التجاري، بينما فحص خبراء الأدلة الجنائية على مسرح الجريمة. وقدم رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك تعازيه لعائلة وأصدقاء الفقيد، وقال إنه يبدو إن الحادثة كانت عنيفة للغاية، وأنا سعيد جدا لأن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع واحتجاز شخصين بهذه السرعة. وأضاف قائلا إنني أعتقد أن الجميع سيصدمون بهذا الخبر اليوم، وإن قلوبنا مع أصدقاء الضحية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مفاتيح الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: مرحبا بفضيلتكم.
2: أهلا وسهلا.
1: وهنا يعني ترتدي قميصا أبيض وكرافتي أبيض وأنا أرتدي قميص أبيض، يعني ربما نتنفس الصعداء في هذه الحلقة بعد هذا الضغط النفسي والعناء الكبير الذي مر به الفؤاد طوال الفترة الماضية ونحن نتحدث عن النار.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن النار وأن يقربنا وإياكم من الجنة. والكلام عن الجنة بطبيعته يشرح الصدر وتشرئب الأنفس إليه أو النفوس، ودائما النفوس تحب الكلام عن الرحمة والاقتراب من إطارها وبدارها. ومن أكبر رحمات الله علينا أننا يعني يذكر بعضنا بعضا بما يؤول إليه أمر المؤمن، وهذه مبشرات كبيرة. حتى أن في الدنيا أهل الجنة كانوا مشفقين، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أما الآخر إنه كان في أهله مسرورة. يعني بعد سبحان الله انظر حتى القرآن في الدنيا أهل الجنة كانوا مشفقين. نعم. إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، وفي قراءة أنه هو البر الرحيم. ثاني إنه كان في أهله مسرورة، كان يعني سبحان الله سعيد بالدنيا
1: بالحياة الدنيا
2: مبسوط بها، وبعدين كل ما يحصل مال من حرام من شبهة من يفرح، كل ما يحصل منصب بالغش والتدليس يفرح. أما المؤمن فخائف، هذا الخوف سوف يورثه الجنة التي إن شاء الله سوف نشرح في الحديث عنها.
1: بارك الله فيك. يعني كما تحدثنا عن أن للنار كثيرا من الطرق تؤدي إليها والعياذ بالله، فبالتأكيد هنالك مفاتيح محددة خاصة بالجنة أو تؤدي إلى الجنة.
2: شك.
1: فما يعني رأي فضلتكم في أن نتحدث عن مفاتيح الجنة قبل أن ندلف إليها وأن ندخل إلى عتباتها؟
2: يعني هناك لها أبواب.
1: نعم.
2: هذه الأبواب ثمانية، هذه الأبواب لها مفاتيح.
1: جميل.
2: ادخل
1: يعني مفاتيح الأبواب
2: حتى نقترب من الأبواب
1: بأمر الله تبارك وتعالى، ليكن عنوان الحلقة مفاتيح الجنة.
2: مفاتيح الجنة إن شاء الله.
1: وقبل أن نتحدث عن مفاتيح الجنة، توردت على ذهن بعض المترادفات أو الكلمات المتصلة بهذا الموضوع، نود استجلاءها من فضيلتكم، مثل الجنة، المغفرة، الرضوان، الفردوس إلى آخر هذه الكلمات. هل هي مترادفات أم ماذا؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل إلى بستان فيه أشجار وارفة وثمار يانعة وشكلها يعني يشرح صدر القلب
1: يصر النظرين،
2: فتجد أن هذه فاكهة لها طعم وهذه فاكهة لها طعم، لكن كلها تمثل منظومة لهذا البستان. الدين يعني نزل لهداية الإنسان وسعادته في الدارين. لا تظن أن الإنسان الفقير الذي لا يملك شيئا ولكنه يملك الإيمان بالله، لا تظن أبدا أنه إنسان مفتقر. لا، هو أغنى الأغنياء بما عنده، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس.
1: صحيح.
2: يعني تشعر كده رجل لما لملم الغني عباءته بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل الفقير
1: والسلام،
2: فقال: أخفت أن يعديه فقره أم خفت أن يصل إليك غناه؟ فالغنية تتراجع. قال: نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله، نصف أملك كفارة لهذا الموقف. قال الرسول: الفقير أتقبل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله.
1: يا سلام.
2: فهو لا يريد أن يسلك هذا المثل. فتجد أن مثلا الراحمون يرحمهم الرحمن، هذه كلمة الرحمة، أنا أرحمك وأنت ترحمني، أنا أرحم ولدي وأنت ترحم جارك، وهكذا. هذا التراحم يودي بنا إلى أن يرحمنا الرحمن الرحيم بأن يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة، لأن الرحمة مترادف مع يعني الرحمة في الدنيا
1: جنة.
2: الجنة سبحان الله.
1: صحيح.
2: المغفرة لن أصل إلى الجنة إلا إذا قبل الله توبتي وغسل حوبتي وقبل أوبتي فعدت إليه، والمسافة بين السماء والأرض دعوات مستجابة. وإن كنت طائعا وقلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. إذا المغفرة يعني لو لم تذنبوا ثم وتستغفرون لذهب الله بكم، ثم أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، فكيف أنه غفور رحيم. هذه مثال الرحمة.
1: جميل. صحيح.
2: يعني إذا رحمة مغفرة، إذا حدثت الرحمة المغفرة حدث الرضوان، وقال ربنا ورضوان من الله أكبر.
3: ما هو الرضوان؟ الرضا،
2: الرضوان أن يرضى عنك رب العباد عز وجل في الدنيا، ثم إذا رضي عنك في الدنيا جعل البرزخ لك روضة من رياض الجنة، فإذا أمنت يوم البعث في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله هذا رضوان من الله. فإذا جاءتك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشربت من حوض الكوثر فهذا رضوان من الله، ثم إذا يعني دخلت الجنة فهذا رضوان من الله. إلى هنا هذا هو الرضوان. لكن الرضوان من الله أكبر، ما هو؟ قال يا عبادي يعني سوف أعطيكم أكثر من هذا. قال رب قد أحللتنا دارا مقامة من فضلك فيما سوف نرى من أحدين. قال أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك. قال ورضوان من هذا أكبر رضوان، أن يعلم العباد في الجنة أن الله قد رضي عنه. يقال إن أبا بكر يأتي جبريل فيقول يا رسول الله أقرأ أبا بكر مني السلام، وقل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك فهل أنت راض عنه؟
3: الله أكبر.
2: فيبكي أبو بكر، قال أنا راض عن رب، كيف أنا الذي أدعوه ليل نهار أن يكون هو راضيا عنه؟ فينطبق عليه إيه قول الله عز وجل رضي الله عنهم
3: ورضوا عنه.
2: الله أكبر. رضى عنه بإيه؟ بما أحلهم من فضله في الدنيا بالاستقامة، وقبل الموت بالمغفرة، وفي الآخرة بالجنة. فرضوان، مغفرة، توبة، أوبة، جنة، كلها معاني تشيع في النفس أن تفتح طريق إلى الاستقامة على طريق الله في الدنيا، ثم جني الثمرة في الآخرة.
3: بارك الله فيكم. كيف يرضى العبد عن الله سبحانه وتعالى؟
2: أن أرضى بما قسم رب العباد لي، لعلمي أن الذي يعرفني ويعرف مصلحتي ويعرف مستقبلي ويعرف ما يصلحني وما يفسدني إنما هو الذي خلقني، فأرضى بما خلق. إذا قالوا إن أجمل شيء وأعلى درجات اليقين الرضا بمواضع القدر، أن ترضى إذا أوقفك فالوقوف خير، إن أمرضك ففي المرض خير، إن شفاك ففي الشفاء خير، إن أفقرك ففي الفقر خير، وإن هزمك إن هزمت ففي الهزيمة خير، وهكذا وهكذا.
3: هل يعني هل الشخص يرضى من تلقاء نفسه؟ لا. أم يدعو الله أن يرضيه بما رضي له؟
2: لا، اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار كما كان يقول بلا. يعني دائما الإنسان يدعو رب العباد بأن يكون راضيا، إذا قال سيدنا زكريا واجعله ربي راضيا، دعا بخصيصة معينة.
3: صحيح.
2: الرضا. والرضا هو من يعني الرضا يوصلك إلى التفويض، وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد، والتفويض يوصلك إلى التسليم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فإن سلمت سلمت فغنمت.
3: هذا المراد. ولكن ألا يعني الآن ربما يفسر الرضا بأنه ضعف وتكاسل وتواكل على الله سبحانه وتعالى؟
2: أولا هو توكل على الله، لأن الرضا عندما أعلم أن مقاليد حياتي بيد الله، أولا يكون عندي عزة نفس، ده أول شيء.
3: صحيح.
2: لأن ليس أمري بيد إنسان، تمام، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا أمر. الأمر الثاني لما أرضى ينزل الرضا بردا وسلاما على قلبي فأستشعر رحمة الله عليه، هذا أمر. لما تنزل بالعبد المصيب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله أسلم عبدي واستسلم، عرف أنه هو لله وهو إليه راجع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التسليم التام. قالوا يا ابن الخطاب أتفر من قدر الله في طعون عمواس، كيف تخرج؟ وبعدين عبد الله بن عمر جاء حديث إن كان الطعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فقالوا يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الرضا، هذا هو التفويض. ما دام أنت فوضت أمرك إلى الله بالله عليك ماذا تظن؟ لما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن لما فوض انتهى الأمر. سبحان الله. ولذلك لما أول ما نزل سيدنا يونس قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
3: فاستجبنا له.
2: هو بقيت سبحانه. لذلك العبد لما يكون في ورطة يعني الحمد لله لنا رب رحمن رحيم، فإن رضينا بما قسم لنا فقد رضينا وقد رضي عنا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فلنكسب. ولذلك قالوا لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع عليها، فاغتنم منها الرضا. يعني يبقى عندك مصيبة وعندك كمان الجزع عليها. حتى قالوا للحسن البصري هذا رجل عجيب دراسته عجيبة الحياة، قالوا له ادعو على من ظلمك، ادعو عليه. قال أما في قلبك من رحمة؟ أتريد أن تجمع عليه ظلمه ودعائي عليه؟ يا أخي خلي في قلبك رحمة شوي، كفاية ظلمه.
4: يكفيه ظلمه.
3: صحيح. ظلم وضع رقيق.
4: شوف رقة في قلب هذا. شوف رقة في قلب هذا الإنسان العظيم. سبحان الله. فالرضا هو أعلى درجات التسليم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا تبخر الرضا؟ لأن شجرة اليقين قد اهتزت.
3: سلم يا رب.
4: لو تشبث الإنسان أو ثبت الإنسان شجرة اليقين داخل قلبه وأفاض عليها من برد التوكل على رب العباد عز وجل، يعني كان صدره سبحان الله يسعى العالم كله.
3: صحيح. بارك الله فيك.
4: نعم.
3: فضيلة الشيخ، يقال عن فضيلتكم ومن المقربين منكم شخصيا أنكم تحبون أكثر الآيات التي تدل على الرحمة وعلى غفران الله وعلى كرم الله تبارك وتعالى وعلى الجنات، ولكن يحدث شيء ما في نفوسكم من الآيات العذاب وآيات النار والتخويف والترهيب عموما، يعني هل هذا صحيح؟
4: أولا، آيات الرحمة عندما تستشرفها تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى أولا أنه جعلنا مسلمين. هذه نعمة ما طلبنا رب العباد بها، يعني ما طلبناها من رب العباد، هي أعطيت لنا كده تفضلا. هذا من فضل الله سبحان الله العظيم، يعني هذا أمر. ولذلك يعني ابن عطاء له حكمة جديدة، يقول: إن أردت أن تفتح باب الرجاء فانظر ما منه إليك.
3: إذا أردت أن تفتح باب الرجاء، أيوة، فانظر ما منه إليك،
4: ما من الله سبحانه وتعالى إليك.
3: يعني من نعم،
4: من نعم. لما تقول نعم نعم ورغم عصياني، الله، هذا رجاء. وإن أردت أن تفتح على نفسك باب خوف فانظر ما منك إليه. خير إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد. يتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنه، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي. ذلك قال فيما أظن أبو حازم رضي الله عنه أحد تابعي التابعين، قال: يا رب، يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل.
3: بمعنى
4: يعني وأنا مذنب عندي رجاء وأمل فيك في الرحمة
3: تتغفر
4: أكثر من رجائي وأنا أعمل وأشتغل وأصلي وأصوم، لأن رجائي فيك مع الذنوب أعتمد فيها على غفرانك وأنت بالعفو موصوف.
3: جميل جميل.
4: أما في العمل فأعتمد فيها على عملي وأنا بالآفة موصوف.
3: صح. تقصير.
4: صح. يعني أنت عندما أنا شخصيا عندما أقرأ آيات الرحمة أستشعرها وأستلهمها ويرق قلبي لها وتخشع جوارحي لها، وأحب أن أنقل هذه الصورة من الرحمة إلى الناس بهذا المنطق.
3: نعم.
4: وهذا استنانا بشرع وهدي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما، دائما يختار الأيسر حنانا بالأمة. يعني عمر الله يرضى عليه لما قال: يا رسول، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس دخلت منبرا فحن الجذع إليه، ونحن كنا أولى بالحنين من هذا الجزء. يعني إذا هذه مثال لرحمة، حتى الجذع يحن إليه والجمل يشكو له.
3: سبحان الله.
4: من يجير هذا الجمل؟ من صاحبه؟ قال شاب من الأنصار: أنا رسول الله. قال: اتقوا الله في البهائم العجماء إنه يشكو إلي ويقول إن صاحبي يحملني فوق طاقتي. هذا صورة الرحمة العجيبة دي. وبعدين لما اصطادوا الغزالة فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي ما أوتي النبيون في كل معجزاته. يعني جمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل المعجزات.
3: ما كان للنبيين كلهم؟
4: نعم،
3: ما كان للنبيين كلهم.
4: ما شاء الله. وهذا موضوع آخر عند الشرح. فالغزالة قالت: لي خشفان،
3: يعني
4: ولدان صغيران. صغير الغزال الظبي الصغير، ارضعهما واعود، اعدك ان اعود، واجعل اصحابك يخلوا سبيلي. قال: خلوا سبيلها وسوف تعود ان شاء الله. قالوا: ماذا يضمن يا رسول الله؟ قال: انا. فخلوا سبيلها فعادت، فأبى الصحابة أن يذبحوا. لا يغدر بالوعد عند بني آدم للأسف الشديد. هذا المثال من رحمة، لأن في السورة الرابعة التي نزلت في القرآن في بواقير الدعوة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
3: والعالمين
4: كل ما سوى الله عالم، يعني العالم كله. فالدعوة عالمية والرحمة عالمية على يد رسول الله من البداية.
3: سبحان الله.
4: سبحان الله العظيم. بعثت ميسرا لا معسرا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وكونوا عباد الله إخوانا، يا صاحب البئر لا تخبرنا، للوحوش ما أخذت والسباع ما أخذت في أجوافها، ولنا ما تركت في البئر، وإن هذا رجل يتنطع في ديننا والله لا يحب المتنطعين. هكذا بهذه الرحمة. لما الأنصار حزنوا في حنين، وزع على الطلقاء الألفين الإسلام الجديد يتألفهم بالمال، فقال أين القوم؟ ولا أنصار. ما خدوا تعالوا جاء الشيطان ونحن بشر. لقد عاد إلى قومه، لقد عاد إلى أهله. وقف فيهم خطيبا. قالوا سوف تقولون جئتنا طريدا فأويناك، وإن قلتم فلقد صدقتم. وجئتنا فقيرا فأغنيناك، ولئن قلتم فقد صدقتم. وجئتنا مكذبا فصدقناك، ولئن قلتم فلقد صدقتم. ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟
3: يا سلام عليه الصلاة والسلام.
4: ثم قال السلام. إني وكلتكم إلى إيمانكم وأعطيت هؤلاء من لعاعة الدنيا، يعني عشاء من حطام الدنيا ومتاعها. سبحان. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. فبكى القوم وضلت لحاهم وقاموا يقبلون يا رسول الله، قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
4: انظر إلى الإيمان ماذا يصنع، والرحمة، لأن هو عبارة عن كتلة من الرحمة. احنا قلنا فيه من قبل صلى الله عليه وسلم هو مثال للإنسان، مثال للإنسانية التي صاغها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كأنه سبحان الله العظيم صاغه رب العباد صياغة خاصة ليكون هو مثال الإنسانية على مستوى التاريخ كله من قبل ومن بعد. ما وطئت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني إنسان أعظم من هذا الإنسان الذي يغفر رحمة وحنانا صلى الله عليه وسلم. لقد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. نحن والله يا رسول الله أشد شوقا يحن إلينا سبحانه. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. أتعرف أمتي؟ قال نعم، إني أعرف بصاحب الإبل من إبلة، غرا محجرين من آثار الوضوء، كما قلنا في المحشر يا رب أمتي يا رب أمتي. هذا حنان، هذه رحمة، لكن يعني يذوب الإنسان رقة مع آيات الرحمة ومع نبي الرحمة.
3: بارك الله فيك
4: وفيكم إن شاء الله.
3: بهذه الرحمة نقترب خطوة فخطوة من الجنة، ولكن نقف عند هذه المفاتيح.
4: نعم.
3: التي تقربنا أكثر الجنة إن شاء الله سبحانه. نعم. وتعالى. هل للجنة مفاتيح؟
4: بلى.
3: ما هي؟
4: تعال إلى أمثلة من مفاتيح الجنة.
3: نعم.
4: والمن صلى البردين الصبح والعشاء وجبت له الجنة. بسيط.
3: عظيم.
4: يروح المسجد يخوض السورة بشر المشائين في الظلمات والمشاؤون في نور الله يوم القيامة.
3: رحمة
4: جميل. اللي ماشي في الظلام ده رايح الفجر
3: المسجد،
4: المسجد ورايح العشاء بالذات الاثنين دول، سبحان الله وجبت له الجنة. جميل
3: سبحان الله.
4: شيء يعني
3: بسيطة،
4: يعني
3: بسيط. نعم.
4: ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، فرض. ورمضان تفتح باب الجنة، في باب في الجنة اسمه باب الريان، يدخل منه الصائمون اللي وضبوا على صيام رمضان. هذا باب من باب الخير. هذا
3: فرض فقط.
4: نعم.
3: رمضان كفرض فقط،
4: يعني نوافل يعني أكثر. سبحان الله العظيم.
3: نعم.
4: ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ على الصلاة لوقتها، سبحان الله. ومن أدى الصلاة لوقتها سبحان الله كان من أهل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
3: معنى أحصاها
4: يعني عمل بمقتضاها. عمل بمقتضاها،
3: يعني ليس مجرد الترديد.
4: لا ترديد، لا ترديد، لا لا ما فيش ترديد. الرجل إن رجلا من كان يسير في الطريق فرأى غصنا من شجرة به شوك يتدلى، قال أقطع هذا الشر عن طريق المسلمين. قال عبدي رب العباد سبحانه وتعالى أقطعت الشر من طريق المسلمين، وأنا أقطع الطريق بينك وبين النار وأفتح لك طريقا إلى الجنة.
3: سبحان الله العظيم.
4: يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر، يعني لو أنا مش عارف أعطيك هدية عشان أتودد إليك أشوف حافر شاه بيرقى في الجنة. هذه
3: سبحان الله،
4: هذا وتحبه سبحان الله.
3: تفسر على انها رشوه وتقارب.
4: لا رشوه، اذا كانت بين الناس وبعضها تهادي بهذا المنطق ما فيش مشكله. ابن عباس دخلت عليه جاريه فجاءته بكوب من اللبن، قال يا امه الله اما لك من مال؟ قالت لا. قال خذي قطيع الغنم هذا. قال ابن عباس يكفيها شاه، دي فقيره لا تملك شيء. قال اعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا.
3: يا سلام. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى
4: الله أكبر
3: إنما يطع على قدر.
4: سبحان الله. دخلت جارية على الحسين بن علي رضي الله عنهما. نعم. سبت رسول الله صلى الله
3: عليه وسلم
4: عود أخضر كده، زي ما إحنا واردة عود أخضر كده. نعم. ريحان مثلا. فنظر إليه أنت حرة لوجه الله. أعتق
3: سبحان الله.
4: أعتق سبحان الله. دي مفاتيح سبحان الله العظيم. من بنى لله ولم يفحص قطاه، مسجد يعني مفحص قطاه يعني مكان ما تضع القطاه البيضة، والقطاه دي زي العصفور الصغير سبحان الله، يضرب بها المثل في أنها تهتدي إلى مكانها. صحيح. أهدى من القطاه، أهدى من القطاه. ولو مفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. كلما غدا المسلم إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح. يعني
3: في كل مرة
4: يبني له قصر،
3: للمسجد
4: الله
3: أكبر.
4: ومش إنما يعمر مساجد الله
3: من آمن بالله
4: واليوم الآخر، ويحقق الإيمان الحقيقي.
3: صحيح.
4: لأن الأكاد وهم عذابا بأهل الأرض، فأنظر إلى المتحابين فيه، وإلى المتزاورين فيه، وإلى المتجالسين فيه، وإلى عمار بيتي، فأرفع عذابي عن أهل الأرض.
3: لا إله إلا الله. لا إله.
4: سبحان الله العظيم. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. ها؟ بدون الله. أنت في بيت الكريم. أنت في بيتك. ما من عبد توضأ في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه وتعالى على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. إيه الكرم ده؟
3: الله أكبر.
4: وإذا دخلت إلى المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة. الملائكة هذا تكتب كل لحظة 100 حسنة. إيه الكرم ده؟
3: إيه الكرم ده؟ لا يضر المسلم أن يجلس ساعة في المسجد مثلا في اليوم.
4: سبحان الله. هو الصحابي لما دخل، وبعدين الصحابي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خده على كفه كده، مالك؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، الا ادلك على شيء قلته اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال الله قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبه الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان فرجت. هو لما حدث الهم والغم اين ذهب؟
3: في المسجد.
4: لكن الثاني يقول له ايه؟ روح على الشط، انظر في البحر،
3: تامل،
4: اطلع على باريس، روح مش عارف هونولولو، روح في اخي من سبحان الله يا اخي، قول له اذكر الله. كان اذا فزع، يعني حسبه شيء احسنه، فزع الى الصلاه، فاذا جاء وقتها ارحنا بها يا بلال، وجعلت قره عيني في الصلاه. شوف احنا قلنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشير أنت هكذا.
3: صحيح.
4: نعم. فتأخذ في الصلاة الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظهرك. الله أكبر، لا أكبر من الله. يزول الهم مع الله أكبر، يزول الغم مع، يسد الدين مع، كل، شوف خليك في معية الله. خليك في معية، ما دام في معية الله لا تحزن، لا تحزن. قالوا إيه؟ لا تحزن، إن الله معنا. تحزن ليه؟ تحزن ليه وأنت الله معك؟ سبحان الله. فإنك بأعيننا. خلاص سبحان الله، أنت في معية الله، ماذا خسرت؟ ما خسرت شيئا.
3: صحيح.
4: بس أنت خليك في المعية، وإذا أذنبت ارجع، اطرق الباب، الباب يفتح، وهو مش يفتح، هو ليس له باب وليس عليه بواب،
3: هو مفتوح.
4: يا سيدنا أبو بكر يقول يا رب لك ليس لك وزير فيرشى ولا حاجب فيؤتى، ولكن مسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة، ما فيش لا وزير ولا حد، إنما إيه؟ من غير واسطة، ما فيش واسطة في الإسلام. قول يا رب بس. سبحان الله العظيم.
3: سبحان الله.
4: نعم.
3: بصدق نية وإخلاص.
4: إذا صدقت مع الله صدقك. ها سبحان الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. قال له سعد بن أبي وقاص يدير معركة القادسية وهو نام على بطنه، هو راح العراق ودخل على حدود فارس، فحدث له خراريش في جسده كله، مش قادر يقف، رجليه وجسده يبدو مع تغير البيئة. فأدار المعركة وهو على بطنه، على بطنه. وبعدين قبل بداية المعركة يسمع أبا محجن يتكلم في الخمر. هاتوه. الرجل خزته انت عارف العرب والشعر سبحان الله. هاتوه اربطوه في الخيل لغايه ما يقضي. ابو محجن هذا فارس لا يشق له غبار، معروف. فليلى زوجة سعد قال لها انت من كرائم العرب، اصلخي صراحي واشارك في المعركه، وشايف المعركه بدات وخلاص ثوره ان قتلت اعرفتكم مني، وان لم اقتل اعيدك ان اعود واربط نفسي كما ربطني سعد. فركب الشهباء فرس سعد. قلت سبحان الله. فسعد يقول والله ان الطعن لطعن ابي محجن، وان الكر والفر لكر وفر الشهباء، الله، ولكن ابو محجن في الخيط. سبحان الله. بس وبعدين انتهت المعركه طبعا خلاص، وقال هذا كلام في الخمر وخلص الموضوع. في المقابل ان سعد لما ادار المعركه على بطنه، فانظر الى الموصولين بالله. اول يوم حدث الدائرة على المسلمين، فجمع سعد كبار القوات يراجع سبب الهزيمة. قال أحدهم نسينا سنة السواك عن رسول الله. سنة السواك
3: فقط.
4: سنة نسينا السنة، هزمنا.
3: لا حول ولا قوة.
4: مش ارمي السنة،
3: ضيعنا الفرض.
4: لا سبحان الله. فطلع جابوا شجر الأراك ووزعوا على الجيش، يعني أسنانهم الفرس عندهم
3: شجر الأراك الذي يطلع منه السواك.
4: الفرس حاطين في دينهم زي أحفادهم الآن في العالم كل من المجوس، اللي حاطين في دينهم العرب دول أكل لحوم البشر. ده بيسنوا أسنانهم يأكلون. بعض الحراس تركوا أماكنهم وسعد يقول أين البراء؟
3: البراء بن عازب
4: نعم رضي الله عنه. لبيك أيها القائد. نعم. قال سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمرين يعني ذو ثوبين قديمين لا يؤبه له دقيمة يعني ما حد يهتم بيه يعني. لو أقسم على الله لأبر منهم البراء. يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائن اليوم مش يدعو ربك
3: لا إله
4: أقسم.
3: سعد يقول البراء وسعد مستجاب الدعوة
4: ولكن يرى أن البراء أقوى.
3: سبحان الله سبحان الله.
4: سعد لما كف بصره يدعو رب أنت مستجاب الدعوة تدعو ربنا قال اختيار الله خير من اختيار لنفسي ربنا اختار لي العمى يبقى عشان يشرح بصيرته ويديني ثواب ويبيح لي وجهي يوم القيامه انظر اليه اختياره خير من اختياري يا
3: سلام
4: معية الله
3: يا سلام
4: نجم نترقى مع هؤلاء انا ريت ادرس هذا لابنائنا وبناتنا تاريخ اسلافنا الصالحين بدل ما درستهم حد ثاني. المهم جاء البراء فصلى ركعتين وسلم ونظر وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تفتح لنا المدائن اليوم
3: لا اله الا
4: وحدد
3: لا اله الا الله
4: قبل غروب الشمس. تقول كتب السير ما ان يسقط قرص الشمس خلف الجبل الا وكانت نيران كسرى تطفئ في ايوانه ويصعد المؤذن الله اكبر
3: الله اكبر
4: الله اكبر, الله أكبر. لان تستلهم الرحمات بالضعفاء بالاطفال. ابن عمر كان يجيب اطفال الحي بعد ما يختم القران كل جمعه كل ليله الجمعه امنوا على دعائي لانه لسه القلم لم يجر بعد
3: بكر.
4: فلذلك خذ الطفل الصغير خلي المراه الصالحه تؤمن خلي الرجل قوام الليل يؤمن خلي الرجل العالم الرباني يؤمن. اما الناس والاحتيال واللف والدوران والبعد عن الله والفلسفه الكاذبه والجدل والتعمق في امور لا داعي لها يا اخي خلينا مع الله سبحانه وتعالى ان طريق القلوب. نعم. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا نزل يعني قصر يقول لك اقل ملك اهل الجنه هنيجي ان شاء الله الاحاديث يسير الراكب فيه 1000 سنه
3: اقل ملك
4: ده اللي هو يعني
3: الفقير
4: اللي هو يعني محدود الدخل
3: ده منعدم
4: سبحان الله سبحان الله
3: لا سبحان الله
4: طبعا من كرم الله
3: هذه المفاتيح تؤدي الى
4: الجنة. لا هناك مفاتيح اخرى
3: عند ماذا
4: نعم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ على باب
3: خالص.
4: قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: هذه كنز.
3: يقولها جمال مشاهدين المستمعين الآن.
4: لا حول ولا قوة. بس ما حدش يقول لا حول لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: يا حول الله يا رب.
4: ما في هذه خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من تحت العرش تدفع 70 نوعا من انواع البلاء اقلها الهم
3: اقلها الهم
4: بس يقولها ايه تقولها بيقين
3: لا حول ولا قوه
4: تقولها بيقين. الصحابي بيشتكي يا رسول الله ولد الوحيد اسره الاعداء قال له اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قبل الفجر وفقير هو اللي بيروح يحتطب ويبيع يطرق الباب الغلام ابنه معه قطيع الغنم قال بينا في جنح الليل واذا بالقيود تتسع الى ان سقطت نام القوم اخذت القطيع وعدت هو الدنيا يدعو التاريخ طول الله
3: الله
4: الكون بيدي من بيده من بيدي خلق الكون مش بيدي ولا بيدك
3: صحيح.
4: الناس للاسف من شركها ومن سوء عقلها ومن بعد ايمانها ومن ضياع دينها انها تظن ان هذا يصلح كذا ويصلح كذا ابدا العبد يكون عنده يقين ان الكون رب وهو له خالق قوي
3: بالله.
4: يعني هكذا يا بني نعم.
3: قلوبنا تتفطر معك من هذا الكلام الطيب حقيقة ونندم ونتعثر على ما فات وعلى ما ارتكب من جهالة منا في الحياة الدنيا هذه ولكن يعني نسير مع تلك المفاتيح ونستكمل تلك العادة
5: من فضلك اقلب الشرير
3: ولكن يعني نسير مع تلك المفاتيح ونستكمل تلك
4: العادة إذا بعض المفاتيح لكي يعني يتواصل معنا إخواننا المشاهدين
3: نعم
4: أنا أريد في الدنيا مفتاحا للنصر ومفتاحا للظفر على عدو على مجرم على معتدي الصبر إن النصر مع الصبر
3: والهجمة والمفاجأة والمباغتة
4: الصبر سبحان الله العظيم يأتي بالخير كله. دخل رجل على ابن عباس يعزيه في العباس قال خير ما سمعت في عزاء أبي العباس قول أعربي يقول لي اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس.
3: يا سلام
4: صبر سبحان الله العظيم
3: اصبر
4: نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس
3: الرأس.
4: انت ابن عباس رأس العالم رأس سبحان الله صبر
3: خير من العباس,
4: خير من العباس اجرك بعده. انت تقدير العباس
3: على الصبر,
4: على انك تصبر وتاخذ اجر الثبت, وان لله وان اليه راجعون, تاخذ ثواب خير من العباس اجرك بعده. والله خير منك للعباس, والعباس لو قاعد عندك هتعطيه جنه. هو راح سبحان الله الى كرم الله.
3: جميل,
4: الله
3: اكبر. جميل,
4: آه
3: جميل.
4: سبحان الله. شوف كلمه الصبر تنزل بردا وسلام, سبحان الله.
3: صحيح.
4: تعالى لمفتاح المزيد, شكر ولئن شكرتم
3: لأزيدنكم.
4: قيد النعمة بقيدها وتقيد النعمة بالشكر. كل ما تشكر كل ما يزيدك رب العباد, كل ما تشكر كل ما يزيدك رب, سبحان الله. والشكر من جنس النعمة, سبحان الله.
3: يعني
4: أنا الله أعطاني مال, يبقى أشكر.
3: أتصدق.
4: أعطاني علم, أعلم الناس, سبحان الله. أعطاني جاه أخدم به الناس. طب أمنح هذا, سبحان الله.
3: هذه ملكية شخصية.
4: يعني شوف, رأى كسرة خبز وقع
3: من
4: الرسول صلى الله عليه
3: الصلاة والسلام
4: عند عائشة, فأخذها أمطل أذى عنها وسمى الله أكلها. قال يا عائشة, حسني جوار نعم الله عندك.
3: الله أكبر.
4: نعم الله, عايزة حسن جوار.
3: حسني جوار نعم الله عندك.
4: فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت منهم وقلما عادت إليه.
3: سلم يا رب.
4: الله, لما تلاقي دولة فيها أمن وأمان, نعمة, نعمة.
3: صحيح.
4: أو مجتمع آمن مطمئن يعصي الله يسلم من نعمة الأمن. فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف والعياذ بالله. كانت القرية آمنة مطمئنة, يأتيها رزقها رغدا.
3: صحيح.
4: فكفرت بأنعم الله. ما أحسن جوار نعم الله, عملت إيه؟
3: وذيقة.
4: لباس شوف لباس الجوع, تخيل لباس الجوع يعني إيه؟ مش جاعت الأفواه, لا, جاع الجسد كله. لباس بتلبسها لباس الجوع والخوف.
3: سلم
4: تبكى, سبحان الله. فالإنسان لازم أن يحسن جوار نعم الله. ربنا أعطانا المال
3: فكفرت بأنعم الله.
4: الماء أحسن
3: كفر النعمة.
4: كفر النعمة, إنكارها وجحودها وعدم شكرها, سبحان الله. لما وصل المسلمين إلى جزيرة قبرص, أبو ذر موجود, لما حطوا على الجزيرة وبعدين استسلمت الجزيرة فورا, فأشهش أبو ذر في البكاء. أبا ذر أتبكي في يوم من أعز الله في الإسلام, في تبكئين عرض من سبحان الله. قال كانوا هؤلاء يرتعون, فلما خالفوا أوامر الله سلمنا أعناقهم وبلادهم وأرضهم وأموالهم, فإن نسينا وغفرنا صنع معنا ما صنعنا. انظر الصحابة,
3: تذكر فورا إن إذا كان مثلهم.
4: انظر إلى تلاميذ محمد
3: عليه الصلاة والسلام.
4: إيه رب, رب, رب من يا أخي؟ رب أمم. أو الله سبحانه.
3: صحيح.
4: يقولوا شوف دول كانوا عظماء, وسبحان الله العظيم. الله, فارس والروم في سنوات, في سنوات, سبحان الله. ربنا غير في بضع سنين.
3: صحيح.
4: ألف لام ميم, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر, من قبل ومن بعد.
3: يا سلام.
4: الأمر كله بيد من بيده, الأمر كله عشان تسلم. ما قلت شوف, لما تتكأكأ عليك العوالم كلها وتجتمع عليك وتشعر عليك رب, بس قل يا الله, بس قل يا الله,
3: يا الله.
4: مفتاح المحبة, محبة الله, الذكر. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه, ومن أتاني يمشي أتيته هرولا.
3: لا إله إلا الله.
4: سبحان الله. ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا, تقرب من الذراع تقربت منه باعا, سبحان الله. أنت تهز كرم أكثر من هذا, وهو الغني. لكن تزداد المحبة بالذكر. الذكر اولا يطرد عنك الشيطان.
3: لا لا لا,
4: دي نمره واحده. نمره اتنين, تبقى حبيب الرحمن. ايه؟ لا يزال ربك من اصبح وامسى ولسانه رب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. والله لنا علماء رحمه الله عليهم ما رايناهم الا ذكرين في كل وقت.
3: لا لا لا,
4: لما يعني تعلمنا منهم ان لابد ان يكون لسانك نهاج بذكر الله في كل شيء, في كل حركه, وتصير بعد ذلك عاده.
3: خير الذكر ماذا؟
4: لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله,
4: وهذا مفتاح الجنة الأساسي.
3: لا إله إلا الله.
4: الله أكبر, الله أكبر. طبعا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي, لا إله إلا الله. نعم.
3: لا إله إلا الله.
4: نعم. نعم. مفتاح الفلاح التقوى. تتق الله تفلح, قد أفلح من زكاه. أول شرط من شروط التقوى أن تزكي نفسك تفلح, فالح في الدنيا والآخرة. تفلح في إيه؟ ربي أولادك تربية صادق, تحفظه بالقرآن, تموت بضبطك العمر الثاني, والذكر للإنسان عمر ثاني.
3: صحيح.
4: إذا ولد يقرأ, فين أبوه مات من 50 سنة, وثوابه سبحان الله
3: ياخذه
4: ياخذه ويجي يوم القيامه تعال يا ابوه تعال يا امه لبسوه حله الكرامه وتاج الشرف.
3: الله
4: اكبر. ليه؟ ابنه حافظ القران، بنته حافظه القران، فمن باب بر اولادنا بنا ان يحفظوا القران.
3: نعم.
4: كما بررنا اباءنا.
3: لا اله الا الله.
4: مفتاح الاجابه الدعاء، وقال ربكم ادعوني
3: استجب لكم
4: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى اذن اللي ما يدعو
3: مستكبر.
4: ليه؟ ليه لا يدعو؟ لانه معتمد على ماله. يقول لك ليه يدعو؟ الاموال معي في البنك واروح اعالج للبنت في في, في في في اخر الدنيا في امريكا في اوروبا، مش كده؟ طب قول يا رب لو مرضكم بالصدقه، استغفر الله، راجع حساباتك، وروح برضه للطبيب، بس ما, ما, ما تستغني كما استغنى قارون. لا، ما تقولش انما اوتيت على علم، ادعو الله عز وجل يعني تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأعصاب، ادعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت. لا تنسى، شوف، إن الله عز وجل يكره من عبده الذي لا يسأله، إن الله لا يحب عبده الذي لا يسأل.
3: لا إله إلا الله.
4: سبحان الله. والمخلوق لو تسأله سؤال في ابنك، لو سألك سؤال في التالي في التالي أنت تقلق منه، لأنه هو كل ما تشوفني تسألني.
3: الله يغضب إن تركت سؤاله.
4: نعم. وبني آدم حين
3: يغضب
4: كل ما تشوفني أنا وش يعني تحت سؤال. سبحان الله. أبدا. الله لا، الله سبحانه يرضى عن العبد،
3: يفرح بالسؤال
4: ويفرح بالسؤال. سبحان الله. والله يحب العبد الذي يتملقه.
3: بمعنى
4: يعني قبل أن أدعو مش هدخل على الدعاء على طول كده، أقدم سبحان ربك العلي الأعلى الوهاب، تثني على الله بما هو أهله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وثم تدعو، ثم تخلص وتوقن أن الإجابة موجودة، لكن في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وبالطريقة التي يريدها هو، لا بالطريقة التي تريدها أنت. المسألة مختلفة، مش نظام الحياة لا يسير وفق هواك، لا يسير وفق رب خالق قدير خبير عليم بصير.
3: يقول دعونا الله ولم يستجب لنا.
4: لا لا، بالعكس، بالعكس. هنا مفتاح الشيطان يغلق عليه الباب، يقول له خلاص، ما انت شكل، انت شكل استجاب الدعاء، لا خلاص روح شوف ادفع رشوه وخليها تمشي. لا، قل له اخسأ يا لعين، انا ادعو ربا كريما خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير وكلتا يديه يمين، لا غلق عليه الباب.
3: سبحان الله.
4: نعم. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. انت عايز ترغب فيما عند الله، اسهد في الدنيا، خليها وسيله، امرح فيها بس في طاعه الله، تحرك فيها بس بطاعه الله، اقرا باسم ربك وقل باسم ربك ونام باسم ربك وكل حركه حياتك باسم رب، ما تخرجش عن المنهج، تاتيك الرحمات وان لم يكن ظاهرا ففي داخلك، في الداخل تشعر برضا، يعني تشعر ان سبحان الله. ابن عباس يقول لك كانت تمر عليه لحظات من الرضا، يقول والله لو كانت حياتنا في الجنه هكذا لكانت طيبة. قل الله، ايه الرضا اللي في صدري ده؟ هي الجنة كده؟ ما الجنة ايه؟ لا خوف عليهم
3: ولا هم يحزنون.
4: الرضا لا خايف من بكرة، ولا كلنا قلقين من بكرة، ترى الولد لو مت انا الان مين يروح مين ياخذ؟ ابدا ابدا، هو ارحم به الله. وانا ما زلت من بطن امي عريان ابكي، من يراعيني؟
3: الله
4: بس في صورة اب وام. طيب وبعدين؟ من ما كان في نازل عريان؟ طيب انت نزلت عريان هتخرج منها عريان، بس شتان من يخرج عريانا وقد كسي بالتقوى والايمان، ومن خرج عريانا منها لا تقوى ولا ايمان.
3: سلم
4: قلت في رطيب على سيدي. مفتاح الايمان التفكر، دايما ربنا يمدح في الذين يتفكرون، الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى التفكر سبحان الله عرفته مرتبط به، ابعدنا يا رب عن التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لما تمد يدك كده تمسك القلم الحمد لله رب العالمين، يدي تمتد، يدي تعمل، أكتب، علمني القراءة، أنا كنت نازل أمي لا أعرف شيء من الدنيا.
3: سبحان
4: تذكر المعلومة، الله معلومة جت كيف دي؟ الكمبيوتر الإلهي ده كيف اشتغل؟ تتفكر، وهذه عبادة، ساعة تتفكر خير من عبادة السنة.
3: تفكر عبادة. في ملكوت الله سبحانه وتعالى،
4: في كل ما
3: قل سيروا في الأرض.
4: طبعا لازم نشوف الأمم ماذا حدث فيها، حتى لو رحت في أي مكان يقول لك الحضارة والتاريخ، يقول لك يا الأمم دي يا سبحان الله كم تربعت وكم صنعت وكم عملت. سبحان الله. وبعدين لا إله إلا الله،
3: حتى قال أفلا يتدبرون القرآن.
4: نعم، لابد التدبر والتفكر والذكر والتفكير.
3: لا، أنا مر على أشياء هكذا.
4: لا. الكرام. يعني يعجبني العقاد رحمه الله لما كتب التفكير فريضة إسلامية، له كتاب جميل، التفكير فريضة إسلامية ونحن نعطل هذه الفريضة.
3: سبحان الله.
4: نعم. لأن تفكري نفسه عبادة. فلما ولد في علم الفارماكولوجي، علم الأدوية مثلا الفارماكولوجي أو الصيدلانيات، هو يتخصص ويقعد في معمله ويطلع لنا دواء في مركبات حلال يحاول أن يشفي بها المرضى، هذا كالصائم القائم، كالذي نصب رجليه في المحراب يصلي لله، لأنه عمل خير للمسلمين. ما جعلنا تمتد أيدينا لهؤلاء الذين يضعون دون الخنزير أو الكحوليات أو حاجة في الأدوية،
3: ويترك مصادر العلوم الشرعية.
4: لا، مصادر العلوم خليها لأهلها. ما هو ربنا مش يقول أن كلكم تتفقهوا في الدين؟ لا، تنفر من كل إيه؟ فرقة، طائفة. صح ولا لا؟
3: يتفقهوا
4: في الدين ولينذروا قومهم. لكن يعني
3: كلنا علوم شرعية.
4: لا لا لا لا الله، ما أقول له يعني يقول لك إذا كنت أنت أمير وأنا أمير مين يشوف الحمير؟ لازم فينا يعني لازم يعني تنوع التخصصات،
3: توازن
4: لازم كده سبحان
3: الله. ربما هذا المقصود بالتدافع
4: أو سنة التدافع أو سنة التداول وهكذا. نعم صدقت. المفتاح الدخول على الله الحب فيه والبغض فيه.
3: الدخول على الله،
4: يا أخي
3: هذه مرتبة عليا.
4: الله أكبر. ما الصحابة دخلوا على الله ازاي؟ لما أيوه. لما لما لما كده مر النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الأربعة الكبار، أبو بكر وعمر
3: وعثمان وعلي.
4: قال اقترب أبا بكر، قرب منه. قال له يا أبا بكر، كل من قدم لنا يدا كافأناه عليها إلا أنت.
3: الله أكبر.
4: لك يد لا يكافئك عليها إلا الله رب العالمين.
3: يا سلام.
4: قرب أبا حفص عمر
3: سيدنا عمر،
4: فأضع ركبتيه إلى ركبتيه، يقول قد كنت شديدا علينا أبا حفص في الجاهلية. بيسرد. فمن الله عليك بالهداية. ثم وضع يديه على أبي بكر وعلى عمر، قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة.
3: وعثمان
4: ثم نظر إلى عثمان، قال يا عثمان
3: هكذا وصفهم في دخول الجنة.
4: وصف كده أول
3: هكذا.
4: سوف نرى أول من يدخل الجنة.
3: نعم
4: الرسول مع أبي بكر معه. سبحان الله. ثم يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لك. لأن الصحابة لما ماتت رقية ثم ماتت أم كرثوم، فنحن عثمان تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم
3: في موت.
4: سبحان الله. لو كانت عندنا ثالثة سبحان الله. ثم ويقول في يوم أبي موسى الأشعري أدخله، أدخل عثمان البستان وبشره بالجنة على برية تصيبه. سبحان الله، في برية مصيبة، برية تصيبه
3: مرة ثانية.
4: يعني اليوم في أبو موسى الأشعري في حديث قد رويناه من قبل، لما قال سوف أصير بوابا لرسول الله،
3: كلام صحيح. لما آخر وضع رجلي في البئر،
4: وبعدين قال له، وبعدين هنحكيها برضه إن شاء الله
3: بأمر الله تعالى.
4: قال له إنه عثمان، قال أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه،
3: موت زوجته.
4: لا، بلية تصيبه أن يقتل.
3: يقتل
4: يقتل ويقرأ القرآن
3: في الفتنة
4: عبر الثمانين. سبحان الله العظيم. ويقرأ في سورة التوبة رضي الله عنه.
3: لا إله إلا الله.
4: قرب أبا الحسن، قال أبو الحسن، قال أمرني جبريل أن أزوجك من فاطمة، ولو لم تخلق لما وجدنا كفء أن نتزوج فاطمة. يوزع ناشين على صحابة.
3: سبحان الله العظيم.
4: هذه صورة حل. هؤلاء هم الذين دخلوا على الله، الحب في الله والبغض في الله. أن يحب في الله. عمر الله يرضى عليه في عجيبة من العجائب يقول لا، إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب.
3: سيدنا عمر
4: قال يا عمر أبو المنطق يقول أبو، قال إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلب، وإدخال السرور على قلب رسول الله أولى عندي من إسلام.
3: يا سلام.
4: شو الدرجة؟ فين
3: تفاني في الحب؟
4: فين
3: هذا التفاني الجميل؟
4: لا لا لا، بهذه المحبة. فالحب في الله والبغض في الله أعلى درجات الوصول إلى الله عز وجل، الدخول على الله.
3: يعني هذا الكلام فضيلتكم تقولون الآن مع أنه يردد منذ أكثر من 1400 عام. كان عمر بن الخطاب كم عاما مر على إسلامه حتى يعلم كل هذا الذي تقوله الآن؟
4: القلب لما ينفتح ويدخل فيه النور زي بيت فيه ظلام، وفجأة وضيئت كل المصابيح وظهرت كل الكشافات، فظهرت الحياة بصورة أخرى. لما تمشي تخبط خط عشواء بالليل وتفاجأ أن الشوارع كلها أضيئت باللمبات الكهرباء والمصابيح وكشافاتها، ترى الشارع قد اتسع والطريق قد اتضح.
3: صحيح.
4: والحفر قد ظهرت والطريق المستقيم واضح. سبحان هكذا هم ساروا بهذا المنطق، بهذا المنطق. الأعرابي لما قال له علم أخاك الإسلام أبا ذر، قر عليه الزلزلة، فلما وصل لأخرها بكى الرجل وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة أبا ذر، فمن يعمل مثقال ذرة خير جرى بمثقال الذرة. قال له كفاني من التعليم هذا، أنا عالم إيه تاني؟ أروح على أشتغل خلاص.
3: سبحان الله.
4: دخل النور في قلبه.
3: الله أكبر.
4: يا أخ العالية قل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال يا أخ العالية قل آمنت بالله ثم استقم.
3: آمنت بالله ثم استقم. الإيمان والعمل
4: كده. إن الذين قالوا فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر في الدنيا
3: فأبشروا بالجنة
4: التي كنتم توعدون في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأنت أحيانا مش بتستشعر لحظات وأنت تقرأ القرآن أن أنت تشم ريحة طيبة تشعر بسكينة بهدوء. وجود الملائكة وجود السكينة مش سيدنا الحضير رجع السكينة نازلة من فوق ويقرأ الكهف. هدول الصحابة
3: أنا أودوا القصة
4: وسيد الله يرضى عليه ليلة الجمعة يقرأ سورة الكهف فيرى الفرس تحمحم كان صوت
3: قراءتها مطلوبة يوم الجمعة.
4: نعم نعم ليلة الجمعة مطلوبة. وتعطيك نورا للجمعة التي تليها.
3: سبحان الله.
4: سبحان الله. فالفرس تريد أن تقطع الحبل. عنده ولد صغير يحبه. خاف على أن الفرس تضر الولد أمام الباب. وقعد بعد العشاء. فاستحج بإيد الفرس تعمل مع حمحمة الفرس تلك. فنظر فكان في قناديل مضاءة تنزل من السماء.
3: الله
4: هذا صحيح مسلم.
3: نعم.
4: نزل من السماء. توقف حصل له ارتباك فبدأت القناديل تصعد حتى اختفت. راح في صلاة الصبح قال يا رسول الله جلست البارحة أمام البيت فرأيت فرسي تحرحم وأنا أتلو سورة الكهف وصبي عندي يحضر فخفت علي فتوقفت عن القراءة فرأيت قناديل تتنى فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد رتل أسيد. قال يا رسول الله أنا أقول لك عما حدث. الرسول كان ربنا ينقله إلى الماضي كما ينقله إلى الحاضر كما ينقله المستقبل.
3: الله أكبر. يا سلام.
4: إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعم.

0: غفر الله له. كلب سخر كلب
1: الله.
0: لأن بس في قلبه رحمة، في قلبه رحمة. بهذا المنطق تسير الحياة، لكن بغير كده لا تسير. مفتاح الرزق السعي والاستغفار
1: الاثنين،
0: تسعى وتستغفر. ليه؟ وقلت استغفروا ربكم
1: كان غفار.
0: ها يعمل ايه؟
1: يرسل السماء عليكم مدرارا
0: ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. سبحان الله، مش كلام سيدنا نوح؟
1: استغفار،
0: استغفار. من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: وسيد الاستغفار،
0: سيد الاستغفار، وانا على عهدك ووعدك ما استطع اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي باعترافه، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، وافضل ما تقوله ما خرج من قلبك.
1: سبحان الله.
0: الاعرابي
1: يشعر به الانسان.
0: سيدنا ابن مسعود ماشي لدى الاعرابي كده، العشب طلع، مطر نزل في العشب، طلع الحمار قاعد ياكل في العشب. فالاعرابي لا يعرف الكلام ولا في العقيده ولا في الدين، مسلم بس امي. فنظر الى السماء قال وعزتك وجلالك اني احبك يا رب. فرحان ان الحمار حبك، لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حماري. سبحان الله. فقال وضع ابن مسعود وضع الله الرحمه في قلب الاعرابي. سبحان الله. ما قال له عيب يا راجل الكلام التهريدي. سبحان الله. وراى مره اعرابيا يعني الماء ما فيش مطر والارض جرداء والغنم نحيله، فنظر الاعرابي الى السماء رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، انزل علينا الماء لا ابلك. لا ابلك في اللغه
1: هي سب وشتم.
0: فقال ابن مسعود صدق الرجل لا اب له ولا ولا.
1: يا سلام، نظره،
0: شوف الاذن،
1: النظره. جميل الأذن. جميل.
0: لما سرق، لما سرق ابن مسعود ندع على السارق، لا لا لا انا صاحب المال مش انا سرق. فلما نجيش ابن مسعود الصحابي الجليل حفظ القران، قال اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها.
1: لا اله الا الله، لا اله الا.
0: وان كان غير محتاج فاجعله اخر ذنب يرتكب.
1: يا الله.
0: هذه قلوب جبلت على الرحمه، هذه قلوب مفاتيح، هي نفسها مفاتيح، هم مفاتيح خير اصلا. يعني حقيقه الامر يعني
1: كما قال اصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم.
0: يعني وان كان الحديث يعني لكن معناه صحيح، وان كان الحديث فيه يعني
1: الدلاله،
0: دلاله، دلاله بلا شك. لا لا هو نجوم، كل واحد منهم سماء وارض،
1: صحيح،
0: كون، أمة.
1: سبحان الله.
0: أمة والله، أمة والله. سبحان الله. يعني رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. أمة.
1: لا لا لا.
0: أم أبو ذر أمة. فايدة. لا لا لا، ما بهذا المنطق واحد بيدعو للسرق، للسرق. ها؟ يعني الكريم اللي قال عليه إيه يعني أن الكريم كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين.
1: صحيح.
0: الذين يسرقون. نعم. نعم. تعالى الاستعداد للآخرة مفتاحه إيه؟ خصر الأمل. لكن يقول لك إيه؟ أنا إن شاء الله سنة 2020 يعني بعد
1: خطة خمسية وخطة عشرينية
0: وسنة 2040 بقى لما البنت تكون ثلاث سنوات دي عندها مش عارف يا ابن الحلال. سبحان الله. يا أخي خطط براحتك وضع في ذهنك أنك ربما تبيت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. المفتاح كل خير الرغبة في الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله.
1: القضية. القضية. أنا كنت أود أن أسألك عن الشر.
0: لا لا لا أنا ما نشر
1: يعني حتى نعلم أيضا ونبتعد عنها.
0: نشرش على الشر دي.
1: ونبتعد عنها. يعني هل الشر مفاتيح؟
0: والعياذ بالله رب العالمين تعالى مفاتيح الشر. مفتاح النار إيه أساسا؟ والعياذ بالله الشرك والكبر والإعراض عن الله.
1: لا اله الا الله.
0: مش ما فيها مشاكل مشكله.
1: صحيح.
0: المشرك يروح فين؟
1: النار.
0: والكافر
1: النار.
0: والعياذ بالله المعرض عن الله
1: في النار.
0: طيب مفتاح كل اثم ام الكبائر.
1: ما ام الكبائر؟
0: الخمر. من شرب الخمر في الدنيا من شرب الخمر في الدنيا سقي من ردغه من الخبال يوم القيامه. قالوا ما ردغه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل جهنم.
1: سبحان الله.
0: واللي يشرب خمر الدنيا ما يتوبش لن يشرب من خمر الاخره في الجنه. الذي قال فيها رب العباد لا غول فيها ولا تسنيم. لا تغتال العقول ولا تصيبك بنعاس. مفتاح ارتكاب الفواحش اطلاق البصر.
1: ولو كان يشرب حتى ينسى.
0: هو هينسى ما هو ناسي خلاص ناسي
1: كاس واحد لا
0: يغتال. فنسيه رب العباد عز وجل.
1: كاس ولا يسكر هذا الكاس.
0: لا لا لا هو القضيه ما اسكر كثيره فقليله حرام. وتقاس عليها المخدرات، تقاس عليها

0: الهيروين والكوكايين والحشيش وكل ده
1: والبانجو
0: كله العلم من رب العالمين
1: كله ينسحب على حكمه.
0: يعني حرم الله كل مسكر ومفتر.
1: ما المفتر؟
0: اللي هو يعني يعمل الإنسان كده
1: مخدر.
0: مخدر بالظبط. مش كل يعني مش الخمر بس مش خمر العقول والذي يفتر أيضا. وبعدين أراد
1: يعني هنالك قضية تثار غالبا بيننا وهي حضرتك لماذا خلق الله هذه الأشياء وحرمها علينا؟
0: لا لا هو الله عز وجل نحن الذين صنعناها. الله لم ينزل خمرا من السماء. ما رأي دخل على أبي حنيفة وقال له ما رأيك في العنب يا إمام؟ حلال أم حرام؟ قال له حلال. وما رأيك في الماء؟ قال له حلال. قال له إذا خلطنا العنب بالماء فاختمر قلتم لنا حراما؟ قال ما رأيك لو رششتك بكوب الماء هذا هل تصاب بأذى؟ قال لا. ولو بحفلة من التراب تلك عملت لك كده هل تصاب؟ قال إذا عجنت هذه في تلك وتركتها حتى جيك وضربتك في رأسك. سبحان الله العظيم.
1: صناعة البشر.
0: صناعة البشر. صناعة البشر. البشر صنع.
1: لا اله الا الله. نظره طيبه
0: يا سبحان الله. الله يقول مش الراجل كان يشرب يقول فاذا سكرت فانني رب الخوارنق والسدير اكبر قصين عند كسره واذا صحوت فانني رب الشويهه والبعير. هو ما حدوش سبحان الله. لا والمجرم الثاني اذا ما مت فتفني الى جربك الى جنب كرمه تروي دمائي بعد موتي عروقها اني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. جرام جهل الاسلام ليهذب. قالوا يا احنف ابن قيس حريم العرب لما لا تشرب الخمر؟ كان قبل الاسلام.
1: نعم.
0: قال اصبح حريم العرب وامسي سفيههم.
1: يا سلام.
0: وابو بكر ما شرب الخمر لا في جاهليه ولا في اسلام
1: ابدا.
0: ماذا قهقت؟
1: سبحان الله.
0: هذه اسمها
1: عتيق.
0: هذه اسمها عتيق. هذه اسمها خاص.
1: نعم
0: نعم رضي الله عنه.
1: هذه من مفاتيح الشر. ماذا ايضا من مفاتيح
0: الشر؟ عندك النفاق والعياذ بالله مفتاح المعاصي. يفضل يعصي ياسر لغايه ما يصير منافقا والعياذ بالله. عندك مفتاح الكفر الكذب والبعد عن الله عز وجل. مفتاح البخل وقطيعه الرحم الشح.
1: الشح
0: الشح مع الشح والحرص.
1: والفرق بين البخل والشح؟
0: لا البخل ملكه لكن الشح ان يخاف ان لا يغفل عن بخله.
1: سلم يا
0: رب. ليه يقطع الرحم؟ ما لو راح يزور اخته
1: هياخد شيء هو رايح.
0: لازم سبحان الله يعني اولاد اخته مثلا كده خالي خالي خالي ولا خالي والعياذ بالله يا ريت يكونوا خالين. يا ريت يكون خالين. فسبحان الله. فوالعياذ بالله. ثم مفتاح الاعراض مفتاح كل بدعه وضلاله الاعراض عما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاه والسلام.
0: هذه بعض المفاتيح.
1: وهذا اخطر مفتاح من المفاتيح الاعراض عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام.
0: نعم نعم.
1: وصل الأمر إلى إنكار السنة
0: والعياذ بالله. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أي من هذه السبل جائر.
1: يعني
0: يعني أنت على إذا عايز تروح على الطريق الجنة على طول خليك في إيه قصد السبيل. أقصد السبيل الحق وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وموصاكم به. خلاص. فأنت عندك إيه عندك وعلى الله قصد السبيل. يعني أنت عايز تقصد السبيل هذا هو الطريق ومنها جائر. في سبل جائرة احنا نصنعها. يقولوا يخاف من داوي يا عمي ينافق هذا ورأي هذا قول كلمتين مش اشكال يعني بقى سبحان الله.
1: يعني يعني اذا كان هذا هو النظام المعترف به الان انه يمشي الظروف يمشي الاحوال يسير العصر يواكب
0: عندنا النظام.
1: طبيعة تعامل الناس الان بهذا النظام.
0: عندنا نظام واحد كتاب وسنة دين حنيف وضح لنا المنهج ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة. قال في حجة الوداع تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
1: فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي في آخر حلقة ما هي الأبواب التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بخصوص الجنة في قبل الحلقات
0: بعد المفاتيح يعني؟
1: نعم
0: إن شاء الله. هذه طبعا الأبواب أبوابها تربتها سقفها عيونها أنهارها أشجارها قصورها طعامها شرابها نورها صفة أهلها الحور العين المبشرون بها درجاتها الآيات التي تتحدث عن الجنة والأحاديث التي تتحدث عن الجنة. ونختم برؤية وجه الله الكريم.
1: يا سلام. ونعم بها من رؤية. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلتكم شكرا جزيلا، وعلى أمل اللقاء بفضيلتكم في عتبات الجنة إن شاء الله رب العالمين. ولكن قبل النهاية نود دعاء منكم، عسى أن تكون هذه ساعة إجابة في هذا المجلس.
0: سبحان ربك رب العزة أعلى الوهاب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا مستغفرا إلا غفرت له وتبت عليه، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وما أن نلقاه. اللهم اجعلنا آن الجنة دون سبقة عذاب. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين، وارزقنا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين، إنك على ما تشاء قدير، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل هو الصحابي الأول، لذلك إذا قرأتم سيرته يمكن أن يكون قدوة لكل مؤمن وهو في طريق الإيمان. فكان في نفسه تساؤل مستمر، تساؤل عن يقين للحق، وتساؤل عن طريق الهدى. فكان هذا الصحابي الجليل صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه. وإذا كان الصديق صديقا فمعنى ذلك أنه قريب جدا منه. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان له معدن. أيها الإخوة، العرب في الجاهلية كانت لهم أشهر حرم. أنا لا أنسى أن هناك نواقص كثيرة وهناك حروب، لكن هناك مكارم أخلاق مع الجاهلية التي كانوا يعانون منها. يعني في هذه الأشهر الحرم تتحول السيوف إلى أغصان، تتوقف الحرب، يتوقف سفك الدماء. هذه ميزة. هناك مكارم أخلاقية في الجاهلية، وكان الصديق عليه رضوان الله في قمة هذه النماذج التي عاشت في الجاهلية والتي جاءها الإسلام وهي على نقاء فطري. كان مرة في بلاد الشام في عمل تجاري. قبل أن يغادر الشام إلى بلده مكة رأى رؤيا، رأى قمرا قد غادر مكانه في الأفق الأعلى ونزل على مكة، حيث تجزأ إلى قطع وأجزاء تفرقت في جميع منازل مكة وبيوتها، ثم تضامنت هذه الأجزاء مرة أخرى، وعاد القمر إلى كيانه الأول واستقر في حجر أبي بكر. صحى هذا الصديق من نومه وقد رأى هذه الرؤيا، وسارع إلى أحد الرهبان المتقين الذين ألفهم وعقد معهم صلات في الشام، وقص عليه الرؤيا، فتهلل وجه الراهب الصالح وقال لأبي بكر: لقد أهلت أيامه. قال: من تعني؟ قال: النبي الذي تنتظر، لقد أهلت أيامه. ويجيبه الراهب: نعم، وستؤمن معه وستكون أسعد الناس به. هذه يسميها علماء السيرة إرهاصات، الأشياء الجليلة العظيمة لا بد لها من إشارات حينما تأتي تؤكدها، حينما تأتي تؤكدها. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كلم الناس في المهدي، قال: إني عبد الله. فلما كبر وأرسله الله رسولا لقومه، تذكروا أن هذا الغلام هو الذي تكلم في مهده. فالمعجزات التي تظهر على أيدي الأنبياء في وقت مبكر جدا من إرسالهم للناس ليست معجزات بالمعنى الدقيق، يعني إشارات مبكرة حينما يبعث النبي برسالته إلى أمته، يذكر الناس أن لهذا الإنسان وضعا خاصا حينما كان صغيرا، فيربطون بين هذا الحدث القديم وبين البعثة الجديدة. هذا الربط مما يؤكد أن العناية الإلهية اختارت هذا الرجل ليكون نبيا، وهذا معنى قوله تعالى: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وسيدنا الصديق يحتل مرتبة الصديقية، والله الذي لا إله إلا هو، حينما تقرؤون سيرته شيء لا يصدق. الحب الذي ينطوي عليه هذا الصحابي الجليل للنبي يكاد لا يصدق. المؤاثرة، التضحية، الولاء، الفهم، الإدراك في أعلى مستوى، وهذه القدرات الفذة التي يمنحها الله للمؤمنين تقابل صدقهم في طلب الحقيقة. كلما اشتد صدقك في طلب الحقيقة منحت من الله قدرات استثنائية تعينك على تحقيق مطلبك في الحياة. إذن هذه كانت بالمعنى الدقيق إرهاصا لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سيدنا الصديق كان مسافرا وعاد إلى مكة المكرمة، لكن هذه المرة عاد إلى مكة المكرمة وفيها حدث جلل، وفيها أمر عظيم، وفيها خبر يدوي. ما هذا الخبر؟ اقترب أبو بكر من مكة المكرمة فشعر أن فيها حدثا لم يكن حينما غادرها. فلما دخل مكة وقابل أصدقاءه، تقدمهم أبو جهل وعمرو بن هشام وتعانقوا، وبدأ أبو جهل يقول: أو حدثوك عن صاحبك؟ فأجابه أبو بكر: من تعني؟ تعني محمدا الأمين؟ فقال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. انظر إلى تسمية الصديق: تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. ودار حوار سريع بين أبي جهل وبين الصديق. قال: أسمعت أنت ما يقول يا عمرو بن هشام؟ قال: نعم سمعته، وسمعه الناس جميعا. قال: وماذا قال؟ يقول: إن في السماء إلها أرسله إلينا لنعبده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أو قال إن الله أوحى إليه؟ سيدنا الصديق سأل: أو قال محمد الأمين إن الله قد أوحى إليه؟ قال أبو جهل: أجل. قال الصديق: ألم يقل كيف كلمه ربه؟ قال أبو جهل: قال إن جبريل أتاه في غار حراء. وتألق وجه أبي بكر كأنه الشمس. قال في هدوء وسكينة: قال إن كان قال هذا فقد صدق. الفصل كله حول هذه الكلمة: إن كان قال هذا فقد صدق. ولهذه الأسباب سمي الصديق، لأن يقينه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام فوق الشك. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس كذبة قط. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس خيانة قط. مثل هذا الإنسان حري أن يصدق إذا قال. طبعاً أبو جهل ما توقع هذا الموقف الهادئ، هذا التصديق، يعني هو يظن أنه سيلقي على أذني الصديق خبراً صاعقاً، يظن أنه سيفصم عرى المودة بينه وبين الصديق، إذا بهذا الصديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال هذا فقد صدق. قصد أبو بكر داره ليرى أهله وينفض عنه وعثاء السفر، وبعدها يقضي الله أمرا كان مفعولا. والآن سيدنا الصديق أراد أن يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرا. طبعا هو يعرفه معرفة جيدة. الحقيقة الصديق عليه رضوان الله لم يصدق النبي بشكل متعجل، لكن خبرته مع النبي طويلة. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، الإنسان المستقيم الشريف الطاهر الصادق الأمين، من كانت أخلاقه هكذا إذا تكلم فحري به أن يكون صادقا، لأنه دائما الانحراف السلوكي يرافقه انحراف عقائدي، والانحراف العقائدي يرافقه دائما انحراف سلوكي. هذه حقيقة مقطوع بها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح وبين الخلق الكريم. فإن رأيت فكرا نيرا وعقلا راجحا وكلاما سديدا ورأيا صحيحا فظن بغلبة الظن أن صاحب هذا الكلام السديد وذاك العقل الراجح إنسان مستقيم. وإن رأيت استقامة وورعا وطهرا وصدقا وأمانة فظن بغلبة الظن أن صاحب هذه الأخلاق الرفيعة إنسان مبادئه صحيحة. اعتقد هذا الاعتقاد. هناك تلازم ضروري وحتمي بين سلامة السلوك وسلامة الفكر، بين سلامة العقيدة والمبدأ وسلامة الحركة في الحياة. بالقرآن الكريم هناك بعض الإشارات، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الآية انتهت. كيف تنتهي الآية ولم يأتي الجواب؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الجواب أي انظر إلى أخلاقه، انظر إلى دناءته، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى اقترافه الآثام، انظر إلى انحرافه السلوكي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، انظر إلى استقامته. هذا التلازم مهم جدا. لعل هذا التلازم هو موضوع هذا الفصل. سيدنا الصديق ما بادر وقال لقد صدق إلا لأنه خبير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتقدوا أيها الإخوة، وهذا من عقيدة المسلم، أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة، ولو لم يكونوا معصومين قبل الرسالة لشك الناس في دعوتهم. سيدنا الصديق انتقل من بيته بعد أن نفض عنه وعثاء السفر وتوجه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى حديث بينهما في سرعة الضوء وصفائه. قال أبو بكر: أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب؟ سما كان رسول الله. أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وبماذا أنبأوك؟ قالوا: إن الله أرسلك إلينا لنعبده ولا نشرك به شيئا. قال: وماذا كان جوابك لهم يا عتيق؟ قلت لهم: إن قال هذا فقد صدق، هو يظن أن هذا الإنسان سيكون أول من يصدقه، وقد تحقق ظنه. يعني إن لم تكن داعية فكن مع داعية معينا ونصيرا. دائما الأمة الجماعة المؤمنة كلهم مرحومون، كل واحد له دور. هل الأسرة يا ترى أي الأدوار أخطر؟ الزوج؟ طب ما قيمة الزوج وماله الوفير من دون زوجة تربي وتنجب وتطبخ وتقدم المعونات والخدمات لأفراد الأسرة؟ الابن له دور، والزوج له دور، والزوجة لها دور. فهذه أسرة، وجماعة المؤمنين أسرة، ما في حدا أحسن من حدا. أسرة بمعنى الكلمة، كلهم متعاونون على تحقيق الهدف الكبير الذي من أجله جاءت هذه الرسالة. طيب، لما النبي فاضت عيناه بالدموع غبطة وشكرا، عانق صاحبه وقبل جبينه ومضى يحدثه كيف جاء الوحي في غار حراء قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن شد بكلتا يديه. يا من إنسان بصافحك، بس في أشخاص نادرين من شدة المودة والشوق تضع يديك كلتيهما حول يده. فسيدنا الصديق أمسك بيديه مجتمعتين وصافح بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك صادق أمين، وأشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. ما دعوت أحدا إلى الإسلام قط إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. استمعوا أيها الإخوة إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصحابي الجليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا أرجو الله أن يكافئه بها يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. سيدنا الصديق أعطى كل ماله، وما قبل النبي مال أحد كله إلا من سيدنا الصديق. من سيدنا عمر لم يقبل إلا نصف ماله، أما سيدنا الصديق قبل ماله كله. أيام تنشأ علاقة بين شخصين في الله، علاقة إيمانية، صدقوا أيها الإخوة تتلاشى الفوارق. يعني المال واحد صار، الهموم واحدة، الفرح واحد، الحزن واحد. أحيانا تشتد العلاقة بين المؤمنين لدرجة أن الملكية تتلاشى، لك مالي ومالك واحد. فسيدنا الصديق بلغ من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حدا ما رأى له مال أمامه أطلق. قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. فهذا الإيمان العالي، وكلما ارتقى إيمانكم، دققوا في هذا الكلام، كلما ارتقى إيمانكم تحبون بعضكم بعضا. الحسد من ضعف الإيمان، تراشق التهم من ضعف الإيمان. قال: وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم. هذه أقوال صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق. وهناك أقوال كثيرة، من هذه الأقوال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. في كل هذه الصحبة ما بدرت منه كلمة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الموقف الذي لا ينسى والذي عصم الله به المسلمين من الشتات يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أنه ما من أحد على وجه الأرض يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما يحبه الصديق، ومع ذلك هذا الخبر، خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتمله أحد من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر كذبه، سيدنا الصديق كان في بعض شأنه في طرف المدينة يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر حينما علم بنبأ الوفاة قال كلاما اختل توازنه، قال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات، ألا لا أسمع أحدا يقول إنه مات إلا فلقت هامته بسيفي هذا. هذا موقف سيدنا عمر، شيء غير معقول، رسول الله يموت؟ يموت. سيدنا الصديق وهو في طريق العودة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبأ في الطريق، نعم، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أقبل أبو بكر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في ناحية البيت، عليه برد حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه النبي ثم خرج، وعمر يكلم الناس فدعاه للسكوت فأبى أن يسكت وتابع كلامه، فقال: أيها الناس، طبعا لما رآه كذلك تكلم سيدنا الصديق، فلما رأى الناس الصديق يتكلم أنصتوا، وأقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. يعني تحب إنسان إلى درجة تفوق حد الخيال، وتوحد الله إلى درجة تفوق حد الخيال، الجمع بين التوحيد وبين الحب. أكثر الناس إذا بيحب يشرك، إذا وقع في الحب وقع في الشرك، وإذا وقع في التوحيد وقع في الجفوة. أما أن تجمع بين الحب وبين التوحيد، أن تحب إنسانا إلى درجة تفوق حد الخيال، وأن لا تنسى أن الله هو كل شيء، هي الجمع، هذا شيء صعب. لكن أيام شخص عادي داعية يزداد الحب له لدرجة أن أتباعه ينسون الله عز وجل، ينسون الله من أجله، وقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. وإذا كان إنسان تعلم التوحيد بشكل في جفاء، تلاقي فظ غليظ، أخي أنا موحد، لا، هي غلط وهي غلط. سيدنا الصديق وهو في أعلى درجات الحب ما غابت عنه حقائق التوحيد. قال: أيها الناس، لو لم يكن له إلا هذه الكلمة لكفته، الكلمة فقط. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واقعي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأصل هو الله، الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الآية أول مرة في حياتهم، أفإن مات أو قتل. أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم أن كلمات أبي بكر تؤكد أنه قد مات، ما صدق ذلك. هذا الموقف الذي لا ينسى له، قمة التوحيد مع قمة الوفاء. اجعلوا من هذا الصحابي الجليل الصديق العظيم، اجعلوا منه قدوة. كان في أعلى درجات الحب والوفاء للنبي، وفي أعلى درجات التوحيد، ما عبده من دون الله ولا أشركه مع الله، لكنه أحبه حبا ما أحبه أحد من العالمين. هذا هو القدوة. لا تنسى أن الله هو كل شيء. لما النبي الكريم قال لها الصديق للسيدة عائشة: قومي إلى رسول الله، قالت بعد التبرئة من الإفك، قالت: والله لا أقوم إلا لله. النبي تبسم. فيجب أن تجمع بين الوفاء وبين التوحيد، وألا يحملك الوفاء على الشرك، وألا يحملك التوحيد على إنكار الجميل.
1: والحمد لله رب العالمين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 690 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 21 من حلقات تدبر سورة البقرة. افتح معايا سورة البقرة، طلع المصحف بتاعك أو افتحوا التطبيقات بتاعت القرآن اللي معاكم واقرأ معايا الآية 63 و64. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني وإذ قلنا واذكر أو واذكروا، إذ أخذنا ميثاقكم، افتكروا لما أخذنا عليكم العهد إنكم طبعا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتؤمنوا بأنبيائه وتطيعوه. اللي حصل إنه لما نزلت التوراة بنو إسرائيل وجدوا فيها تشريعات كثيرة فرفضوها وتذمروا من كتر القوانين والتشريعات والتعليمات، مع إن هذه التشريعات لتنظيم الحياة، والناس في الوقت ده ما كانش عندها كود واضح يبين الصح من الغلط والحقوق من الواجبات، محدش عارف حدوده فين وحقوق الناس عنده فين. لذلك الناس في الوقت ده الشعوب كلها كانت بتفرح لما يكون في قوانين بتنظم حركة الحياة، بتبحث عن قوانين. لكن لما يبقى في قانون مثلا يجرم السرقة وتلاقي ناس تعترض، يبقى هم يعني يا إما هم حرامية يما ناويين يسرقوا. قانون مثلا يجرم التحرش، يقولوا مثلا احنا في مجلس الشعب بيناقشوا اصدار قانون لتجريم التحرش، فتلاقي ناس بتعترض على القانون ده، يعرف ان هم يا اما هم اصلا متحرشين يا اما ناويين يتحرشوا. وده يوريك الفرق بقى بين بني اسرائيل اللي اعترضوا على نزول تشريعات وقوانين، وبين الصحابه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا دائمي السؤال ويفرحوا قوي بنزول قوانين وتشريعات. يعني يقولوا ايه؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم اللي بيسألوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فده يوريك الفرق، الصحابة كانوا عاوزين قوانين، عاوزين تشريعات تنظم الحياة. يسألونك ده معنى ايه؟ معناه ان الصحابة كانوا بيستنطقوا، يعني بيطلبوا، بيخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق، يعني بيطلبوا منه ان ينطق ويقول لهم تشريعات اكثر، بيستنطقوا رسول الله، بيتعجلوا التشريعات، عاوزين يعيشوا بطريقة صح، عاوزين يتأكدوا ان هم عايشين بطريقة ترضي الله، مش ينزل تشريعات يرفضوها وهم عارفين انها نازلة من ربنا. المهم بنو إسرائيل تذمروا واعترضوا. وإذ أخذنا ميثاقكم، اعترضوا، ورفعنا فوقكم الطور. في ناس قالت إن ربنا رفع الجبل فوق دماغهم كتهديد لهم إنهم لو ما قبلوش التوراة هيطربقها فوق دماغهم ومنزل الجبل على دماغهم. لكن معظم المفسرين ان ده مستحيل، مستحيل يكون كده، لان ربنا لا يجبر احد ابدا على شرعه. ده ينافي اصل اساسي من اصول الدين التي لا تتغير، وهو لا اكراه في الدين. ربنا رفع الجبل فوقهم ليريهم قدرته، ليريهم معجزة تجعلهم يرتدعوا، تجعلهم يشعروا بقوة الله، لكن مش يهددهم ان لو ما قابلتوش هينزل فوق دماغكم دلوقتي. ربنا عقابه مش حال بالشكل ده ابدا. طيب، ونص الآية كده، نص الآية ما بيقولش ان ربنا هددهم بوقوع الجبل على دماغهم ولا حاجة. ماشي، ممكن بعضهم يكون ظن ان الجبل هيقع على دماغه، دي قصه تانية، وده ومطلوب، ده كويس ان الواحد يخاف من عقاب ربنا، لكن ربنا لم يقل هذا ولم يهدد بهذا. والقصه موجوده بتفاصيل اكثر في سوره الاعراف. في سوره الاعراف مثلا ربنا بيقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا أنه واقع بهم. هم ظنوا أنه واقع بهم، ربنا ما قالهمش هوقع عليكم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا التوراة بقوة، نفذوها، تدبروها، تعبدوا بيها. الشاهد أن ربنا رفع الجبل قدامهم لما تذمروا بعضهم، طبعا تذمر مش كل رافضين التوراة، وبعضهم كان متردد. نرجع للآية 63 بتاعتنا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور يعني الجبل، يا إما جبل الطور وده الأقرب، أو جبل من جبال فلسطين، لكن كلمة طور يعني جبل بالنبطي، باللغة النبطية، ولكن يعني المعظم المفسرين ده جبل الطور اللي نزلت فيه عند فيه التوراة، يعني في سيناء الكلام ده. ورد في التفاسير أنهم سجدوا في اللحظة دي، شافوا الجبل فسجدوا، وسجدوا على جانب من وجوههم. ماشي، لأن ناس سجدين والجبل في بالمنظر ده، فأكيد بيسجدوا ويبقى إيه، سجد على جانب وشه عشان يبقى باصص على الجبل وشايف المعجزة دي. لذلك في بعض الصلوات اليهودية إلى اليوم بيسجدوا على جانب من الوجه، بس دلوقتي بيفسروها تفسير تاني. السجدة دي اسمها نفيلة على الهبنيم، يعني السقوط على الوجه، او بالانجليزي بتتقال falling on their faces in prayer، يعني بينزل على وجهه يصلي. ودي موجودة على فكرة في إنجيل يوحنا، بيوصف السيد المسيح، بيقول إن هو مشى، طبعا هي بالعربي مختلفة تماما، في كل اللغات، كل اللغات، عبري، يوناني، إنجليزي، كله، he walked a little further and fell on his face and prayed، يعني نزل على وجهه يصلي، ما عدا اللغة العربية. الإنجيل العربي يقول ونزل على ركبتيه يصلي. شمعنا شمعنا العربي مش نزل على وجهه يصلي؟ عشان ما يبقاش بيفكر القارئ العربي بالسجدة بتاعت المسلمين، ويبقى اللي بيقرأ يشوف ان المسيح سجد زي المسلمين. لكن يعني في ناس عندهم الكتاب بتاعهم في ايديهم كده زي العجينة، بيشكلوه زي ما عايزين، غير زي ما انت عايز، مش مشكلة. المهم، هما عندهم حاجة اسمها النفيلة على الهبنيم، يعني بينزل على وجهه يصلي، ولكن ما بينزلش زي ما احنا بننزل كده، بينزل على الخد الشمال. هم اللي عندهم تفسير تاني، ما بيقولوش ده عشان خاطر من ياما الجبل اترفع، لا، بيقولوا ان الحضور الالهي بيبقى عن اليمين، فاليهودي لما يسجد يسجد على خده الشمال عشان ينظر الى الاتجاه اللي فيه الله، وطبعا الله لا يتحيز وليس له اتجاه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا التوراة بقوة، واذكروا ما فيه الوحي لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم، قلنا الميثاق هو طاعة الله وأنبياء الله، وأمروا أنهم يأخذوا التوراة بقوة، يعني يحترموها، ينفذوا ما فيها، لأن ده هو اللي يجعلهم إيه؟ لعلكم تتقون، اللي يجعلهم متقين. هو لازم يبقوا متقين يعني؟ طبعا. ما هو لما يبقوا متقين هيبقوا من الفئة المتبعة للهدى بطريقة صحيحة. احنا قلنا في أول، يعني احنا قلنا الفاتحة اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، فطلبنا الهداية من الله. فين الصراط المستقيم؟ ففي البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهدى هو الكتاب ده. وقلنا في ثلاث أنواع من الناس بتتعامل مع الهدى. المتقين دول اللي بيتبعوا الهدى وموصوفين من الآية 2 للآية 5، أربع آيات في البقرة. وبعد كده الكافرين اللي بيكفروا بالهدى موصوفين في آيتين 6 و7. وبعد كده المنافقين

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بفضل الله لما رفع الجبل فوقكم قبلتم التوراة وسجدتم زي ما قلنا، وإلا كانوا هيبقوا من الخاسرين. يعني فضل الله عليهم ده هو إنهم عادوا عن الكفر اللي كانوا على وشك يعملوا بأنهم يرفضوا الوحي، وإلا كانوا هيبقوا من الخاسرين. لكن للأسف هذا التمسك بالتوراة لم يدم طويلا، استمرش كتير، تولى معظم بني إسرائيل بعد كده، تولوا يعني ادوا ظهرهم للوحي وللتوراة وللدين، ولم يحترموا ميثاقهم مع الله. وبمرور الزمن بدل ما يأخذوا ما أنزل الله بقوة حرفوا ما أنزل الله، حرفوا التوراة بدل ما يأخذوها بقوة، وقطعوا ما أراد الله أن يوصل. يعني إيه؟ أراد الله أنهم يوصلوا إيمانهم بعيسى بن مريم وبعد كده بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم قطعوا هذا. اقرأ بقى معايا 65 و66. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هنا ربنا بيذكرهم بعيب آخر من عيوبهم، عيب موجود في تاريخ أبائهم. خلي بالك ربنا هنا بيخاطب اليهود بتوع المدينة اللي موجودين في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب نزل لهم يعني. فكل اللي فات ده بيذكرهم بأمور حدثت من آبائهم وأجدادهم عشان ما يخطئوش نفس الأخطاء دي. احنا النهاردة في القرن 21 بنقراش، احنا بناخد الدروس برضو، لكن الخطاب موجه ليهود المدينة دلوقتي كان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني دي قصة معروفة عندهم. القصة بالتفصيل احنا تدبرناها في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في أواخرها لما ربنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قصة خدناها في سورة الأعراف، حدثت في وقت نبي الله داود كان هو الملك. ولكن هنا في سورة البقرة ربنا بيذكرهم بالخطايا بتاعتهم دون الدخول في التفاصيل، فاحنا مش هندخل في تفاصيل القصة أوي الحقيقة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يوم السبت هو يعني أحد يومين مذكورين بأسمائهم في القرآن، مفيش أيام تانية مذكورة في القرآن. شوف أحد عد، واليومين دول هم اليومين اللي مش متسميين على أسماء أرقام. أحد واحد، اثنين الاثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس كده، سادوساء لا، سابوعاء لا، أمال إيه؟ الجمعة، السبت. يبقى ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فاجتمع خلق الكون يوم الجمعة، الجمعة التي اجتمع فيها خلق الكون. طيب اليوم اللي جمع فيه ربنا المخلوقات كلها، لذلك ربنا فرض على المسلمين الاجتماع يوم الجمعة للصلاة كلنا مع بعض، ونترك التجارة ونترك البيع، لأن ده اجتماع مهم أهم من التجارة ومن البيع. السبت يعني القطع، السكون، نقول النائم ده في سبات عميق، سبات نوم، قطع للنشاط والحركة. لذلك ربنا فرض على بني إسرائيل قطع العمل وجمع المال في هذا اليوم ليكسر الطبيعة المادية الشديدة اللي موجود عنده ويتفرغوا للعبادة. يوم السبت اللي هو الشبت عندهم بيبدأ من المغرب اللي هو الجمعة المغرب إلى أول ثلاث نجوم يظهروا، يعني اللي السبت المغرب بعد المغرب بشوية على العتمة كده، يعني 24 ساعة.

0: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا على حدود الله وعلى أوامر الله وعلى تشريعات الله. في ناس تحايلوا على شرع الله، اسمع بقى، دول كانوا صيادين سمك، فعشان ممنوع يصطادوا يوم السبت عملوا كده حياض بطريقة معينة ليها شبك معين، بحيث يحطوها يوم الجمعة ويبدأوا السبت مفيش شغل، السمك يدخل في الحياض دي ويجي يرجع ما يعرفش يرجع، عشان هم عاملين ايه البوابات بتاع طريقة معينة. ييجوا بعد السبت ما يخلص يلاقوا الحياض دي مليانة سمك. الله، طب لك احنا ما عملناش حاجة. لا، انت عملتوا، انتوا اصطادتوا، انتوا اللي جهزتوا عشان تصطادوا وتجمعوا المال في اليوم ده. فهم كانوا بيتحايلوا على الشرع، ودي تفيدنا احنا في ايه؟ تفيدنا احنا في ايه؟ ده احنا عندنا يعني مادة بتدرس اسمها مادة الحيل. ازاي ناس ممكن تتحايل على شرع الله؟ ممكن مثلا تعرفين المسلم بيطلع الزكاة ماله لما يحول عليها الحول، يمر عليها سنة هجري. فلو واحد مثلا الحول بتاعه يوم مثلا 15 شعبان، يجي يوم 12-13 شعبان ويقوم متبرع بكل أمواله لزوجته، يجي اللي بيجمع الزكاة يقول له فين زكاة مالك، يقول له اسكت ما عنديش ولا تعريفة، كل فلوسي اديتها لزوجتي هدية. كده شرعا مفيش عليه زكاة فعلا، ده حقيقي، دي اسمها حيلة بيحتال بيها على الشرع على القانون. بعد يوم 15 تاني يوم، يوم 16 زوجته ترجع له فلوسه كلها، وفر 2.5%. ايه رأيكم في الشطارة دي؟ قانونا مفيش عليه حاجة فعلا، وفي الفقه ده اسمها الحيل، اللي يحتال على امر الله ربنا ينتقم منه. انت مش هتضحك على ربنا، اسمع بقى ربنا عمل فيهم ايه، اللي احتالوا على امر الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مش فمسخناهم قردة، لا، هم تحايلوا على امر الله فعاقبهم بامر اخر، قال لهم كونوا قردة. هم اصلا ما يعرفوش يحولوا نفسهم قردة حتى لو حبوا يعملوا كده، لكن ده اسلوب تهكم على من يتحايل على امر الله. لكن ايضا فقلنا لهم كونوا، قلنا كونوا يعني بسرعة بقوا قردة برضو، يعني بديها معنى اخر، يعني بسرعة بقوا قردة. لما ربنا يقول، شوف في سورة النحل احنا تدبرنا قول الله تعالى، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. يبقى لما ربنا يقول لهم كونوا قردة يبقى بقوا قردة فورا، تمام، اسرع من لمح البصر. ربنا قال في سورة القمر وما امرنا الا واحدة كلمح البصر، كلمح بالبصر. المهم مسخوا قردة، الناس اللي اصروا على التحايل على شرع الله لم يعذبوا عذاب عادي، لا، عذبوا عذاب في إهانة. القرد بهيمة وكمان مضحك، يفعل أشياء مضحكة. فهؤلاء اللي أرادوا يتحايلوا على شرع الله ربنا حولهم إلى بهائم مضحكة. هل معنى كده أن القرود الموجودة النهاردة دي من نسلهم؟ لا، العلماء مش تبقى عارفين اختلفوا أصلا في معنى الآية 64 إلى 65. جمهور العلماء على أن الله سبحانه وتعالى مسخهم بالفعل فتحولت وجوههم على أقل الوجوه إلى ما يشبه القرود، ودول لم يتناسلوا لأن المسخ لا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام ثم يموت، فلم يتناسلوا ولا شيء. هناك من العلماء من قال إنه هذا المسخ مسخ معنوي، يعني ربنا حول قلوبهم وعقولهم فأصبحت كقلوب وعقول القردة، شوية مهرجين ومسخ الناس بتستخف بيهم، زي ما مدرس يقول للطالب المشاغب بتاعه اللي يقول له انت اصبحت حمار، ده مش معناه ان الولد بالفعل تحول الى حمار، ده معناه ان هو بيفكر زي الحمار وما بيفهمش، والمفروض الناس تتعامل معاه زي الحمار، ده اللي المدرس بيقصده. فالرأيين موجودين، ولكن رأي الجمهور ان الله سبحانه وتعالى مسخهم فعلا، فشكلهم على الاقل وجوههم تحولت الى شكل القرود وما يشبه القرود. 66 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها يعني فجعلناهم، لا فجعلناها القردة خلاص، مش ربنا مش بيتكلم عليهم كبني آدمين خلاص، فجعلناها مش فجعلناهم، إن عاد هذا الضمير يعود على المسخ فده فيه إهانة شديدة، فمش فجعلناها يبقى بيتكلم عن غير العاقل، لو عاقل فجعلناهم، فجعلناها هذه القردة نكالا لبا، نكالا يعني عقوبة، التنكيل هو العقاب الثقيل جدا، نكالا يعني نكل بهم اتبهدلوا. ربنا بيقول في سورة المزمل إن لدينا أنكالا وجحيما، فجعلناها نكالا لما بين يديها يعني عقوبة فيها عبرة شديدة جدا لما بين يديها يعني المعاصرين لهم، وما خلفها ومن جاء بعدهم أيضا بقوا يحكوا الحكاية دي البعض فيتعلموا منها أن الله شديد العقاب ويخشوه ويخافوا من مخالفة أمره. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن من دروس طويلة نتحدث في باب ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام يربي أبناءه أن يحملوا هم الأمة، أن يحملوا هم هذا الدين، أن يكونوا مسؤولين عن الدين في كل مكان وجدوا فيه. ذلك لأن حقيقتك أيها الإنسان أنك خليفة الله في أرضه. العلماء يقولون هناك أسئلة كبرى للبشرية، ثلاثة أسئلة هي الأسئلة الكبرى للبشرية، كل فلاسفة الدنيا جاءوا يبحثون عن إجابة، ومات منهم من مات وهو لا يعرف جوابا. هذه الأسئلة تقول: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ أما المسلم، أما الإسلام، أما القرآن، ففي صحائفه الأولى أجاب على هذه الأسئلة: من أين جئنا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، أو لماذا جئنا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من أين جئنا؟ أنت أهبطت من الجنة. إلى أين ستمضي؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ونسأل الله السلامة كمان النار أعدت للكافرين. هذا هو الجواب، أنت جئت من الجنة وجئت لتكون خليفة الله تعالى في هذه الأرض فتعمرها بالخيرات. فإذا انضبط هذا الإنسان سيمضي إلى الجنة، وإذا لم ينضبط سيمضي إلى النار. فأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، أنت وأنت خليفة الله في أرضه، بمعنى أنك معني بأن تقيم أوامر الله ونواهي الله في هذه الأرض، وهذه الأوامر والنواهي تقام إذا عملت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا عملت بالدلالة على الله تعالى، إذا عملت بالأخذ بيد الناس لتجذبهم إلى دين الله تعالى. هناك أنت تكون فهمت رسالتك على هذه الأرض. أما إذا دخلت إلى هذه الدنيا أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت ثم عدت إلى التراب، مت وعدت إلى التراب، حيث أنت ما فهمت رسالتك على هذه الأرض. لذلك أيها الإخوة، كل أخ بيناتكم مسؤول عن الدين، لا تنتظر أحدا، أنت المسؤول عن هذا الدين. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء. دع الآخرين، لا تنتظر الآخرين، احمل رسالة الله وحدك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه فاصدع بما تؤمر كان واحد، اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مليار. لو أنه انتظر حتى يتحرك الناس كلهم في خدمة هذا الدين لعاش ومات صلى الله عليه وسلم وما حصل شيئا. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد، يا أخي أنت بس هيك تحمل هذه الرسالة وهذه الدعوة وهذا الأمر بالمعروف وهذا النهي، ترى شوف ممكن تؤذى، ممكن تعادى، ممكن يستهزأ بك، ممكن تشتم، ممكن تهجر، ممكن تقتل. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. لذلك أيها الإخوة، كل أخ بينكم وكل أخت بيننا أنت المسؤول عن هذا الدين. هكذا يريدك القرآن، هكذا يدعوك الإسلام، هكذا يعلمك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما بكلفك فوق طاقتك، الشيء الذي تستطيعه. لن يعجز واحد منكم يا أخوان أن يدل على الله، لن يعجز. معقول ما بتقدر أنت تدل أخوك؟ معقول ما بتقدر تدل ابنك؟ معقول ما بتقدر تدل جارك؟ معقول ما بتقدر تدل صديقك؟ معقول ما بتقدر تدل جيرك؟ معقول؟ سامحني، إذا كل هدول أنت لا تستطيع، في إشارة استفهام كبيرة على إسلامك. يعني أنت مسلم؟ ما بعرف إذا كان صح هذا الشيء. مو معقول يا أخوان واحد بيشتري صحن فول بيشوفه ظريف بيدل عليه، بيشتري حذاء بيلاقيه مناسب بيدل عليه. معقول هيك يا أخوان؟ نحن بدنا نشبه الدين بصحن الفول، نشبه الدين بحذاء؟ استغفر الله العظيم، والله شيء يستحيا منه. طيب ما بال المسلم يدل على صحن الفول ويدل على الحذاء ويدل على محل العطور ويدل على محل الطعام ويدل على الملعب ويدل على المقهى ويدل على من يبيع البندورة أظرف، ولا يدل على الدين؟ لذلك يا أخوان كل واحد يسأل حاله، والدين هو جاء لك. سبحان الله، ذهبت أحصي الآيات القرآنية التي تخاطب الفرد هيك لوحدك، تخاطبك أنت. الله عز وجل بيقول لك بالقرآن الكريم اقرأ، ما مو اقرأ، اقرأ أنت، أنت أنا عم حكيك أنت. قم الليل، أنت قم، ادعو إلى سبيل ربي، انظر إلى آثار رحمة ربي، اصبر. هيك الإسلام حكيك أنت، اصبر أنت وقم أنت وادعو أنت وقل أنت. ومرات وبيقول لك لا تجهر، لا تخافت، لا تمدن عينيك، فلا تكونن. هكذا يخاطبك أنت، عشان ما حدا يقول إيه ما حدا عم بيساعدني، هو أنا بدي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بس ما حدا عم يأمر بالمعروف يا أخي بهالأيام، ما حدا عم ينهى عن المنكر بهالأيام، إيه ما في حدا. الإسلام ما عم ينتظر الحدا، الإسلام يخاطبك أنت. وبكرة كمان ويأتينا يوم القيامة فردا، بدك تروح لحال وبده يسألك وليس عذرا لإجابة، تقول له يا رب إيه ما في حدا. وبعدين ما عاد صفي مين يأمر بالمعروف، ما عاد صفي مين ينهى عن المنكر. يا أخي أنت المسؤول أن تأمر، وأنت المسؤول أن تنهى، وفيما تستطيع. ومن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. وسبحان الله أنت عليك البلاغ، أما الذي سيهدي القلوب لست أنت ولا أنا، إنك لا تهدي من أحببت. ليس عليك هداهم، بدايتهم على الله، بس أنت يا أخي ارمي هذه البذار، أنت يا أخي بين حكم الله، أنت يا أخي بين أمر الله وبين نهي الله تعالى، ثم دع الخلق، والله عز وجل سيلقي هداية في قلوب من شاء من عباده. فيا أخوان هذه الدروس وهذا الباب، ونحن الآن في رمضان وفي عشر أخير من رمضان وفي أيام فضيلة، إذا بدك تطلع من رمضان كما دخلته ما تتغير شيئا، سامحني شو استفدت من الصيام؟ إذا ما بدك تدعو إلى الله ولا بدك تدل على الله ولا بدك تأخذ بيد العصاة، شو مستفيد يعني من الصيام؟ بس أنك امتنعت عن الطعام والشراب والجماع يعني في نهار رمضان، بس أنك صليت 20 ركعة تراويح، هذا هو رمضان؟ برمضان يا أخوان المسلمون فتحوا مكة، برمضان قامت معارك حررت الدنيا. إيه طيب شو؟ وأنت أيها المسلم بس إنه يعني ما أكلنا بقلب النهار، وبعدين عند المغرب جبنا اشترينا ناعم واشترينا فول واشترينا أكل ظريف وأكلناه. على كل الأحوال أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل واحد فيكم، الأسلوب أن تختار. هلا في واحد بيقدر يعمل درس، في واحد بيقدر يصير خطيب، في واحد بيقدر يصير يا أخي مدرس، في واحد بيقدر يصير محاضر في الجامعة، في واحد بيقدر يعزم رفقاته اللي عنده على البيت، في واحد بيقدر يروح يعمل زيارات للناس ويبلغهم، في واحد بيقدر يسافر من بلد إلى بلد يدعو إلى الله تعالى، في واحد بيقدر يا أخي يطلع على الإذاعة، في واحد بيقدر يطلع على التلفزيون، في واحد بيقدر يألف كتاب، في واحد بيقدر يبرمج مواقع لخدمة الدعوة الإسلامية. المهم كل واحد بيناتنا يشوف شو بستطيع أنا أقف مع الدعوة الإسلامية، مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر. في واحد بيقول أنا بقدر أخدم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنا بقدر أكون بالصف الثاني من ورائهم مساعدا ومساندا، أنا بقدر أجمع لكم الناس، أنا بقدر حصلكم موافقات إدارية. المهم إذا رآنا الله عز وجل يا إخوان كلنا هيك نفكر في خدمة دينه بل نخدم دينه، والله يتغير ما نحن فيه. أما إذا كان كل واحد مشغول بنفسه، نكون سامحوني والله ما فهمنا من هذا الدين شيئا. إذا أنا بدي أقول أنا شو بدي فيكم، ليش إيش أساوي لكم درس أنا؟ شو يعني ما تأخذني كل واحد بيناتكم عقله براسه؟ بيقدر يروح دبر حالك، شوف تعلم أنت الدين، لاقي طريقة تتعلم الدين. فذاك الأخ كمان قال أنا شو بدي فيكم، صلي فيكم إمام، كلكم تعرفوا تصلوا، كلكم تعرفوا تصوموا، يلي بده يصلي يصلي وما بده يصلي لا يصلي، بتكون جماعة ساو جماعة وما بتكون جماعة كمان، كل واحد مسؤول عن حاله. والثالث كمان قال أنا شو لي علاقة بهالناس، أخطأوا لما أصابوا، المهم أنا الحمد لله ما حبأذي حدا وبصلي وبصوم، وبعدين كل واحد الله بيحاسبه. إذا كان المسلم هيك في ضميره يكون ما فهم من الدين شيئا، ولا شيء فهم من الدين، ولا فهم إيش يعني صلاة، ولا شو معنى صوم، ولا شو معنى زكاة، ولا شو معنى حج، ولا شو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. لذلك يا أخوان كل واحد بيناتنا يبدأ، وأنت جالس فكر أخي شو بدك تعمل في الدلالة على الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروبت. شايف شغلك ومحلك وبيتك وسيارتك وعرسك، والله بس واحد ينهدى أحسن لك من كل هدى، مو هدون أحسن من كل الكرة الأرضية. فيا أيها الإخوة هذه الدروس كلها حديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا إلى الحديث التاسع، تفضل.
1: عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
0: الحديث جاء من طريق، حديث صحيح، جاء من طريق سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. والحسن البصري تابعي كبير. يتحدث سيدنا الحسن البصري عن عائذ ابن عمرو، وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة. سيدنا الحسن البصري كمان هو من البصرة. يقول بأن الصحابي عائذ ابن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على أمير اسمه عبيد الله ابن زياد، وهذا عبيد الله ابن زياد تولى الإمارة أيام يزيد ابن معاوية. وكان عبيد الله ابن زياد كان جبارا، أميرا جبار، يبطش بالناس. فالصحابي دخل لعند الأمير يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الأمير يؤذي الناس، يبطش بالناس، يظلم بالناس. فقال له: أي بني يا ولدي. صحابي رجل كبير في السن، له فضل رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو بايع بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رضي عن أهل بيعة الرضوان. فقال للأمير عبيد الله: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطم. الرعاء هو جمع راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الأئمة، شر الرعاة الحطمة، هم أهل العنف وأهل الشدة على رعيتهم، الذين لا يرفقون بالرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، صعب عليهم، شدد عليهم، اللهم فاشقق عليهم، لأنه الجزاء من جنس العمل. قال: يا ولدي، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. هلأ نحن أيها الإخوة نختلف في بيناتنا، يستطيع من يدخل، يعني له مدخل على أصحابي القرار، له مدخل على مدير، له مدخل على وزير، له مدخل على أمير. هلأ فينا ناس لا يستطيعون، بس هذا الذي لا يستطيع أن يدخل على الوزير والأمير، بس يستطيع أن يدخل على جاره، يستطيع أن يدخل إلى صديقه، يستطيع أن يدخل إلى ابنه. فكل واحد بيناتنا يعني يعمل في الدعوة فيما يستطيع، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يستطيع. الصحابي له مكانه وله منزله. الصحابي عندما سافروا في هذه الأرض وانتشروا فيها، كل واحد منهم كان بركة زمانه وبركة مكانه يقدر. فالصحابي فات على الأمير الذي كان يعامل الرعية بالقسوة، قال: يا ولدي، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فالأمير بدل أن يعني يقدر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ومكانته وقدومه إليه، قال له: اجلس، كأنه يقول اسكت، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت صح صحابي، بس أنت مثل الأشور تبع النخالة، يعني أنت من هيك أضعف الصحابة وأقل الصحابة مكانة، من الرجال الذين لا يؤبه لهم، هكذا كأنه يريد أن يقول له. فقال له: وهل كانت لهم نخالة؟ ليش الصحابة كان فيهم أناس قشور لا قيمة لهم، كان فيهم أناس لا يؤبه لهم، يكفيهم شرفا أنهم صحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، يكفيهم شرفا أن الله عز وجل رضي عنهم في القرآن الكريم وأثنى. قال: هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إذن الصحابي هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكنه تعرض بسبب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاستهزاء أو إلى الإيذاء الكلامي. ماشي الحال، خير إن شاء الله. ألا إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أم إجا واحد قال لك إذا سمحت اسكت ولا تحكي شيء، خير إن شاء الله، شو صار يعني بالدنيا؟ ليش مرات ما بيجيك، إذا عندك محل بيجيك موظف من يعني مصلحة عامة بالتموين أو بالصحة أو بالمالية أو شيء، بيقول لك لا تحكي شيء وخلص أنا عم بعرف شغلي، وبتضلك تقول له: على عيني، شرفت يا أستاذ، تفضل تفضل، خلينا نسوي لك فنجان قهوة، خلينا نسوي لك كاسة شاي، مشان شو يعني؟ مشان المحل بالأخير بدك تأكل وتشرب. شو عليه إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وبعدين اللي عم تأمره أو تنهاه قال لك: والله إذا سمحت معلش ما أحد يتدخل فيني، خير إن شاء الله، ما صار شيء. بس هذا الموقف سجل لك عند الله، سجل أنك أوذيت في سبيل الله، وإن كان شو هالإيذاء يعني، بس هب بأنه حدث، هذا عند الله عز وجل سيكون لك منزلة ويكون لك مكانة. الإمام النووي ساق هذا الحديث ليدل على أمر الصحابي رضي الله تعالى عنه بالمعروف والنهي عن المنكر وعن إيذاء هذا الأمير للصحابي بالكلمة. تفضل.
1: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: سبحان الله، والله مخيف يا أخوان الحديث. النبي يقسم: والذي نفسي بيده، والله، وهذه اللام لتأمرن بالمعروف واقع في جواب القسم، والفعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة لتأمرن بالمعروف، يعني القسم للتأكيد وجملة الإنشاء للتأكيد ونون التوكيد الثقيلة للتأكيد، يعني اسمعوا مني أكيد حيصير هيك، أمروا بالمعروف يا جماعة، انهوا عن المنكر، أو إذا ما بدكم خير إن شاء الله ليوشكن، اقترب أن يبعث الله عليكم عقابا منه، تكون تتعاقبوا كلكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تقولوا: يا رب ارفع عنا البلاء، ما بيرفع، يا رب فرج عنا، ما بيفرج، لأنه كان يأمركم أن يطلب إليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وأنتم ما بتردوا عليه، كمان هلأ أنتم بتقولوا: يا رب فرج عنا وكشف عنا، كمان الله ما بيرد عليك. الحديث يا أخوان والله مخيف. فمرة جديدة يعني أنت احمي هذه الأمة بأمرك بالمعروف وبنهيك عن المنكر. نعم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: سلطان جائر يعني سلطان ظالم. أفضل الجهاد كلمة عدل، يعني كلمة حق. طبعا كلمة الحق لا يشترط أن تقال يعني بقسوة، ولا يشترط أن تقال بقهر. الله عز وجل قال له لسيدنا موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، شو رأيك، وأهديك إلى ربك فتخشى. ما رضي فرعون حتى مع هذا الأسلوب اللطيف، ما رضي. في آية ثانية الله عز وجل يقول له ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فهي أفضل الجهاد كلمة عدل، كلمة حق. ما هي كلمة الحق، مش ما بالشرط بدها أنه يعني فيها قهر وفيها فظاظة وفيها غلاظة. ذكروا بأنه هارون الرشيد جاءه رجل يقول له: أيها يعني يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنصحك، أن أعظك وأقسو عليك، فاثبت. أنا بدي أحكي لك شغلة بس شوف بدي شد عليك يعني. فبالله يتحمل. فقال له هارون الرشيد: لا تفعل. قال له: لا تفعل، لا حاجة لي بنصيحتك، لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون وقال قولا له قولا لينا، بقى ليش أنت بدك يعني تغلظ علي وتشد علي وتعنفني، أنا لا أريد. فأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. مرة جديدة بعضنا له مداخل هكذا على السلطان، فإذا كنت موجودا فقل كلمة الخير واجعلها بخير، لعل الله عز وجل يجري على يدك في هذه الجلسة وعلى يد السلطان خير كبير. على كل الأحوال، هو ما في أحد فوق النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلنا بحاجة إلى أن نتناصح وينصح بعضنا بعضا. ما زال هناك أحاديث تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتابعها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والخطاب لمن تقدم من المعارضين للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب المتمثلة في اليهودية والنصرانية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النور فيما نعرف في الحسيات هداية لنا أن تصطدم المخلوقات بعضها ببعض، ولا يمكن أن يترك المعاني والقيم لنصطدم فيها بالأهواء. فكما أنزل لنا نورا يقينا شر الاضطراب الحسي، لازم يعطينا نور يقينا شر الاضطراب المعنوي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن فالدين جاء من الله ليتدخل في الأمور التي تختلف فيها الأهواء، فحسم الله النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا تشريعا تلتقي فيه أهواؤنا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواكم جميعا تبع، يبقى التحدي. لكن هذا بهواه وهذا بهواه وهذا بهواه، لازم نصطدم. واحنا لا نزال نكرر ان خلافات البشر سواء كانت على مستوى الأسرة او الجماعة او الأمة او العالم من اختلاف الأهواء، ولكن الأشياء التي لا دخل للأهواء فيها متفقين فيها تمام. بدليل ان احنا قلنا ان المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي مختلفين بسياستين نظريتين، ده يقول شيوعية وده يقول رأس ايه مالي. ما عندناش معمل مادي عشان ندخل فيه الشيوعية والرأس مالية ونشوف ايه اللي بقى ده بتاعت اهواء. لكن الامور المادية المعملية اختلفوا فيها لم يختلفوا فيها، وبنقول الكلمة المشهورة: لا توجد كهربا روسي وكهرباء امريكان، ولا توجد كيمياء روسي وكيمياء. كل امور خضع للتجربة والمعمل في الاتفاق. اما الخلاف في ايه؟ الخلاف فيما تصطدم فيه الاهواء. فكأن الله ترك لنا ما في الارض لنتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له وطاقاتنا وجوارحنا المخلوقة له، ويقول إن التجربة المعملية المادية لن تفرقكم بل ستجتمعون عليه، وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر من التجارب المادية ولو تلصصا ولو سرقا. أما الذي يضركم ويضر مجتمعكم فهو الاختلاف في الأهواء. وليت الأمر انفصل بين الاختلاف بين الاتفاق في الماديات والخلاف في الاهواء، لا، ده جعلوا ما اتفقوا فيه من الاتفاق على التجارب الماديه والاختراعات والابتكارات وسيله قهريه لفرض النظريه التي خضعت لاهوائهم. فكاننا افسدنا المساله، خدنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه. إذن فالحق سبحانه وتعالى أعطانا وأعطانا كل هذه المسائل علشان الحياة إيه؟ تستقيم. وما تستقيمش الحياة إلا أن كان الحق سبحانه وتعالى هو المسائل الهوى يحسم فيها. ولذلك حتى في الريف في الفلاحين يقول لك إيه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، لأن مش أنت اللي قطعت صراعي، ده ربي وربك هو اللي حكم بأن صباعه يتقطع. يبقى إذن الحكم لما يجي من أعلى لا غضاضه، يبقى أنا ما انهزمتش لك، ولكن أنا وأنت خضعنا لمين؟ لإلهنا. يبقى لا غضاضة في هذا، لا غضاضة في أن نكون محكومين بمن خلق لنا خلقنا وخلق لنا الكون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى تدخلت السماء في مسألة إيه؟ الأهواء، افعل دي ولا تفعلش دي. لكن اللي ما فيش فيها أهواء قال لك ما أنتوا هتتفقوا أصبع عنكم، ده أنتوا هتسرقوها من بعضكم، هتسرقوها من بعضكم، يبقى ما فيش خطر من دي. إنما الخطر في إيه؟ ولذلك اذكروا أننا قلنا سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمهات المسائل التي يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما يريده الله كان يتحمل هو التجربة في نفسه، هو اللي يتحمل التجربة في نفسه، ما يخليش واحد من المؤمنين بيه يتحمل التجربة. فمسألة التبني وربنا بده ينهي التبني دي، واحد يدعو واحد لانه ابنه وهو مش ابوه، نهاها. نهاها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي نهاها لئلا يكون على المؤمنين حرم في ازواج ادعيائهم، ادعوهم لابائهم. ومين كانت عند مين دي؟ عنده هو صلى الله عليه وسلم. فمساله زي دي خلاها هو اللي، ومساله برضه الماديات والاهواء هو اللي يحكم فيها. احنا مش قلنا ان هو مر على قوم يؤبرون النخل ان يلقحونه؟ طيب قال لهم ايه؟ ماذا تصنعون؟ قالوا نلقح، يعني نخصم، يعني ننقل الذكوره لمين؟ للانوثه عشان البلح يجي. فقال لو لم تصنعوا لا ينفع، فما لقحوش. شوف ازاي قبل نتيجه التجربه على نفسه. فلما جيت سنه كده ما لقوش البلح، لقوا شاص، قالوا له يا رسول الله انت قلت لنا كذا فما لقحناش والبلح كذا. فضحك وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم، السماء لا تتدخل في مسائل التجريبيه لانه وهب العقل ووهب الماده ووهب التجربه. انتم بقى احسن من كده دين؟ في نفسه رسول الله يغلط نفسه عشان يثبت قضيه. ايه القضيه؟ ان المسائل الماديه المعمليه اللي هي خضع للتجربه الدين ملوش دعوه بها، يوم ما ندخلهاش بقى ما نجيش نقول مثلا الارض مش كرويه، الارض ما بتدورش. يا اخويا مال الدين ومال دي؟ الدين ملوش دعوه بها خالص، دي مسائل خاضعه للتجربه وللمعمل والبرهان وللنظريه. الدين دخل ليحسمنا من اختلاف اهوائنا، فالامر الذي نختلف فيه يقول لك لا افعل كذا ولا تفعل كذا بحسب، والامر الذي لم يتدخل فيه بفعل ولا تفعل قال لك سواء فعلته

الآية القرآنية الثانية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تبقى تدل على أن النور هنا إيه؟ القرآن. جمع بين أمرين: برهان يعني معجزة مش كده، ونور يعني منهج ينور لنا سبيلنا. يبقى كلمة نور معمولة. طيب، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. خلاص، آمنوا بالله، ده مسألة تطبيقية مرحلية. الله دي قمة الإيمان، ورسوله لأنه هو اللي مبلغ عن مين؟ عن الله. وجاب لنا إيه؟ جاب لنا نور. لأن بقى أهل الشطح بقى وأهل كده يقول لك النور يعني به صلى الله عليه وسلم. نقول نحن لا نمانع، وإن كان النص يحتمل أن يكون عطف تفسير، إنما احنا ما نمنعش إنه نور، ما نمنعش إنه إيه؟ إنه نور. ولكن بقى ندخل في متاهة احنا مع الناس ونقول هو نور، يقول لك لا ده نور، ده مش نور، ده هو مأخوذ من المادة، ده هو مش عارف إيه بتاع. وبعدين يجيبوا لنا حديث جابر: ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال له نور نبيك يا جابر. وندخل بقى في الإيه؟ في مسألة غيبية لا تستوي الأذهان في استقبالها، ونعملها بقى جدلية ونفتن بعض، وده يقول كذا وده يقول كذا. الذي تجلى له أن رسول الله نور نور نور يعرفها هو ويلزمها، ولكن ليس من المفروض أن يقنع بها أحدا، عشان ما ندخلش في إيه؟ في متى هو نور. هو نور مفهوم ولا لا؟ وبعدين هو لازم لما نيجي يقول لك ولا لا، الحديث فيه كلام نور نبيك يا جابر، نقول له يا أخي هو قال ما أول ما خلق الله نبيك يا جابر ولا نور نبيك يا جابر؟ نور النبي، النور النبي، ما هوش النبي نفسه اللي هو عظمه ولحمه ودم، ده من آدم. فالمسألة عايزة إيه؟ ما نتناولش المسائل التي لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المتفوقة. وياخد بقى واحد ما وصل إليه نهاية مرتاد ونيجي نكلم به بداية مرتاد، وإلا عملنا إيه؟ عملنا فتنة. لأنه يقول لك أنت بتقول النور يعني رسول الله، على العين والرأس رسول الله نور لا شك. ليه؟ أم قال لك لأن النور، مش أنت عايز عشان ما نصطدمش؟ قال لك والمنهج جاي بيفعل ولا تفعل عشان ينور لنا الطريق. قال أهو القرآن منهج نظامي، والرسول منهج تطبيقي، والرسول منهج تطبيقي. انتهت المسألة. فإن خدت النور عشان ما نصطدم يقول لك أهو ده منهج إيه؟ نظري، وده منهج إيه؟ تطبيقي. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن إحنا هناخد بإيه؟ هناخد بالمنهج النظري اللي هو القرآن، وناخد بالمنهج الإيه؟ المنهج التطبيقي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين يعني محيط بكل حاجة ومبين كل حاجة. ما فيش ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، اي مما تختلف فيه اهواؤكم. وان كان بقى واحد يقولك من شيء دي عامه، يقولك سئل الامام محمد عبده قال في هو باريس، انتم بتقولوا ما فرطنا في الايه؟ في الكتاب من شيء. طيب مثلا أردب الدقيق فيه كم رغيف؟ فقالوا إنه قال انتظروا، واستدعى خبازا وقال له الأردب القمح يبقى فيه كم رغيف؟ فقال له كذا. قال له الله، ما أنت بتقول من الكتاب. قال ما هو الكتاب هو اللي قال لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بعضك عشان مش كل واحد يضرب كده بمخه. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلام جميل مفهوم. يبقى إذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي تختلف فيه الأهواء أو تفسد به حركة الحياة في الإيه؟ في الأرض. وكل شيء في الكون ربنا حب ناس تتخصص إيه؟ تتخصص فيه. ويبقى هو ده الحجة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى كل واحد له ايه؟ له حاجة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني يا اهل الكتاب انتبهوا الى ان هذه فرصتكم. هذه الفرصة نريد ان نصفي مسألة العقيدة في الارض، والخلاف اللي بين الدينين اللي هو اللي سبقوا الاسلام.

0: علشان نرجع الى دين عام للناس جميعا، لان اللي مخلي ده يتعصب لده وده يتعصب لده وده يتعصب لده، احنا مش عايزين في الارض هذه الايه هذه العصبيه، وعايزين الحركات الانسانيه تتساند لا تتعاند. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه اللي قال فيها محمد رسول الله، سوره محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كيف يجمع الإسلام بين أمرين متناقض. شدة قال لك عشان الإسلام ما جاش عشان يطبع الإنسان على أن يكون شديد، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب شدة، فلم يطبع الإنسان في قالب، ولكنه جعل المؤمن ينفعل للحدث. يفتى عايز شدة ولا عايز رحمة؟ أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني ما تقولش ان طبع المؤمن يبقى ذليل ولا طبعه يبقى ايه عزيز، بل طبعه يكيف نفسه التكييف اللي يتطلبه الايه المقام، يبقى مرة ذليل على ذليل للمؤمن وعزيز على مين؟ على الكافر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. جالنا بالإسلام، الاسلام زي ما اقول اننا جعلناكم امه ايه وسط. هل الوسط يعرف بانك تعرف الطرف اليمين وبعدين الوسط وبعدين الطرف الشمال، ولا تعرف الطرفين الاول؟ يبقى لازم تعرف مين الطرفين الاول ثم تحدد مين. لا يعرف الوسط الا بتحديد طرفين. فاليهوديه بالغت في المادية، والنصرانية بالغت في الايه في الروحانية والرهبانية، ورهبانية ابتدعوها الله. ولذلك لما سئل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال انا لم ابعث مهرسا، وعايزين يعمل شحنة للطاقة الدينية. وشوف العجيب، رغم الخلاف اللي بينهم وبين بعض، الخلاف الطويل العريض ده ويختلفوا، وشوف بقى هم اليهود يقولوا في المسيح ايه وفي امه، والمعركة اللي قايمة بينهم وقضية الصلب والمش عارف ليه، وبعدين يجوا علشان الاسلام يقوم يجي اهل الفكر عندهم قال يعملوا ايه الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس هو ايه يا سيدي؟ اثنين، العهد القديم والعهد الجديد. اشمعنا التحتم في كتاب واحد؟ طب ما كنتوا تتحدوا فيما بينكم، تحدتوا ليه في كتاب واحد وعملتوا الايه كتاب الايه ده؟ انتوا بينكم وبين بعض صنع الحداد. ايه اللي خلاكم تعملوا؟ قال لك لانهم جم لهم خصم عنيف عليهم الاثنين، فقال لك مش ممكن الا اننا ايه لازم نلتقي ولو في عداوة هذا الدين. طيب لما نيجي بقى نشوف المنهج المادي والمنهج الروحاني، قال لك ساعتها تأتي لفرس تركبه، ثم يشروط بك الفرس شروط لا يقوى توازنك على أن تستقبل حركته وتخاف لا تقع. ما هو معنى واحد حقيقة من الحصان إن توازنه ما ناسبش مين؟ ما ناسبش حركة الحصان. ماذا تصنع؟ بتمسك الايه اللجام، بتشكمه بهوادة ولا بقوة؟ بقوة على قدر الحركة اللي عنده. وبعدين اتظل شاكما له بقوة ولا بعد ما يهدت تلقيه؟ اذا فكل حركة زي المعاني تمام زي الماديات لها حركة مقابلة لكل فعل ايه يعكسه يساويه ويضاده في الاتجاه. لما المادية أسرفت واليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهر، فأسرفوا في المادية قوي لدرجة ان المسألة متعلقة بقوتهم. لما كانوا في التيه ربنا بينزل عليهم المن والايه السر. طب بالله بقى في احسن من كده؟ المن ده حاجة كده تشبه يعني بتيجي على ورق الشجر، يعني زي كرات كده بيضاء كده زي الندى، وبعدين يجوا الصبح يهزوها دي تلاقوها في العراق وفي يهزوها كده تقوم تنزل على الملاية البيضة زي مبلورة كده بيضة ويجمعوها تبقى زي الحلقوم كده وبيضة زي القشطة وحلوة زي العسل النحل يجمعوها اسمها الايه المد. وبعدين يجيبوا السلوى دي الطائر طوائر الحبارة ده الكبير ده فكان ربنا بيقتهم في التيه قالوا لا لا لا لا احنا مش عايزين لن نصبر على طعام واحد احنا عايزين مما تخرج الارض من بقلها لما تشوف السؤال تقوم تجد اللي دعاهم الى هذا غلوهم في الامر المادي ام هو يقول لك ايه طب ما يمكن الشجر ده ما يجيبش عليه من ولا نهزوش طب ما يمكن الطير ما يمرش احنا عايزين حاجه ضمننا كده نزرعها كده من العيد الله الله ما الغيبيات بعيده عنهم خالص مع ان من وسلوى ولا ايه الفول والعدس والمش عارف الايه لكن هم ماديين عايزين يقول لك المساله يمكن تمر يمكن ما تمرش طب ما ده هو رزقه بقى طيب يوم الماديه دي اشرفوا فيه يوم لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعدل النظام المادي المتطرف يوم يعمل ايه ينزل منهجيه روحانيه متطرفه فعمل الرهبانيه دي وقال لهم انتم تبقوا كذا وشحنهم مواجد دينيه ولا فيها حكم مادي ابدا علشان دي تتلحم بدي وتكون ايه منهج مستقيم حصل خلاف بينهم فكان ولا بد ان ياتي دين جديد يجمع الماديه المتعقله الرزينه المتانيه والروحانيه المجنحه الى السماء دين يجيب الاثنين ويبقوا في صلب دين واحد مش دول اتباع دول يقول لك لا بلاش دي واتباع دول يقول لك بلاش دي لا يبقى دين ايه يبقى دين واحد فقال لنا الحكايه بتاع ايه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود دي ايه كده دي كلها ايه دي كلها قيم تعبديه ركع سجد سيماهم ايه يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من اثر السجود ادي كلام ادي الكلام يبقوا دول ماديين ولا روحانيين روحانيين ذلك مثلهم في التوراه اللي هي الماديه كأن الله ضرب في التوراة مثلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من أسرفتم في المادية سيأتي رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع فتبقى الأمة بتاعته مخالفة لكم تمام انتم ماديين وهم ايه ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر يعني ما فقدتموه أنتم في ديانتكم المدعاة هيوجد في مين هيوجد في أمة محمد ذلك مثلهم في التوراة طبعا الأول ومثلهم في الإنجيل ما جابش حاجة من الحاجات دي أبدا كزرع مادي صرف أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله بقى مثلهم في التوراة ما فقد عند اليهود ومثلهم في الإنجيل ما فقد عند النصارى يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية فكان دينا وسطا بين الاثنين وما دام ما ينعرفش الوسط إلا بالطرفين فبعد أن تكلم عن اليهود هنا وتكلم عن النصارى ثم جمعهم في أهل الكتاب جاب الدين الوسط الذي لا يعرف إلا بعد معرفة الطرفين فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني امتهزوا الفرصة لتصححوا أخطاءكم ولتسوبوا إلى رشدكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماء رباطا يجمع بين دين قيمي يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة محمد رسول الله انتهت الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي من يهدي به الله، وما دام اللي بيهدي الله يبقى الله منزه عن الاهواء المتعلقه به، يبقى ضمننا ان الدين ملوش ايه؟ ملوش هم. ليه؟ لان افه من يشرع ان يذكر نفسه او من يحب في من يشرع. الافه بتاع كل مشرع انه ايه؟ لو جه راس ماله وعايز يشرع يشرع للرأسمالية، لو جه مثلا واحد زي ما بيقولوا الشيوعية وان كانوا كذابين برضه يشرع للأهل. لا، يبقى كل واحد هيعمل ايه؟ في هواه. لكن المشرع يشترط فيه ان لا ينتفع بما يشرع. ما يوجدش هذا الوصف الا في الله، والا فكل واحد هيشرع يبقى له هوا. ان كان من العمال يشرع لصالح العمال، ان كان من المؤمنين يشرع لصالح الله. طب وهنعمل ايه احنا؟ قال لك لا، لازم يكون اللي بيشرع للجميع فوق الجميع، مالوش هوى. ودي تجدها في مين؟ ما تجدهاش الا في الله، هو ده اللي يشرع من غير هوى. لا، قد جاءكم من الله ايه؟ نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. اتبع رضوانه. طب ما دام اتبع رضوانه هيهديه لايه؟ هيهديه لسبل السلام. يبقى فيه رضوان متبع وفيه سبل سلام، تبقى مكافأة. أهي يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي لك يهدي ايه؟ سبل السلام. طب من اتبع رضوانه يعني ايه؟ وسبل السلام يعني ايه؟ طب ما دام اتبع رضوانه ما هيبقى ماشي في سبل السلام. أم قال لك يهدي به الله من اتبع رضوانه ايمانا به. لما يؤمن به نقول له خد المنهج الحلو بقى، نهديك الى طرق مين؟ الى طرق السلام. السلام هو السلام طرق، هو السلام سبل. ام قال لك ايوه، لان في سلام نفس مع نفسها، في سلام نفس مع اسرتها، في سلام نفس مع جماعتها، في سلام نفس مع امتها، في سلام نفس مع العالم، في سلام نفس مع الكون كله، في سلام مع الله. كل ده يجمع السلام. يبقى سبل السلام ايه؟ متعددة. الله سلام مع الله. السلام مع الله انك انت تنصف ربك يا اخي، ينصف ربك. هو ما فيش الا اله واحد، ما تلزقلوش حد تاني بقى، او ما تقولش ان ما فيش اله. ولذلك تبص تلاقي الاسلام لما جه في وسط حتى في العقيده بين ناس تقول ما فيش اله ادي نفي، وناس تقول الهه متعدده. بقى ما فيش اله يبقى الهه متعدده؟ طب ما تتقسموا مع بعض كده وتخلوها. واحد يقول ما فيش اله، طيب واحد يقول لا ده الهه متعدده. كل الشر له اله، والخير له اله، والظلمه له اله، والنور له اله، والهوى له اله، والارض لها اله. لا لا لا، الهه متعدده. بقى ناس يقولوا ما فيش اله، وناس يقول الهه متعدده. ليه يا اخويا اللي ما شفتش اله؟ قال لك ما هو شايف. قال له اله إذا أنت ما بتقولش أنا بالحسي. طب الحمد. طب أنت مكون من إيه؟ أنا مكون من مادة وروح، ولما الروح تطلع بموت وأبقى رمي. أم قال لك طب روحك اللي بها تدبير نفسك دي، الروح اللي بها تدبير النفس ده، الجسم ده كله، أنت شايف إيه؟ لا. طب هي فين؟ هي في مناخيرك ولا في ودنك ولا في بطنك ولا في كتفك ولا في ناحيتك؟ طب شكلها إيه؟ طب لونها إيه؟ طعمها إيه؟ ما أدركتهاش. وهي موجودة؟ وهي موجودة. يبقى مخلوق لله فيك لا تدركه، وعايز تدرك خالقه؟ ايه الخيبة دي؟ ده لو أدرك ما يبقاش ما ينفعش إله. لو أدرك ما ينفعش إله. ليه؟ لأنك إن أدركت شيئا قدرت على تحديده ببصرك، وما دام قدرت على تحديده يبقى بصرك قدر عليه. لا ينقلب القادر الاعلى مقدور للادنى ابدا. يبقى لازم ما تغدرش ابدا. حال قوي. ولذلك ربنا لما حب يدلل على الحكايه دي كانت يعني مستعجب قوي ان بيدير الكون ده ويخلقه قوه ما انت شايفها، يقول لك بس وفي انفسكم افلا تبصرون. بص في نفسك، روحك اللي بتدير العملية دي لا انت بتشوفها ولا بتسمعها، ومع ذلك هي موجودة فيك. فان تخلت عنك صرت رمة وجفة. خلاص، يبقى مخلوق لله فيه ما انتش قادر تدركه، وبعد ذلك عايز تدرك من خلقه، يبقى كلام ملوش طعم. طبعا الاول. واحد يقول مش اله خالص، واحد يقول في الهه. ليه يا اخويا الهه متعبدين؟ قال لك لان ده الكون ده واسع قوي وكل حاجه عايزها واحد لوحده كتير قوي. يوم يجي الاسلام بالنظريه الوسط يقول بس لا، هو فيه اله بس واحد، فيه اله بس واحد. ليه؟ ام قال لك لانه كان اله متعدد زي ما بتقول دي، يبقى اله للسماء واله للارض واله للشمس واله للميه واله للهواء. يبقى ان كان اله الشمس يبقى عاجز عن انه يدير الميه. والباقي بقى مر التاني بقى، اذا لا ذهب كل اله بما خلق، ويفصل الشمس عن الكون والبتاع الميه يفصلها، لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول لك داني اله الشيء الضروري، انا اله الشمس اللي بتعمل كل حاجه، ولا انا اله الميه اللي بتعمل. الحكايه بتاعتكم دي، طب ده ان عجز في جهه يبقى ما ينفعش الاله، يبقى عاجز امام الثاني. ولو كان في الهه يعني عماله ناموس الكون اللي ربنا خلقه برضه لابتغوا الى ذي العرش سبيل. قل لو كان معه الهه كما يقولون لابتغوا الى ذي العرش، يعني الاله الاعلى سبيل اليه. يبقى النواميس اللي انت بتشوفها في الكون برضه لها مين؟ لا لا ايه لا اله. فيجي يقول لك ايه المساله، في اله بس ايه، بس واحد، بس ايه واحد. يقول لك لا اله الا الله. لا اله نفت مين؟ ان ما فيش اله ابدا. وبعدين قال لك بس هو اله ايه، اله واحد. وبيقول لك ده دي المصلحه لك يا اخي. طب بالله العظيم انت هتبقى ذليل وخاضع وعبد لاي اله؟ طب اللي بتاع الشمس ولا اللي بتاع الهواء ولا اللي بتاع المية ولا هتبقى لهم كلهم؟ الله هتبقى اله لمين فيهم؟ قول لي كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، في واحد عبد لشريك ومشتركين فيه عشرة، وياريت العشرة متفقين، بل العشرة ايه مختلفين. إن عمل ده يغضب ده، وإن عمل ده يغضب ده، وإن عمل ده يغضب ده، خير. طيب ورجلا سلما لرجل، تبقى أنت الأحسن لك أن تكون عبدا لواحد أم عبد لعشرة متشاكسين؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ أهو ربنا بده يريحنا من الخيل ليه ده ولا ليه ده، ولا انا عارف ايه الحب اويا مين انا. قال لك ده هو اله ايه، اله واحد. ما دام هو اله واحد يبقى لما يحكم حكم ما حدش هيناقضه، يبقى يهدي به الله. يعني الاله الواحد اللي ملوش هوى فيما يشرع، ليه ملوش هوى؟ لان معنى الهوى ان تجعل الحركه التي تريدها خادمه لك في شيء، والله لم يكن أحد يخدمه أبدا. ليه؟ لأنه خلق الوجود كله قبل ما يخلق الخلق، ولأمر ما أخر الله خلق العاقل عن غير العاقل، علشان ما نقولش بقى ده له دخل في العملية. يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهديه إيه؟ اتبع رضوانه. يهديه إيه؟ سبل السلام. يبقى إذن في هدايتين اتنين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أم قال لك مش هو قايل في آية تانية والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ايه يعني آتاهم ايه؟ وهتفتكر ان التقوى دي بس مش هيبان حظها الا في الاخر. كل ما تعمل حاجة وبعدين تلتفت تلاقي أثرها في نفسك، تصلي تلاقي أمورك خفت على نفسك، تصلي ما تعملش مثلا ما تقترحش سيئة كده في غفلة من الناس، قلبك ما يبقاش مشغول بأي حاجة. خلي واحد يعمل جريمة وخفاها عن الناس، وبعد ذلك بس يجي العسكري عشان يطلب مثلا أي واحد من البيت، ساعة ما يشوفه يقول لك ده جاي عشان ياخدني على طول كده. إنما اللي ما عملش حاجة في سلام مع نفسه أبدا، إلى أن يفاجئه ظلم ليس فيه سبب. مش كده كويس؟ يبقى إذن الإنسان سبل السلام متعددة، سبل السلام مع الله، سبل السلام مع الكون كله، سبل السلام مع مجتمعك، سبل السلام مع أسرتك، سبل السلام مع إيه؟ مع نفسي. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الايه؟ سبل السلام. هناك بقى لما تيجي تقول ايه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى فيه سبل، سبل سلام وسبل ايه؟ وسبل ضلال. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. يخرجهم من الظلمات اللي هي محل الايه؟ محل الاستيطان. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. طب ما دام يخرجهم من الظلمات الى النور، ام قال ايوه انا خرجت من الظلمه الى النور اهو، النور يعمل لي ايه؟ يوريني الطريق الكويس. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ خرج من الظلمه ها الى النور، ولما خرج الى النور بانت قدامه ايه؟ الطرق الموصله الى الخير والطرق الموصله لغير الخير. يبقى يبان منه ويهديهم الى صراط مستقيم، او ايه؟ ان يهديهم الى صراط مستقيم هو الجنه، بعد ما يخرجهم بقى من الظلمات الى النور وحركتهم تبقى متسنده ولا فيش متعنده ولا فيش اصطدام ولا حاجه، يبقى يهديهم الى ايه؟ صراط مستقيم، الى الايه؟ الجنه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله، احنا قلنا هناك ان اغرينا بينهم العداوه، يعقوبيه قالت شيء، النسطوريه قالت شيء، الملكانيه قالت شيء، فجاب القمه اللي. ان الله هو المسيح ابن مريم. قل ردا عليه، فمن يملك من الله شيئا؟ أي من يمنع قدر الله أن ينزل بمن جعلتموه إله؟ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. جعل السماء نوع علوي والارض نوع ايه؟ عشان نقول ما بينهما، بعضهم يقول لك يا اخي ما السماوات جمع والارض هي مفرد، كان يقول وما بينهن ولا اي حاجه، نقول لا دي نوع علوي وده نوع علوي. وما بينهما يخلق ما يشاء. كلمه يخلق ما يشاء يريد ان يرد على الشبهه بايجاز دقيق. يخلق ما يشاء، لأن الفتنة إنما جاءت من ناحية أن عيسى عليه السلام ميز في طريقة خلقه بشيء لم يكن في عامة الناس. فالحق سبحانه وتعالى ألا تظن أن الخلق الذي أخلقه يشترط علي أن تكون ذكورة وأنوثة ولقاح ومش لقاح. ده في العرف العام عايزين ذكورة وإيه؟ وأنوثة. وإلا فكان يجب أن تكون الفتنة قبل عيسى في آدم، لأنه خلق من لا ولا، من لا أبا ولا أم. يبقى اللي عايز يتفتن في إنه هو من أم دون أب كان يجب أن ينفتن في مين؟ في آدم، لأنه لا أب ولا أم. ويقول لهم الله يخلق ما يشاء، فلا يؤثر فيه أن يكون من زوجين أو من ذكر أو من أنثى. أو ربنا سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة في أن يخلق ما يشاء، وقد أدار خلقه على القسمة العقلية المنطقية الأربعة، لأن المردد بين اثنين إما أن يكون معهما وإما أن يكون بدونهما، وإما أن يكون من الأول دون الثاني، وإما أن يكون من الثاني دون الأول. يبقى كام القسمة العقلية المنطقية؟ المراد بين اثنين إما أن يكون بهما زينا جميعا كده خلاص، وإما أن يكون بعدمهما زي آدم، وإما أن يكون بالأول وهو الزوج الذكر دون الثاني وهو الأنثى، وإما أن يكون بالأنثى. فأدار الله الخلق على القواعد المنطقية الأربعة عشان ما تفهمش إن ربنا عايز مواصفات خاصة عشان يخلق، بل هو يخلق ما يشاء. يبقى إذن الخلق، والدليل على ذلك أن الزوجين يكونان موجودان ويبقوا مع بعضهم ومع ذلك ما يجيبش منهم يا سيدي. يبقى فيه اكتمال اكتر من كده. يبقى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناسا ويهب. شوف كلمة يهب دي اوعى تعرف انها غريزة عناصر. غريزة العناصر تبقى موجودة ومش عايز يدس. يهب يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء او يزوجهم ذكرانا واناسا ويجعل من يشاء عقيما. تبقى المسألة مفيش حاجة بتفرض ربنا عن يعني عناصر تكون لا، انما هي مرادة ارادة مكون لا عنصرية مكون. مفهوم الكلام ده؟ يخلق ما يشاء، ومدام يخلق ما يشاء ومشيئته مطلقة وقدرته عامة يبقى ده دليل على ان لازم يجيب. والله على كل شيء قدير. مدام يخلق ما يشاء يبقى تولد ايه دي؟ والله على كل شيء ايه؟ والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى اشتركوا في الحكاية دي واتفقوا فيه، نحن ابناء الله واحباؤه. نحن ابناء الله. هل كل اليهود قالوا ان احنا ابناء الله؟ هل كل النصارى قالوا نحن ابناء الله؟ لا، ده هم قالوا من اليهود قالوا عزير ابن مين؟ ابن الله. والمسيحيين قالوا ايه؟ عيسى ابن الله. طب هم قالوا كده؟ ام قال لك عادة لما يجي جه مسيلمة الكذابة هو ادعى النبوة، فماذا كان يقول كل آل مسيلمة؟ يقول لك نحن الانبياء. يعني منا الايه؟ من الانبياء. نحن الايه؟ حتى انصار سيدنا عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن الزبير بن خبيب، انصاره كانوا يقولوا نحن الخبيبيون. الخبيبيون يعني احنا اتباع ابن الزبير اللي هو ابن مين؟ فكانوا ينسبون لانفسهم ما لليه لنبي. يبقى معنى نحن ابناء الله يعني نحن اشياع العزير اللي هو مين؟ ابن الله. ونحن اشياع ايه؟ عيسى اللي هو مين؟ ابن الله. دي بناخد لها دليل من القرآن. احنا عارفين قصة مؤمن آل فرعون، وقال رجل من آل فرعون ايه؟ يكتم ايمانه، مش كده قال كده؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله يا قومي يا قومي، والقوم جماعة ولا لا؟ لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. لكم الملك. بالله كانوا القوم كلهم ملوك؟ ده اللي كان ملك بس فرعون. يا قوم لكم الملك اليوم، لكن ما دام فرعون هو الملك يبقى كل الابط والنصرين اللي ما كانوا موجودين يبقوا ايه؟ ملوك. الله. وبرضو قال لليهود وجعلكم ملوكا. لذلك لما حبوا يحددوا ملك يعني ايه ملك، ام قال لك والله الملك ده هو الرجل اللي عنده دار واسعة وفيها مية بتجري، وواحد تاني قال لك والملك هو اللي يبقى عنده حياة مرتبة كده وعنده حد بيخدمه، يعني لما يدخل بيته ما يشغلش نفسه بخدمة نفسه، انما بره يصح يخدم، انما في البيت الله. وواحد قال لك لا، ده ما من عنده مال لا يحوجه للعمل الشاق يبقى ده ملك. ولذلك الله يرحم سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي لما جه يتكلم فيه قال لا تستعجبوا ذلك، فالأميون حين ينطقوا على لسانهم يقولون هذا ملك زمانه، يقول لك على فلان ده ملك زمانه. يا عم هو ملك صحيح ولا راجل مرتاح ما بيعملش أعمال شقة واللي عنده الفلوس ويصرف على كيفه وأعمل؟ يبقى ملك إيه؟ يبقى ملك دي إيه؟ زمانه. يبقى لما قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الايه؟ في الارض. يبقى اذا ابناء الله مش كلهم ابناء. ولذلك قل ردا عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ايه؟ ممن خلق. وحتدخلوا في مشيئة المغفرة ومشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولم تخرجوا عن المشيئة المغافرة أو المشيئة المعذبة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حلمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح لنا

نتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر.

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه

منهج الوسطية والاعتدال. اللهم جنبهم الشبهات المضلة، اللهم جنبهم الشهوات المزلة يا أرحم الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم. بسم الله.

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

تعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

السَّمَاوَاتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معادمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل هو الصحابي الأول، لذلك إذا قرأتم سيرته يمكن أن يكون قدوة لكل مؤمن وهو في طريق الإيمان. فكان في نفسه تساؤل مستمر، تساؤل عن يقين للحق، وتساؤل عن طريق الهدى. فكان هذا الصحابي الجليل صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه. وإذا كان الصديق صديقا فمعنى ذلك أنه قريب جدا منه. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان له معدن. أيها الإخوة، العرب في الجاهلية كانت لهم أشهر حرم. أنا لا أنسى أن هناك نواقص كثيرة وهناك حروب، لكن هناك مكارم أخلاق مع الجاهلية التي كانوا يعانون منها. يعني في هذه الأشهر الحرم تتحول السيوف إلى أغصان، تتوقف الحرب، يتوقف سفك الدماء. هذه ميزة. هناك مكارم أخلاقية في الجاهلية، وكان الصديق عليه رضوان الله في قمة هذه النماذج التي عاشت في الجاهلية والتي جاءها الإسلام وهي على نقاء فطري. كان مرة في بلاد الشام في عمل تجاري. قبل أن يغادر الشام إلى بلده مكة رأى رؤيا، رأى قمرا قد غادر مكانه في الأفق الأعلى ونزل على مكة، حيث تجزأ إلى قطع وأجزاء تفرقت في جميع منازل مكة وبيوتها، ثم تضامنت هذه الأجزاء مرة أخرى، وعاد القمر إلى كيانه الأول واستقر في حجر أبي بكر. صحى هذا الصديق من نومه وقد رأى هذه الرؤيا، وسارع إلى أحد الرهبان المتقين الذين ألفهم وعقد معهم صلات في الشام، وقص عليه الرؤيا، فتهلل وجه الراهب الصالح وقال لأبي بكر: لقد أهلت أيامه. قال: من تعني؟ قال: النبي الذي تنتظر، لقد أهلت أيامه. ويجيبه الراهب: نعم، وستؤمن معه وستكون أسعد الناس به. هذه يسميها علماء السيرة إرهاصات. الأشياء الجليلة العظيمة لا بد لها من إشارات، حينما تأتي تؤكدها، حينما تأتي تؤكدها. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا

0: أفضل الصلاة والسلام كلم الناس في المهدي، قال إني عبد الله. فلما كبر وأرسله الله رسولا لقومه تذكروا أن هذا الغلام هو الذي تكلم في مهده. فالمعجزات التي تظهر على أيدي الأنبياء في وقت مبكر جدا من إرسالهم للناس ليست معجزات بالمعنى الدقيق، يعني إشارات مبكرة حينما يبعث النبي برسالته إلى أمته يذكر الناس أن لهذا الإنسان وضعا خاصا حينما كان صغيرا، فيربطون بين هذا الحدث القديم وبين البعثة الجديدة. هذا الربط مما يؤكد أن العناية الإلهية اختارت هذا الرجل ليكون نبيا، وهذا معنى قوله تعالى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وسيدنا الصديق يحتل مرتبة الصديقية، والله الذي لا إله إلا هو، حينما تقرؤون سيرته شيء لا يصدق. الحب الذي ينطوي عليه هذا الصحابي الجليل للنبي يكاد لا يصدق، المؤاثرة، التضحية، الولاء، الفهم، الإدراك في أعلى مستوى. وهذه القدرات الفذة التي يمنحها الله للمؤمنين تقابل صدقهم في طلب الحقيقة. كلما اشتد صدقك في طلب الحقيقة منحت من الله قدرات استثنائية تعينك على تحقيق مطلبك في الحياة. إذن هذه كانت بالمعنى الدقيق إرهاصا لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سيدنا الصديق كان مسافرا وعاد إلى مكة المكرمة، لكن هذه المرة عاد إلى مكة المكرمة وفيها حدث جلل، وفيها أمر عظيم، وفيها خبر يدوي. ما هذا الخبر؟ اقترب أبو بكر من مكة المكرمة فشعر أن فيها حدثا لم يكن حينما غادرها. فلما دخل مكة وقابل أصدقاءه تقدمهم أبو جهل وعمر بن هشام وتعانقوا، وبدأ أبو جهل يقول أوحدثوك عن صاحبك؟ فأجابه أبو بكر من تعني؟ تعني محمدا الأمين؟ فقال أبو جهل نعم أعني يتيم بني هاشم. انظر إلى تسمية الصديق، تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل نعم أعني يتيم بني هاشم. ودار حوار سريع بين أبي جهل وبين الصديق. قال أسمعت أنت ما يقول يا عمرو بن هشام؟ قال نعم سمعته وسمعه الناس جميعا. قال وماذا قال؟ يقول إن في السماء إلها أرسله إلينا لنعبده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أو قال إن الله أوحى إليه؟ سيدنا الصديق سأل أو قال محمد الأمين إن الله قد أوحى إليه؟ قال أبو جهل أجل. قال الصديق ألم يقل كيف كلمه ربه؟ قال أبو جهل قال إن جبريل أتاه في غار حراء. وتألق وجه أبي بكر كأنه الشمس. قال في هدوء وسكينة قال إن كان قال هذا فقد صدق. الفصل كله حول هذه الكلمة، إن كان قال هذا فقد صدق. ولهذه الأسباب سمي الصديق، لأن يقينه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام فوق الشك. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس كذبة قط. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس خيانة قط. مثل هذا الإنسان حري أن يصدق إذا قال. طبعاً أبو جهل ما توقع هذا الموقف الهادئ، هذا التصديق، يعني هو يظن أنه سيلقي على أذني الصديق خبراً صاعقاً، يظن أنه سيفصم عرى المودة بينه وبين الصديق، إذا بهذا الصديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إن قال هذا فقد صدق. قصد أبو بكر داره ليرى أهله وينفض عنه وعثاء السفر، وبعدها يقضي الله أمرا كان مفعولا. والآن سيدنا الصديق أراد أن يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرا، طبعا هو يعرفه معرفة جيدة. الحقيقة الصديق عليه رضوان الله لم يصدق النبي بشكل متعجل، لكن خبرته مع النبي طويلة. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، الإنسان المستقيم الشريف الطاهر الصادق الأمين، من كانت أخلاقه هكذا إذا تكلم فحري به أن يكون صادقا، لأنه دائما الانحراف السلوكي يرافقه انحراف عقائدي، والانحراف العقائدي يرافقه دائما انحراف سلوكي. هذه حقيقة مقطوع بها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح وبين الخلق الكريم. فإن رأيت فكرا نيرا وعقلا راجحا وكلاما سديدا ورأيا صحيحا فظن بغلبة الظن أن صاحب هذا الكلام السديد وذاك العقل الراجح إنسان مستقيم. وإن رأيت استقامة وورعا وطهرا وصدقا وأمانة فظن بغلبة الظن أن صاحب هذه الأخلاق الرفيعة إنسان مبادئه صحيحة. اعتقد هذا الاعتقاد، هناك تلازم ضروري وحتمي بين سلامة السلوك وسلامة الفكر، بين سلامة العقيدة والمبدأ وسلامة الحركة في الحياة. بالقرآن الكريم هناك بعض الإشارات، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الآية انتهت. كيف تنتهي الآية ولم يأتي الجواب؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الجواب أي انظر إلى أخلاقه، انظر إلى دناءته، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى اقترافه الآثام، انظر إلى انحرافه السلوكي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، انظر إلى استقامته. هذا التلازم مهم جدا، لعل هذا التلازم هو موضوع هذا الفصل. سيدنا الصديق ما بادر وقال لقد صدق إلا لأنه خبير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتقدوا أيها الإخوة، وهذا من عقيدة المسلم، أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة، ولو لم يكونوا معصومين قبل الرسالة لشك الناس في دعوتهم. سيدنا الصديق انتقل من بيته بعد أن نفض عنه وعثاء السفر وتوجه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى حديث بينهما في سرعة الضوء وصفائه. قال أبو بكر أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب، سما كان رسول الله، أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبماذا أنبأوك؟ قالوا إن الله أرسلك إلينا لنعبده ولا نشرك به شيئا. قال وماذا كان جوابك لهم يا عتيق؟ قلت لهم إن قال هذا فقد صدق، هو يظن أن هذا الإنسان سيكون أول من يصدقه، وقد تحقق ظنه. يعني إن لم تكن داعية فكن مع داعية معينا ونصيرا. دائما الأمة الجماعة المؤمنة كلهم مرحومون، كل واحد له دور. هلأ الأسرة يا ترى أي الأدوار أخطر؟ الزوج؟ طب ما قيمة الزوج وماله الوفير من دون زوجة تربي وتنجب وتطبخ وتقدم المعونات والخدمات لأفراد الأسرة؟ الابن له دور، والزوج له دور، والزوجة لها دور. فهذه أسرة، وجماعة المؤمنين أسرة، ما في حدا أحسن من حدا. أسرة بمعنى الكلمة، كلهم متعاونون على تحقيق الهدف الكبير الذي من أجله جاءت هذه الرسالة. طيب لما النبي فاضت عيناه بالدموع غبطة وشكرا، عانق صاحبه وقبل جبينه ومضى يحدثه كيف جاء الوحي في غار حراء قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن شد بكلتا يديه. يا من إنسان بصافحك، بس في أشخاص نادرين من شدة المودة والشوق تضع يديك كلتيهما حول يده. فسيدنا الصديق أمسك بيديه مجتمعتين وصافح بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك صادق أمين، وأشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. ما دعوت أحدا إلى الإسلام قط إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. استمعوا أيها الإخوة إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصحابي الجليل. قال عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا أرجو الله أن يكافئه بها يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. سيدنا الصديق أعطاه كل ماله، وما قبل النبي مال أحد كله إلا من سيدنا الصديق. من سيدنا عمر لم يقبل إلا نصف ماله، أما سيدنا الصديق قبل ماله كله. أيام تنشأ علاقة بين شخصين في الله، علاقة إيمانية، صدقوا أيها الإخوة تتلاشى الفوارق. يعني المال واحد صار، الهموم واحدة، الفرح واحد، الحزن واحد. أحيانا تشتد العلاقة بين المؤمنين لدرجة أن الملكية تتلاشى، لك مالي ومالك واحد. فسيدنا الصديق بلغ من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حدا ما رأى له مال أمامه أطلق. قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. فهذا الإيمان العالي، وكلما ارتقى إيمانكم، دققوا في هذا الكلام، كلما ارتقى إيمانكم تحبون بعضكم بعضا. الحسد من ضعف الإيمان، تراشق التهم من ضعف الإيمان. قال وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم. هذه أقوال صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق. وهناك أقوال كثيرة. من هذه الأقوال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. في كل هذه الصحبة ما بدرت منه كلمة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الموقف الذي لا ينسى والذي عصم الله به المسلمين من الشتات يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعتقد أنه ما من أحد على وجه الأرض يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما يحبه الصديق، ومع ذلك هذا الخبر، خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتمله أحد من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر كذبه، سيدنا الصديق كان في بعض شأنه في طرف المدينة يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر حينما علم بنبأ الوفاة قال كلاما اختل توازنه، قال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات، ألا لا أسمع أحدا يقول إنه مات إلا فلقت هامته بسيف هذا. هذا موقف سيدنا عمر، شيء غير معقول، رسول الله يموت يموت. سيدنا الصديق وهو في طريق العودة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبأ في الطريق، نعم، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أقبل أبو بكر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في ناحية البيت، عليه برد، برد حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه النبي ثم خرج، وعمر يكلم الناس فدعاه للسكوت فأبى أن يسكت وتابع كلامه، فقال: أيها الناس، طبعا لما رآه كذلك تكلم سيدنا الصديق، فلما رأى الناس الصديق يتكلم أنصتوا وأقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يعني تحب إنسان إلى درجة تفوق حد الخيال وتوحد الله إلى درجة تفوق حد الخيال؟ الجمع بين التوحيد وبين الحب. أكثر الناس إذا بيحب يشرك، إذا وقع في الحب وقع في الشرك، وإذا وقع في التوحيد وقع في الجفوة. أما أن تجمع بين الحب وبين التوحيد، أن تحب إنسانا إلى درجة تفوق حد الخيال، وأن لا تنسى أن الله هو كل شيء، هي الجمع، هذا شيء صعب. ثلاثة أيام شخص عادي داعية يزداد الحب له لدرجة أن أتباعه ينسون الله عز وجل، ينسون الله من أجله، وقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. وإذا كان إنسان تعلم التوحيد بشكل في جفاء، تلاقي فظ غليظ، أخي أنا موحد، لا هي غلط وهي غلط. سيدنا الصديق وهو في أعلى درجات الحب ما غابت عنه حقائق التوحيد، قال: أيها الناس، لو لم يكن له إلا هذه الكلمة لكفته، الكلمة فقط، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واقعي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأصل هو الله، الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الآية أول مرة في حياتهم، أفإن مات أو قتل. أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم أن كلمات أبي بكر تؤكد أنه قد مات، ما صدق ذلك. هذا الموقف الذي لا ينسى له، قمة التوحيد مع قمة الوفاء. اجعلوا من هذا الصحابي الجليل الصديق العظيم، اجعلوا منه قدوة. كان في أعلى درجات الحب والوفاء للنبي، وفي أعلى درجات التوحيد، ما عبده من دون الله ولا أشركه مع الله، لكنه أحبه حبا ما أحبه أحد من العالمين. هذا هو القدوة. لا تنسى أن الله هو كل شيء. لما النبي الكريم قال لها الصديق للسيدة عائشة: قومي إلى رسول الله، قالت بعد التبرئة من الإفك، قالت: والله لا أقوم إلا لله. النبي تبسم. فيجب أن تجمع بين الوفاء وبين التوحيد، وألا يحملك الوفاء على الشرك، وألا يحملك التوحيد على إنكار الجميل.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الرابع من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن مع حضراتكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا ساكن القبر أين الأهل والمال، وأين دور وأصحاب وآمال؟ قد وسدوك ثرى الغبراء وارتحلوا، ورافقتك إلى مثواك أعمال. يا طالب الخلد في دنيا تودعنا، إن الحياة مواقيت وآجال. لن يحمل الجاه سعدا أنت طالبه، ولن تجيء بما ترجوه أموال. يا ساكن القبر دنيانا شفى حلم، ولن يدوم لنا يوما بها حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:54، أذان المغرب عند الساعة 15:18، أذان العشاء عند الساعة 6:49. غدا الأربعاء أذان الفجر عند 15:19 وشروق الشمس عند 6:44. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة: اليوم طقس مشمس 18 درجة، غدا الأربعاء مشمس 18 درجة نهارا 5 درجات ليلا، يوم الخميس غائم جزئيا 17 درجة نهارا 5 درجات ليلا، الجمعة والسبت مشمس 18 درجة نهارا 5 درجات ليلا، يوم الأحد والاثنين الطقس ماطر قليلا أمطار متفرقة بارد 15 درجة نهارا 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود يواجه سائقو الأجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر الواحد. ويقول سائقو التاكسيات إن تكلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، حيث يضطر السائقون إلى تعبئة خزانات سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد السائقون إن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العاملة بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات، ويطالبون الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار. وحذروا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل، كما شككوا في قدرة الرقابة الحكومية لوحدها على منع محطات الوقود من استغلال الزيادات ورفع الأسعار بصورة أكبر. كامبرا، أظهرت بيانات شركة كوتاليتي المتخصصة في تحليلات سوق العقارات إن أسعار المنازل على المستوى الوطني تراجعت بنسبة 0.7%، وذلك خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ كانون الأول ديسمبر عام 2022. كما تباطأ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 5.3% بعدما كان يسجل نموا من 2% في وقت سابق من هذا العام. وسجلت سيدني وملبورن أكبر سوقين للعقارات في أستراليا أكبر التراجعات، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.4% في سيدني و 1.2% في ملبورن. وأصبحت أسعار المنازل في كلتا المدينتين أقل بأكثر من 5% مقارنة بأحدث مستوياتها القياسية. كما سجلت بريسبن وأدلايد اللتان شهدتا ارتفاعات قوية في الأسعار خلال الفترة الماضية، تراجعا بنسبة 0.6 و0.2% على التوالي. أما في بيرث التي حققت أقوى نمو سنوي بين جميع العواصم الأسترالية بنسبة 21.8%، فقد بقيت الأسعار مستقرة إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف بلغ 0.1%. وقالت شركة كوتاليتي إن انخفاض المنافسة بين المشترين وارتفاع عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة ببداية هذا العام يمنح المشترين الذين ما زالوا في السوق خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض. ورغم انخفاض الأسعار فإن التراجع تركز بشكل رئيسي في العقارات الأعلى سعرا، ما يعني أن المشترين لأول مرة لم يحققوا استفادة كبيرة، خصوصا في ظل تراجع قدرتهم على الاقتراض بعد 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وفي المقابل واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها نتيجة انخفاض معدلات الشواغر. ويقول الخبراء إن متوسط الإيجارات على المستوى الوطني ارتفع بأكثر من $200 أسبوعيا خلال السنوات الماضية، لكنهم أشاروا إلى وجود تساؤلات بشأن مدى قدرة الإيجارات على مواصلة الارتفاع رغم استمرار ضيق المعروض في سوق الإيجارات. سيدني، ستختبر ولأول مرة الادعاءات الموجهة إلى المذيع الإذاعي السابق ألان جونز، والذي يقال إنه اعتدى جنسيا على عدد من الرجال خلال فترة شهرته الواسعة في سيدني بشكل كامل. وقد مثل جونز البالغ من العمر 85 عاما أمام المحكمة المحلية في أولى جلساتها المطولة بعد أن دفع ببراءته من 22 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي دون رضا الطرف الآخر، وقدم 6 مشتكين ادعاءات ضد جونز بأنه اعتدى عليهم جنسيا أو تحرش بهم جنسيا بين عامي 2003 و2020 في مواقع مختلفة في مدينة سيدني ومنطقة المرتفعات الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز. ولا يمكن الكشف عن هوية أي من المشتكين لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يبلغ الادعاء قاضي محكمة داونينج سنتر المحلية بأن المذيع المخضرم لمس أعضاء رجلين التناسلية أثناء قيادتهما السيارة وتحرش برجلين آخرين في مناسبات عامة. كما يتهم المدرب السابق لفريق ويلبيز للرجبي بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة. ويذكر أن جونز قد اتهم أيضا بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة مختلفة. وأفيد أن بعض الرجال تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة، حيث وجهت 8 تهم لضحية واحدة و9 لأخرى. ونفى جونز مرارا وتكرارا هذه الادعاءات، مصرحا في ديسمبر كانون الأول 2024 وبعد شهر من اعتقاله بأنه لم يعتدي جنسيا على هؤلاء الأشخاص. وقال إن هذه الادعاءات إما لا أساس لها من الصحة أو أنها تشوه الحقيقة، والقانون يفترض إنني بريء وأنا بريء. ويأتي مثول مقدم البرامج الحوارية السابق أمام المحكمة والذي طال انتظاره بعد أكثر من 1.5 عام من اعتقاله مرتديا بدلة رياضية خضراء في شقته الفاخرة بمنطقة سيركلاكي في سيدني. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر لأشهر في ادعاءات نشرت في صحف القناة 9. ولمع نجم جونز بعد أن بدأ العمل الإذاعي عام 1985، وأصبح محاورا بارزا قادرا على استجواب القادة مع التعبير عن آرائه المحافظة الصريحة، وعمل مع محطة إذاعة سيدني قبل انضمامه إلى المحطة المنافسة 2GB، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا لفترة طويلة. ومن بين العديد من الجدالات التي أثيرت حول تلميحه إلى أن والد رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد مات خجلا، وعلى تشجيعه رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أوردرن على تلقي بعض الصفعات. وكان جونز قد درب منتخب أستراليا الوطني للرجبي للرجال المعروف باسم الوالبيز، وقادهم للفوز في عامه الأول عندما حققوا سلسلة انتصارات متتالية في جولتهم في الجزر البريطانية. وقد حاز على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته في مجال التدريب الرياضي والإعلام. سيدني. انهار مبنى في ضاحية أولتيمو بوسط مدينة سيدني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واستدعى استجابة طارئة واسعة النطاق. وقد انهار جزء من جدار بالقرب من محطة وقود شيل في شارع واتل قبيل الساعة 11 صباحا من يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض. وأبلغت هيئة إسعاف ولاية نيو ساوث ويل صحيفة الديلي ميل إنه تم نقل رجل إلى مستشفى رويال برينس ألفريد ورجل آخر إلى مستشفى سان فينسنت، بينما تم تقييم حالة 5 أشخاص آخرين في موقع الحادث. وقال أحد المارة إنه كان متوقفا بسيارته أسفل الجدار قبل دقائق من انهياره، وأضاف قائلا: لقد سمعت ضجيجا غير طبيعي، فحركت دراجة نارية وبعد دقيقتين انهار الجدار. لقد صدمت وتفاجأت وأشعر أنني محظوظ، لكنني آمل أن يكون المصابون بخير. كامبرا. رفضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا دعوى قضائية مرفوعة ضد زعيمة حزب أمة واحدة السناتورة بولين هانسون، والتي اتهمت فيها بالإساءة والتمييز ضد المسلمين في تصريحات علنية سابقة. وكان المجلس الإسلامي قد رفع الدعوى عقب تصريحات هانسون التي دعت فيها إلى حظر الهجرة الإسلامية، معتبرة أن هذه الشريحة لا تتوافق مع القيم والثقافة الأسترالية السائدة في المجتمع المحلي. وجاء حكم القاضي ليؤكد أن تصريحات السناتورة تقع تحت بند حرية التعبير السياسي والمحمي قانونا، وإنها لم تتجاوز الحد الذي يشكل تحريضا مباشرا على الكراهية أو العنف بموجب القوانين الحالية. وأثار هذا الحكم القضائي حالة من الجدل الواسع في أستراليا بين مؤيدين يروه انتصارا لحرية الرأي ومنددين يعتبرونه تساهلا يفتح الباب لاستمرار الخطابات التمييزية ضد الأقليات بأستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: أوضح ترامب أنه لا يمكن لإيران فرض رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين حاليا عن إعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء بشكل كامل. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إن إيران لا تجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي. وفي إطار مساعي الوساطة، قالت الخارجية الباكستانية إنها دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. في ملف غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مركبة غربية مدينة غزة. وقد دان بيان قطري مصري تركي انتهاكات إسرائيل المتواصلة في غزة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. قال البيان أيضا إن انتهاكات إسرائيل تهدد مسار التهدئة، وأكد أن استمرارها يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموافقة على خارطة الطريق، لا سيما حصر السلاح. من جانبها، قالت حركة حماس إنها تنتظر ردا واضحا ورسميا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه، وأن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. كان مجلس السلام في غزة قال في بيان إن اجتماعا عقد أمس الاثنين بين ملادينوف ونتنياهو في إطار عملية نزع السلاح في غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني. قال البيان إن المجلس أكد على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح. من جانبه، قال نتنياهو إن هناك خلافات مع رئيس ترامب لا يخفيها بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. شاهدينا للمتابعة، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد، نتابع معك الموقف فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية سياسيا في هرمز وأيضا بالتعاطي مع القيادة الإيرانية.
2: نعم نشوان، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات القليلة الماضية من المكتب البيضاوي للصحفيين أراد أن يقول فيها بشكل مختلف هذه المرة إن المهلة الأخيرة ووقفه للهجوم أو إلغاؤه للهجوم الذي كان يعتزم القيام به وفق قوله يوم الأحد هو الفرصة الأخيرة. يقول هذا التعليق بالنسبة للإيرانيين هو الفرصة الأخيرة، لأن كثيرين باتوا يسألون ما معنى هذه التهديدات التي يلوح بها كل مرة ثم يتراجع عنها. ترامب هذه المرة يقول إن الإيرانيين هم الذين طلبوا وقف هذا الهجوم، أيضا أعاد التأكيد بأنه في حال نفذ هذا الهجوم فإن إيران كانت ستواجه وضعا صعبا فيما يتعلق بالتداعيات التي سينتج عنها هذا الهجوم الذي يصفه بأنه كان سيكون الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هو يريد أن يضغط مرة أخرى على إيران من خلال هذه الفرصة التي يصفها بالأخيرة، وأن على إيران أن تعيد فتح مضيق هرمز وأن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ولكنه يركز أيضا في هذه المرحلة على مضيق هرمز. سئل عن متى سيفتح المضيق، هو يقول أن المضيق سيفتح اليوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة دون أن يضع قيدا زمنيا محددا لهذا التوقيت، يؤكد على استمرار المحادثات مع إيران، لا يحدد أيضا طبيعة هذا التواصل إن كان مباشرا أم فقط عن طريق الوسطاء. أيضا عندما سئل عن مسألة كيفية وآلية فتح المضيق لم يتحدث عن المسارات، ولكن تحدث عن الرفض الأمريكي لأي مسعى إيراني لفرض رسوم للعبور عبر المضيق، وهو تأكيد أيضا لمواقف أمريكية سابقة بأنه لا ينبغي لإيران أن تفرض شروط أو رسوم للعبور عبر المضيق. الآن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحاول أن تعرف ما الذي يحدث في هذه المحادثات غير المعلنة، بعض منها ينقل عن مصادر في الوساطة وعن مصادر إقليمية أن المفاوضات تسير بشكل جيد فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن من بين المقترحات أن تدخل السفن والناقلات إلى منطقة مياه الخليج العربي عبر المياه الإقليمية الإيرانية أو المسار القريب من إيران، بينما تسلك الناقلات والسفن التي تريد الخروج من مياه الخليج المسار القريب من المياه العمانية، وبالتالي الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه العمانية. بينما هناك أيضا مقترح آخر يتم النقاش حوله وهو مسار أوسط تتبعه السفن، وهذا المسار أيضا هو على طاولة المقترحات للإيرانيين وكذلك للعمانيين. هناك حديث بأن الإيرانيين أبدوا مرونة فيما يتصل بالمقترح المتعلق بالدخول عبر المياه القريبة من إيران والخروج عبر المياه القريبة من عمان، ولكن هم في انتظار موافقة الحرس الثوري الإيراني كما تنقل وول ستريت جورنال بشأن هذا المقترح. بكل أحوال ترامب يصف هذه المهلة هذه المرة وهذه الفرصة بأنها الأخيرة، وأن إيران هي التي طلبت وقف الهجوم الكبير الذي كان يعتزم القيام به خلال عطلة نهاية الأسبوع. أشار أيضا إلى الأدوار الإقليمية التي تقوم بها كل من السعودية وقطر والإمارات لدفع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي هناك ترقب كبير لهذا التأكيد من قبل ترامب بأن المضيقة سيفتح اليوم الثلاثاء.
1: شكرا لك أحمد رهد من واشنطن مراسل الجزيرة. مشاهدينا سنستمر في هذا الملف نفسه، سنناقشه مع ضيوفنا، معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، معنا من ولاية ديلاور الأمريكية روب أرلت المدير السابق لحملة رئيس ترامب في ولاية ديلاور. وأهلا بكم سيد مختار حداد، سأبدأ معك. يقول الإيرانيون بحسب المعطيات المتاحة إن أي تفاهم مع العمانيين لا يعني بالضرورة فتح المضيق، ويفهم من ذلك أن أي تفاهم يحصل مع العمانيين من طرف الإيرانيين يعني ربما الانتهاء من هذا الملف، لكن الاستمرار في ملف التفاوض بما في ذلك التفاوض بشأن هرمز مع الأمريكيين، هل يبدو ذلك تصورا دقيقا لهذا الموقف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان هو اتفاق يعني يخص دول المنطقة، ويعني هذا هو ما جاء داخل مذكرة التفاهم كذلك، لأنه مستقبل مضيق هرمز هو شأن يخص دول المنطقة ويتم بحثه من جانب دول المنطقة. ولكن نعم، هذا ليس معناه أن فتح مضيق هرمز. لماذا؟ يعني مضيق هرمز يبقى مغلقا حتى أن تنهي الولايات المتحدة ما تسميها الحصار البحري، وتنهي يعني هذا الوجود وهذه العمليات العسكرية داخل منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وكذلك بحر عمان. فلذلك يعني هذا هو أمر آخر. هناك توجد نقطة أخرى، كذلك أمريكا يجب أن تقبل ما يتم التوصل إلينا إيران وسلطنة عمان، يعني بعيدا عن ما قامت فيها المرة الماضية. يعني هناك المرة الماضية كذلك إيران وسلطنة عمان توصل إلى اتفاقا، ولكن أمريكا رفضت ذلك الاتفاق. الآن كذلك الحال هو نفس الحال، يعني أمريكا إذا تريد إنهاء هذه المشكلة وإذا حقا تريد فتح مضيق هرمز، هناك الآن سيحدث اتفاق قريب يعني خلال الساعات القادمة والأيام القليلة القادمة بين إيران وسلطنة عمان، وهذا على أساس هذا الاتفاق سيتم تحديد المسارات ويفتح يعني أو تسمح للسفن بأن تعبر من مضيق هرمز. ولكن فتح المضيق بشكل كامل نعم هو يعود إلى إنهاء الأعمال العدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء الحصار البحري والعودة إلى موضوع مذكرة التفاهم. في هذه الحالة نعم سنشهد فتح المضيق بشكل كامل.
1: طيب سيد روب أرلت، واضح من خلال هذا الخطاب الإيراني الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهرمز الآن، بمعنى وفق الواقع الجيوسياسي وحتى العسكري في المنطقة بالنسبة لإيران واضح قوة هذا الملف. لماذا لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على مسألة الملف النووي ويقول آمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم فلا يمكنهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا؟ ما أهمية هذا الملف الذي يمكن مناقشته لاحقا في مقابل أزمة كبيرة يعانيها اقتصاد العالم بسبب هرمز؟
4: من دواعي السرور دائما أن أكون معكم ومع السادة الحضور. شكرا لهذه الفرصة. ما نشهده في هذه المرحلة هو مرحلة من الجمود. الولايات المتحدة تقول لابد من فتح المضيق وأن يكون هناك جدية بشأن الخطوط الحمراء المرتبطة بتخصيب اليورانيوم. ولدينا كذلك موقف الإيراني. هم يقولون إننا لن نستمع إلى الولايات المتحدة، سنعمل مع الجارة عمان للوصول إلى حل مؤقت بشأن مضيق هرمز. في نهاية المطاف لن يتغير أي شيء من المنظور الأمريكي وكذلك من منظور الرئيس الأمريكي إلى أن يصبح النظام الإيراني جديا بشأن الخطوط الحمراء، ليس فقط هذه الخطوط الحمراء المرتبطة بمضيق هرمز، وإنما الخطوط الحمراء المرتبطة بالملاحة وحرية الملاحة بالمضيق. وإلى أن يحدث ذلك فإن سنجد أنفسنا في حالة من الأخذ والرد دون جدوى. إذن القضية الأساسية هي كيف بإمكان النظام أن يصبح جديا بشأن هذه الخطوط الحمراء. لا أحد لديه الأجوبة لأننا لازلنا في هذه الحالة، حالة من الطريق المسدود. حرب أسابيع تحولت إلى حرب أشهر في الوقت الذي لم يعد فيه حل في الوقت الحالي. طبعا الرئيس الأمريكي يريد حلا دبلوماسيا، لكن النظام الإيراني ليس جديا بشأن هذين الخطين الأحمرين. إذن أولا أن يكون هناك مسارات دولية حرة ليس بإمكانها أن تصبح رهينة في يد نظام إرهابي. لذلك فإن الرئيس الأمريكي يدافع عن مضيق هرمز بسبب إرهاب وفساد النظام. والخط الثاني هو مستوى التخصيب، حيث إن إيران تقول إنها تريد أن تستخدم هذا البرنامج فقط لأسباب سلمية، لكن مستوى التخصيب يتخطى ذلك. إذن الكلام سهل، لكن هذا لن يؤدي بنا إلى أي نتيجة إذا لم يستيقظ النظام ويصبح أكثر جدية بشأن هذا الأمر. ليس لدينا حل حتى الآن.
1: في سؤال متابع لك أيضا روب أرلت، فيما يتعلق بالخطاب، خطاب الرئيس ترامب. الحقيقة هنالك كثير من التشكيك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في داخل وسائل الإعلام، خاصة لدى خصوم الرئيس ترامب في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمصداقية أولا المنجز ثم وصف الحالة. يعني فكرة مثلا لو أخذنا أمثلة على ذلك، أن المضيق تحت سيطرتنا تماما، وهو أمر لا يبدو متوافقا إلى حد واضح من خلال حرية الملاحة في المضيق، ثم مسألة التفاوض ينفيه الإيرانيون بغض النظر، هنا لا نعلم من هو أكثر دقة في هذا

0: يجدر بنا أن نسيطر على مضيق هرمز ليس لأي سبب، وإنما أن يكون هناك مقاومة لهذا النظام الإرهابي. من بإمكانه بأن يحافظ على مسارات الملاحة، وبالتالي هذه كانت إشكالية. مجددا هذه الورقة الوحيدة التي يملكها النظام الإيراني ويواصل استخدامها لتعطيل الملاحة وتعطيل الاقتصاد العالمي. هنا تكمن الإشكالية. في نهاية المطاف النظام الإيراني لديه ورقة واحدة، عدا عن ذلك فإن النظام لا شيء لديه عدا عن استخدام الوكلاء في المنطقة ككل. لكن في نهاية المطاف تبقى هناك إشكالية بسبب وجود هذه الورقة، والتي من خلالها يستخدم المضيق كرهينة واقتصاد العالم. الرئيس الأمريكي لم يصل إلى حل، يود أن يكون الحل دبلوماسيا، لا يريد أن يكون هناك تعطيل أو قصف أو استهداف، لكن ليكون هناك حوار وفتح للمضيق. لكن مجددا النظام الإيراني هو الذي يختار أن لا يسلك هذا المسلك، لأن الأفضلية الوحيدة لهذا النظام هي المضيق، مضيق هرمز. ومجددا لا أدري أين ستمضي الأمور، قد تمضي باتجاهات مختلفة. الكثير من الأشخاص بالولايات المتحدة يعتقدون أن الجيش الأمريكي والحلفاء في المنطقة يجدر بهم تدمير النظام ككل وعدم إعطائهم فرصة من أجل أن يعودوا إلى طاولة التفاوض. وصل الرئيس إعطاءه للنظام الإيراني حلولا لأنه يسعى إلى حل الدبلوماسي وليس عسكري.
1: طيب سيد مختار حداد، الإيرانيون يتحدثون عن أنه ليس هنالك تفاوض، بينما طبعا استمرار هنا تناقض الروايات، بينما ترامب يتحدث عن تفاوض، وأيضا يعني يعرب عن استغرابه من مسألة أن الإيرانيين يطلبون التفاوض ولا يعترفون بذلك. لكن هل على الأقل يعترف أو يمكن أن يعترف الإيرانيون بتبادل رسائل ما قد يفسر على أنه تفاوض أمريكيا؟ طبعا
2: قبل ذلك السيد روب أرلف، لأنه متعود كل ليلة يعني هناك يواجه رد بسبب المصطلحات التي يستخدمها، يعني عليه أن يعلم أن الإرهاب هو سمة الولايات المتحدة، يعني النظام الإرهابي الولايات المتحدة، وهذا الرئيس المختل عقليا الفاسد المجرم الذي قام منذ يوم 28 فبراير بخلق هذه الأزمة، والذي بدأها بقتل النساء والأطفال.
1: يعني حتى نبقى الحوار سيد مختار حداد في إطار يعني مفيد. نعم. ومحترف يعني. تفضل.
2: نعم لأنه هو يعني لا يحترم نفسه، وكل ليلة يعني يصف الجمهورية الإسلامية بالفساد والإرهاب. نعم. ويسيء للشعب الإيراني، فلذلك تذكره يعني الإرهاب والفساد والإرهاب هي سمة الولايات المتحدة الذي خلقت هذه الأزمة في هذه المنطقة، ونرى يعني رئيسه المختل عقليا مستمر بهذا السلوك. أما بالنسبة لما يعني تحدثتم إليه، يعني حقيقة هناك لا أحد يجري الآن تفاوضا مع الجانب الأمريكي، وهذه حقيقة، وهذا ادعاء من جانب الرئيس. هو يريد أن ينسب ما يدور بين إيران وسلطنة عمان كحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الآن لا مفاوض إيراني خارج البلاد، وزير خارجية الإيراني في زيارة يعني في العراق، وهو أصلا هناك ليس لزيارة عمل بل يعني زيارة خاصة. فلذلك يعني لا أعتقد يعني الآن من يتابع التطورات ويعرف يعني ما يدور هناك يرى بأن هناك يوجد حوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك باكستان ممكن تقوم بنقل رسائل، دولة قطر ممكن تقوم بنقل رسائل، وعلى فكرة هناك لا يوجد وسيط كذلك غير باكستان ودولة قطر. بقية الدول تلعب دورا مثلا لتهدئة الأمور، مثلا الطلب في جانب إيران وأمريكا مثلا أن الأمور لا تتطور، ولكن الوسيطين ما زالا قطر وباكستان. ولكن هذا ليس معنى أن هناك الآن يوجد حوار بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك هو ما يتحدث عنه هو حقيقة باعتقادي يعني هو يريد أن ينسب ما هو يدور بين إيران وسلطنة عمان هو كحوار. وحتى عندما يتحدث عن مثلا فتح مضيق هرمز، هو يعني لديه حتما معلومات، حتما يتم نقل يعني التطورات بشأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان له، فلذلك هو يعني يعرف بأنه أن سيتم

0: الميدان خلال الساعات القادمة قريبا عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، كذلك يريد أن ينسب ذلك لموضوع الحوار بين إيران، بموضوع الحوار بين إيران وسلطنة عمان
1: نعم.
0: والاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان إلى هذا
1: طيب.
0: الحوار. أما إذا هناك يتم الحديث عن حوار بين إيران وأمريكا حول الملفات الموجودة، لا، هناك لا يوجد الآن أي حوار
1: ما
0: بين
1: الذي
0: إيران وأمريكا.
1: سيد روب آرلت، ما الذي يمكن أن يكسر الجمود في هذه المرحلة؟
2: سؤال جيد جدا. في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالثقة والشفافية، ولطالما كررت هذه المسألة مرات عديدة. نعم، بإمكان أن يكون هناك اتفاق ما بين النظام الإيراني والعماني، بالتأكيد هناك كذلك تواصل ما بين عمان والولايات المتحدة، ولا أعتقد أن عمان قد تصل إلى اتفاق دون ما أن يتم الموافقة أو على الأقل تحظى بالدعم على ذلك الاتفاق من قبل الولايات المتحدة والرئيس ترامب. الأمر يتعلق بالثقة والشفافية من أجل الخروج من هذه الحلقة المفرغة. هناك جهود دبلوماسية، ومن ثم هناك توقف لفترة، ونحن نتحدث عن حلقة مفرغة تجري لأشهر متعددة. كيف بإمكاننا نتجاوز هذه الحلقة المفرغة؟ هنا يكمن السؤال. أنا لست طرف في النقاشات التي تتم خلف الأبواب الموصدة، لكن بإمكاني أن أقول في نهاية المطاف لا بد من احترام سيادة كل دولة على حدة، لكن في آن ذاته لا بد أن يتم احترام أن هذه المسارات المائية هي مسارات دولية، ولا أحد يعتبرها خاصة غير النظام الإيراني. وهنا أوضح الأمر جليا، وهنا تكمن الإشكالية. كل الدول تقول إن هذا المسار هو مسار مائي دولي، هم يعتقدون أنهم بإمكانهم السيطرة على هذا المسار وجعل اقتصاد العالم ككل رهينة. وهذه الإشكالية التي يتعامل معها الرئيس الأمريكي، لأنه يعتقد أن الأمر غير ذلك ما هو الشأن بالنسبة لبقية الدول في العالم، وهو يركز على فتح المسارات، مسارات الملاحة، وكذلك مستويات التخصيب، تخصيب اليورانيوم الذي يدعي النظام الإيراني أنه يريدها فقط لأسباب سلمية وبسبب عدم صدقية في
1: شكرا لك. سنكتفي بذلك القدر من دلاوير. روب آرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية دلاوير، شكرا لك. مختار حداد من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا. في ألمانيا يواجه قطاع الطيران مرحلة دقيقة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط على شركات النقل الجوي، فمع استمرار أزمات الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز والتوترات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل هذا القطاع مع هذه التحديات، وما إذا كان المسافرون سيدفعون ثمنها في المرحلة المقبلة.
3: في أروقة مطار برلين يتحدث مسافرون عن واقع جديد أصبحت فيه الرحلات الجوية أكثر كلفة، تغير قد يجعل السفر أقل سهولة خصوصا بالنسبة للشباب الراغبين باكتشاف العالم.
4: في ألمانيا تحديدا تبدو الأسعار أعلى مقارنة بكثير من الأماكن الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا سافر شخص من إفريقيا إلى دول أخرى قد يجد أن أسعار الرحلات أرخص مما هي عليه هنا في ألمانيا، وهذا أمر محزن لأننا نحن الشباب نريد استكشاف العالم والتعرف إلى أشخاص جدد وزيارة بلدان مختلفة.
3: في مواجهة هذا الوضع تؤكد شركات الطيران الألمانية أنها اتخذت إجراءات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات، كالاعتماد على استراتيجيات التحوط التي سمحت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها لهذا العام. لكن هذه الحماية ليست دائمة، إذ ستراجع الكميات المؤمنة بنحو 5% شهريا، ما يدفع الشركات إلى اللجوء للسوق الفورية لتغطية احتياجاتها، وهو ما يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع. ما يثير قلقنا بشكل كبير هو الارتفاع الهائل في سعر الكيروسين. صحيح أن العديد من الشركات قامت بتأمين ما يصل إلى 80% من احتياجاتها من الكيروسين لهذا العام عبر عقود تحوط، لكن الكمية المؤمنة تنخفض بنحو 5% تقريبا كل شهر. وتتفق المحللة الاقتصادية الألمانية كلاوديا كينفيرت مع هذا التشخيص، محذرة من أن استمرار أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة قد يرفع الضغوط على شركات الطيران بشكل أكبر.
5: إذا استمرت أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة فإن الوضع سيزداد صعوبة، وقد تضطر شركات الطيران الكبرى إلى إيقاف تشغيل بعض الرحلات أو بعض الخطوط الجوية، وفي جميع الأحوال ستحاول رفع أسعار تذاكر السفر.
3: ارتفاع التكاليف قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في عدد من الخطوط الجوية وربما تعليق تشغيل بعض الوجهات، ما قد ينعكس في النهاية على حركة السفر من وإلى ألمانيا. بين رغبة سياح في الاستمتاع برحلاتهم ومواطنين يخططون لعطلاتهم القادمة في ألمانيا، يواجه قطاع السفر تحديا جديدا. فأزمة وقود الطائرات وارتفاع أسعار النفط عالميا يضغطان على شركات الطيران، والنتيجة قد تكون أسعارا مرتفعة ورحلات قليلة. أيمن زبير، الجزيرة، برلين.
1: مشاهدينا، إلى نافذة ترصد المشهد في المنطقة على مستوى حجم الوجود العسكري الأمريكي وخريطة انتشاره، تزامنا مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات جديدة لوقف الحرب مع إيران. نافذة تقدمها الزميلة رنين بوخزة.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها نقاط الحشد الرئيسي للقوات الأمريكية وسيناريوهات الهجوم المؤجل الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقافه. نقرأ في هذه المحاور مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. ولكن قبل النقاش نذهب إلى زميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي على الخريطة. تفضل
7: رنيم. قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل ضربته وبعد إعلان هذا الإعلان والتأكيدات الأمريكية من جانب وزير الحرب على وجه التحديد على أن مسرح العمليات بدا جاهزا لأي أمر بتنفيذ ضربة وصفت بأنها الأكثر قوة منذ بدء هذه الحرب، وترافقت مع ضخ إعلامي من مصادر مفتوحة ومراكز دراسات الحرب عن حشودات أمريكية من مختلف القواعد الأمريكية المحيطة، ولا سيما عبر القواعد الأمريكية في أوروبا التي نلقي النظرة عليها على هذا الشكل. أبرز القواعد الأمريكية في أوروبا باتت معروفة من المملكة المتحدة بريطانيا التي تأخذ نصيب الأكبر من حيث انطلاق القواعد المجهود الحربي الأمريكي، كذلك لوجستيا في ألمانيا، في إيطاليا، في قلب أوروبا، كذلك في البرتغال للتزود بالوقود، وإضافة إلى قواعد أخرى موجودة في شرق المتوسط ولا سيما في بلغاريا، وصولا إلى تل أبيب أو إسرائيل باعتبارها أكثر نقاط الحشد العسكري، باعتبارها تحالفا متينا بين الولايات المتحدة عسكريا مع إسرائيل. بالنسبة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة خارج أوروبا وشرق المتوسط، نتحدث عن بحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى جزيرة دييغو غارسيا التي ترابط فيها القاذفات الأمريكية بعيدة المدى. بالنسبة لأنواع الدعم وخصوصا يعني القواعد الأمريكية كيف توزع وكيف هي مهمتها، بالنسبة لبريطانيا على سبيل المثال من هناك انطلاق القاذفات الاستراتيجية، بالنسبة لألمانيا هي مركز للقيادة والسيطرة والنقل الجوي، إيطاليا لاستطلاع ودعم العمليات في المتوسط، البرتغال كما ذكرنا عبور وتزود بالوقود، في حين أن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي هي مركز رئيسي للقاذفات وللضربات بعيدة المدى. لكن بالنسبة لإسرائيل، لماذا تم اختيار إسرائيل في هذه اللحظة؟ لأنها تعتبر بيئة آمنة لنشر رادارات ومنظومات دفاع جوي، ولا سيما منظومة ثاد لديها بنية متطورة لاستقبال الطائرات وإعادة التسليح والصيانة، مخازن الصواريخ الدقيقة لدعم العمليات الدقيقة السريعة، موقع يسمح بإدارة عمليات الدفاع الجوي. بالنسبة للأصول الجوي الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، كما ذكرنا هناك أكثر من 50,000 جندي يرابطون في المنطقة، مدعومين على المستوى البحري بعشرين قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها طبعا حاملتا طائرات مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي، صواريخ بعيدة المدى، وسفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع. على المستوى الأصول الجوية، في الساعات أو الأيام الماضية تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها رفضت القوات الأمريكية بطائرات إضافية من F-35 وF-16 لإصابة الأهداف الدقيقة، قاذفات بعيدة المدى B-1، وكذلك طائرات التزود بالوقود وطائرات استطلاع وإنذار مبكر، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية.
6: شكرا لك محمد. ومعنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد
8: غابت شمس ذلك اليوم، وخيم الليل بظلامه أرجاء الكون.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون.

كانت رعشة دافئة تسري في أوصال المدينة المقدسة. كل الطيور أعلنته يوما للغناء، كل شيء في المدينة يعيش يوما مختلفا. الناس وحدهم هم الذين استغربوا، أما المدينة فكانت على علم بالموعد المنتظر. هناك في صحراء مكة يخرج الآن نور ليس كمثله نور. هناك

وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس وجه نداء خاصا للقضاء اللبناني في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، مطالبا بإصدار قرار الاتهام وسط غرق التحقيق في متاهات السياسة. واعتبر عون إن صدور قرار الاتهام في قضية انفجار مرفأ بيروت بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وأوضح أن العدالة لا تعني الانتقام، بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. وشدد عون على أن القضاء اللبناني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا، معتبرا أن القرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق للشهداء على الأحياء وحق لأهاليهم الذين انتظروا طويلا كي ترتاح نفوس أبنائهم وتتوقف معاناتهم عند حدود المعرفة الكاملة بالحقيقة المرة. جاء ذلك عشية أحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس آب 2020. بدوره شدد الرئيس رئيس الحكومة نواف إسلام في منشور على منصة إكس على أن لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا. وأضاف سلام: لا يشككنا أحد في أنه لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف الانفجار في بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا. وقتل في ذلك الانفجار المروع أكثر من 220 شخصا، وأصيب أكثر من 6000 آخرين بجروح من جراء انفجار هائل في مرفأ بيروت عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه. وتبين لاحقا إن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا وفق تحقيقات أجرتها السلطات. واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته أواخر مارس آذار وفق ما أفاد به مصدر قضائي بعد الادعاء على 70 شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين. وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية التي يتعين عليها أن تدرسه وتقديم مطالعاتها بشأنه، ومن ثم إحالته مجددا إلى المحقق العدلي تمهيدا لإصدار قراره الظني. ولا يزال الملف منذ ذلك الحين لدى النيابة العامة التمييزية ولا موقوفين حاليا في لبنان بالقضية. ومنذ عام 2023 غرق التحقيق في متاهات السياسة في لبنان بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحي القاضي العادل البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكف يده عن الملف بعد أن وصل إلى كبد الحقيقة. غير أن القاضي طارق البيطار تمكن من استئناف عمله مطلع عام 2025 بعيد انتخاب عون رئيسا وتشكيل الحكومة برئاسة نواف إسلام وإجراء تشكيلات قضائية على وقع تغير موازين القوى السياسية في البلاد. وتم منذ ذلك الحين تذليل عقبات قانونية عدة عرقلت عمل البيطار، من بينها رفع منع من السفر صادر بحقه، ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، بلد الواسطات، بلد التذمر، لبنان.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: اسمعك شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير. الفريق المحب لكم واللي بيتمتع بثقتكم ما زال معكم، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.